0: اللي جوه الاربع حيطان واللي بره في العالم ده الدنس او النجس. احنا هنا هنصلي ونرتبط بالروح القدس جوه الاربع حيطان، واي حاجه هنعملها جوه الاربع حيطان لازم نسال ربنا الاول فيها ونعمل ايه يا رب، ده ان كنا بنعمل كده يعني، ونوعظ كده ولا ما نوعظش كده. لكن بره في البيزنس او في الشغل لا، دي حتتنا بقى، ده ملعبنا.
1: خبرتي ومهارتي وتعليمي
0: احنا كلنا يعني، مش قادر اعمم بس على الاقل خبرتي بتقول اتربينا التربيه دي، ودي النقطه اللي ربنا بدا معايا منها. ربنا يعني فاجئني ببعض النصوص الكتابيه اللي ابتدت تغير وتشكل ذهني. على سبيل المثال لما بولس الرسول بيقول مرتين، مره في كولوسي ومره في افسس، بيوصي بيقول ايها العبيد، اللي هي في السيت اب بتاع النهارده الموظفين، مش العبد اللي هو السفرجي او اللي بيتجلد اللي مصور في الافلام، لكن الموظف من يعمل باجره عند صاحب عمل. ايها العبيد اطيعوا سادتكم بحسب الجسد في كل شيء. فهو بيوصي على طاعه اصحاب العمل. لا بخدمه العين كمان يرضي الناس، مش عشان هم بيراقبوكوا او في الاطار الحديث مركبين لكم كاميرات، بل ببساطه قلب خائفين الرب، عالمين أنكم ستأخذون الجزاء أو الميراث من المسيح الرب لأنكم تخدمونه. وهنا الآية دي كده نورت في عينيا، يعني يا رب أنت كأنك بتقول وأنا بشتغل أنا بخدمك. فلقيت صوت الروح القدس جوايا بيقول لي لا، هو مش كأنك، هو
1: هو كده،
0: هو كده، ما هياش كأنك. دي بدأت منين برضو يا إيفيت؟ لما كنت عمال بلح على ربنا انت عايزني اتفرغ امتى بقى، انا هتفرغ امتى؟
1: انت وصلت للنقطة دي؟
0: وصلت للنقطة دي مع تحفظي او رأيي اللي ممكن يكون صح او غلط على سبب التفرغ المنتشر في اوساطنا. انا عندي تحفظات كتير على السبب ده، ممكن ابقى احكيها، لكن ده كان سؤالي لربنا، وربنا كان رده عليا واضح جدا، قال لي بطل تسألني السؤال ده، فولو مي وشوف هنعمل ايه، اتبعني وانا هقول لك تعمل ايه امتى بنسب عامله ازاي. انا عايزك تعلم الكتاب، وعايزك تشتغل في التكنولوجيا، عايزك تقود تسبيح، وعايزك تدرس بعض المواد، امشي ورايا وانا هقول لك تعملها بنسب عامله ازاي. ودي كانت نقطه البدايه، لغايه اما الآية اللي أنا كنت بحكيها معاك دي ابتدت تنور في عيني، أنه بدل ما في شغل وفي خدمة، السيت اب اللي ربنا ركبه، وده kind of dichotomy أو paradox، حاجة ما تختلطش في بعض، ربنا بقى خلطها لي ببعض. على فكرة إيماننا المسيحي مليان بالبارادوكسز دي كتير قوي. يعني عندنا إله واحد ثالوث، عندنا الحياة بتخرج من الإماتة، عندنا المجد بندوقه بعد الألم. فإيماننا المسيحي مليان بالبارادوكسز اللي الدين الطبيعي والعقل الطبيعي ما يعرفش يقبله، لكن عمل الروح القدس في انه يركب البارادوكسز دي ويطلع منها صورته، دي معجزة بصراحة انا ما شفتهاش في 162 دين الموجودين في الارض. فابتدى يركب لي البارادوكس ده او المفارقة دي، ويقول لي انت كل حاجة بتعملها في الواقع المادي انت بتخدمني بيها في الواقع الروحي، والاتنين متصلين ببعض مش منفصلين جنب بعض بالمنظر ده. فانت مش يا اما بتشتغل يا اما بتخدم، انت من خلال شغلك انت دايما بتخدم، واي خدمة انت بتعملها لازم تترجم على الارض لشغل. وشغل هنا مش معناها وظيفة بتقاضى عليها اجر فقط، وان كان ده ناحية من النواحي، لكن every effort انا بقوم بيه. Work، تعريف الورك في الفيزياء انه هو الشغل، الشغل هو المجهود المبذول. وهنا احب بقى استغل فرصة وجودي في برنامج المرأة الفاضلة، واقول للمرأة الفاضلة اللي هي ست بيت، انت بتعملي في ملكوت الله. مالكيش وظيفة معينة باجر معين في جهة معينة، لكن في اطار ملكوت الله اللي حضرتك بتعمليه في رعاية بيتك وأسرتك وتنميتك لأولادك واهتمامك بزوجك وإدارتك لشؤون مؤسسة اسمها مؤسسة البيت لا تقل عن مؤسسات

0: المجتمع اللي موجوده، انت حضرتك بتعملي. بس السؤال هنا بقى جاي، وده الكريتيكال بوينت. انت وانت بتشتغل انت بتقدم ذبيحه. دي نقطه ربنا ابتدى يفهماني ان اي شغل انت بيخرج منك وقت، مجهود، طاقه، استثمار للوزنات والموارد اللي عندك، هي ذبيحه. ذبيحه انت بتخدم بيها وبتقدمها. الجمله بقى هي اللي جايه الخطر، لاله معين من الالهه.
1: لاله معين
0: من الالهه،
1: من الالهه،
0: مش شرط يبقى الرب يهوه كل مره. جمله تخض
1: قوي،
0: وجمله مرعبه، وجمله قابله للتشكيك. مش شرط ان الجميع اللي بيسمعوا النهارده يقبلوها، لكن انا بشوف في الكتاب المقدس دايما في معركه ما بين الرب اله اسرائيل في العهد القديم وبين امم وشعوب. كل امه ليها الاله بتاعها. ولو مش مصدقين تعالوا نرجع للكتاب المقدس ونشوف اسامي الالهه.
1: صح.
0: هنلاقي مولوك، هنلاقي عشتار، هنلاقي بعل، هنلاقي رمفان، خيمه مولوك ورمفان. ففي اسامي كثيره لالهه، ودي مش مجرد اصنام. الالهه دي خلائق روحيه حقيقيه،
1: في ايدنتيتي وراها،
0: ايدنتيتي
1: روحيه،
0: كريتشر بينج حقيقي مصور في صنم. فالشغل اللي انا بعمله مش لازم يكون مقدم كل مره للرب. وده حقيقه امتحان اتجاه القلب. وانا بفتكر في الجمله دي وانا بكلمك، يشوع لما وقف بعد ما عبروا النهر مع الشعب وابتدى يقول لهم بصوا يا جماعه، يعني بالبلدي كده، هل هل على الجد والجد هل هل عليه، واللي اوله شرط اخره نور. انتوا عاجبكم الهه الاموريين والمصريين وبلاد النهرين، روحوا اعبدوه، اما انا وبيتي فنعبد. بالنسبه للايه اللي بتطلع في الافراح دي، ما كانتش مناسبه فرح يعني ولا زفاف، ده كانت واقفه يا يعني هنعبد الرب يهوه اله اسرائيل، يا اما هنعبد الهه الامم الثانيه. وهنا ده الشق الثاني في الحق الكتابي اللي عايز اقول لك ربنا نور عينه بيه ازاي، عينيه بيه ازاي. وهو بيقول نعبد، ما توقعش ان يشوع كان يقصد خالص اقامه المراسم الدينيه في الخيمه. لانه وهو بيكلمهم على ان انا وبيتي هنعبد الرب او انتوا اعبدوا الهه الامم، عباده الالهه في الوقت ده وفي كل وقت هي يعني موسعه وشامله لكل مناحي الحياه. لزراعه الارض، لقرارات الحرب، للجواز، للانفصال، لتربيه الابناء، للعمل في اي مكان، كل ده يشتمل جوه كلمه نعبد اله معين من الالهه. وإذ بي أفاجأ يا إيفيت أنه على غرار موقف يشوع وتنوع أشكال التعامل المادي في الأرض المشتمل جوه معنى كلمة العبادة، مسكت الخيط ده وقعدت أجري وراه شوية في الكتاب المقدس، ولاقي كلمة عبادة بالعربي اللي بنقولها هي بالعبري كلمة عافادة، والمصدر بتاع عبادة هي عافودا.
1: أوكي.
0: ويعبد يعفاد أو تعفاد، العبري قريب جدا من العربي. تخيلي بقى الكلمة دي مكتوبة فين؟ مكتوبة مثلا في آية زي تكوين 2:15 لما يقول كده وضع الرب الإله آدم في جنة عدن ليعملها ويحفظها، في العبري لعفضا فاليشمرا. إنه هو بيعمل الجنة،
1: هو بيعبد
0: الرب. تعالي ناخد واحدة تانية من الحاجات اللي المفروض تشكل عندنا خضة. احنا كلنا تربينا ان انا بشتغل 5 ايام او 6 ايام عشان اليوم السابع اروح الكنيسة اعبد ربنا. متقالة ازاي بقى في سفر الخروج؟ 6 ايام تعمل وفي اليوم السابع تستريح، في العبري متقالة كده شيشتها يوم تعفاد فبيوم هشيفع تشافوت. 6 ايام تعبد وفي اليوم السابع تشافوت اللي جاي منها الشبات تستريح. هو ده بيغير منظور معين؟ ده بيغير منظور ان انا في 6 ايام اللي انا بشتغل فيها هم 6 ايام انا بعبد ربنا فيهم؟
1: في الست ايام اللي بطلع الشغل كل يوم من الصبح واجي بالليل انا بعبد الرب،
0: انا بعبد ربنا.
1: ده اتجاه قلب وفكر،
0: ده اتجاه قلب رقم واحد، لان ده اللي هيوجه ذبيحة العمل دي موجهة لانهي اله من الالهة. لانه رجوعا لموقف يشوع في آخر الحوار الساخن ده قال لهم اختاروا لنفسكم إن سقف أعينكم أن تعبدوا الرب، خلاص روحوا عبدوا آلهة تانية، ولكن لو قررتوا تعبدوا الرب زي ما أنا هعبده خدوا بالكم الرب إله غيور جدا ما يقبلش آلهة تانية معاه. وبيديهم نصيحة في الآخر، خدوا بالكم من توجه قلبكم لأن ده اللي هيحدد شكل واتجاه العبادة بتاعتكم.

0: كما لو كان ان القلب ده، والقلب هنا طبعا اقصد بيه حصيله الفكر والمشاعر والاراده والخيال كمان. انا متخيل انا بعمل ايه وليه وازاي من قلبي، ده اللي هيحدد بوصله هي الذبيحه دي مقدمه للالهه دي كلها ولا للرب الاله يهوى اله الالهه الذي هو فوق جميع الالهه. انا بحكي لك باختصار شغل ربنا عمله فيا على مدار 12 سنه.
1: واو.
0: ازاي بيسترد فكره ان انت مش بتخدمني بس جوه اسوار الكنيسه وفي العالم الساقط ده، انت بتروح برضو لو رحنا طلعنا وسالنا رجل الشارع الطبيعي انت بتشتغل ليه؟ الاجابه النموذجيه عشان اجيب الفلوس اللي هربي بيها واكل بيها واللي ما بتكفيش. لو هو ده التوجه فانا عايز احط علامه استفهام، هو مين الاله اللي قلبك بيميل ليه عشان يبقى ده التوجه؟
1: بالظبط بالظبط.
0: لانه التوجه الكتابي انا بخدم وبشتغل وبعبد ربنا في المجالات المختلفه لان انا عندي توجه تاني اعلان صوره هذا الاله في المجالات المختلفه. طب والفلوس؟ يعني انت مش عايز فلوس؟ لا انا عايز فلوس ومحتاج فلوس، بس الفلوس دي هي التابع. ده مش التارجت، ده التابع. واعتقد احنا في حلقات قبل كده ناقشنا النقطه دي. خير ورحمه يتبعانني، بس لو التابع ده اتحط تارجت وانا رايح اشتغل ليه اصبح اللي ورا العمله دي مامون. اله المال.
1: اله.
0: فتوجه القلب زي ما انت قلتي بالظبط هو فارق في العباده دي رايحه لمين، وهي منظومه فكريه كمان محتاجه تتعالج عندنا. احنا محتاجين نغير
1: طريقه تفكيرنا. طريقه تفكيرنا. واو. عشان كده عايزنا نغير تفكيرنا باستمرار.
0: ملهاش حل تاني يا ايفت، ملهاش حل تاني، ملهاش حل تاني. لان خدي بالك يعني انا مش عايز اتهم بس اللي نشأنا عليه في الاوساط الكنسيه او التعليم اللي خدناه، لكن خدي بالك ان ده مقصد ابليس برضو. لانه
1: يحبسنا.
0: ليه؟ لانه لو ابليس شاف ان في ناس فاهمه ان هي بتمجد صوره ربنا او بتمجد ربنا باظهار صورته في مجالات الاعمال اللي بيقوموا بيها وهم مقتنعين ان دي خدمه بجد مش وكأنها، يعني هو مش مستني بعد كده يروح يخدم ربنا في حته تانية. لا احنا هنبقى مرعبين بجد على مملكه الظلمه.
1: طبعا
0: هيبقى في رعب حقيقي. ليه؟ لانه في المكان ده هيبقى ملكوت الله موجود. انا خدت بالي كده من باترن او نموذج من اول سفر التكوين لحد سفر الرؤيا، بيقول في باترن ثلاثي كده ربنا بيتكلم بيه من اول حتى ما كلم ابراهيم على مشروع المملكه. قال له انا عايز ارض وشعب وانا اكون ملك. وهبدا معاك بالحته دي. والشعب ده يا ريت ما يبقاش شعب وخلاص، لكن يبقى عيله. وابتدى يقول له الباترن ده ان انا اكون الها لهم وهم يكونون لي شعبا واسكن وسطهم. فلو ربنا عارف يلاقي مجموعه من الناس كونت عيله وهو سكن وسطيهم وهو بقى ليهم اله، يعني العلاقه معاه هي العباده بالمفهوم اللي بنحكيه، وهم يكونوا لي شعب خاصه له، افهمي ان الرقعه دي من الارض ملكوت الله موجود فيها.
1: يعني اللي انت بتقوله ده يتطبق على شغلك وعلى شغلي ويكون ملكوت الله.
0: بالظبط. خدي بالك ان المرات اللي المسيح فيها عمل ريبورتنج عن اللي هو بيعمله ما قالش خالص انا بخدم، قال العمل الذي اعمل، العمل الذي اعطاني الاب. لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيء الا ما يرى الاب يعمل، يوحنا 5. يوحنا 17 العمل الذي قد اعطيتني عملته والان مجدني بالمجد الذي لي عندك من قبل انشاء العالم. بصي اللغه اللي المسيح بيستخدمها، هو فاهم ان هو بيشتغل. ولو سالت سؤال جدلي تاني، هو ال 30 سنة اللي المسيح كان شغال فيهم نجار ما كانش بيخدم؟
1: كان بيخدم.
0: وكان بيشتغل؟
1: وكان بيشتغل.
0: بيشتغل ولا بيخدم؟
1: الاثنين.
0: برافو. هي دي اللي أنا عايز أوصل لها. هو كان بيشتغل ويخدم، الاثنين مع بعض.
1: ودي نقطة خطيرة جدا. شباب كتير النهاردة محتار. أخدم ولا أشتغل؟
0: أو يا رب أنت عايزني أخدم إيه؟ ده السؤال التاني بقى، خديه معاكي.
1: هو الوقت بتاع البرنامج خلاص فاضل له دقيقة. نكمل في الحلقة الجاية.
0: أنا بقول لك بس السؤالين، يعني لو أنت بتوجهي كلامك للشباب هم دول السؤالين، أنت عايز نخدم ولا أشتغل؟ ولو أنا بشتغل أنت عايز نخدم إيه؟
1: ودي نقطة خطيرة. وياما شباب عايز يتفرغ بس عشان يخدم ربنا، لكن ربنا ليه غرض تاني في حياته؟ هنكمل الحلقة الجاية مع حسام في

توضيح الموضوع ده، لأن في شباب كتير متلخبطين ومش عارفين التفرغ ولا إنه يشتغل، ومش عارف إنه هو بيشتغل هو بيعبد الرب. إيه رأيكم؟ الحلقة الجاية هنتكلم في الموضوع ده بتفاصيل، ولو عندكم أسئلة نحب نعرف أسئلتكم ونجاوب عليها. قولوا معايا: أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير. إلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. السؤال في هذا اليوم هو أن الإنسان يريد أن يعمل جراحة خارجية لكي يغير من منظره، يمكن الأنف طويل أو الأذن طويلة يغيرها، يريد أن يغير مرات تجميل في شكل الوجه، جراحة خارجية تجميلية. لكن لماذا لا يتغير الإنسان من الداخل؟ من يستطيع أن يغير إنسان مدمن على الكحول، مدمن على المخدرات، مدمن على الأشياء الغلط؟ من يستطيع أن يغير من الداخل؟ أحبائي، نحن كثيرا ما نحاول أن يغير الإنسان من الخارج، غير البدلة، غير البيت، غير السيارة، غير كذا، غير كذا، ولكن ماذا عن الإنسان في الداخل؟ من يغير هذا الإنسان؟ هذا هو السؤال، من يستطيع أن يغير الإنسان من الداخل؟ في القصص التي سنراها اليوم سنختبر معا، وأرجو أن نراقب بإمعان، ماذا حصل في حياة الأشخاص الذين دخل المسيح إلى حياتهم فغيرهم تغييرا جذريا. وأريد أن أعرفكم في البداية عن شخص اسمه داروين. وكان هذا الإنسان إنسانا صعبا، إنسانا قويا، ولم يكن يهتم بأمور الله. وعندما كان في المدرسة الثانوية كان يلعب لعبة الفوتبول، وكان يعتقد أنه هو المسؤول وهو المهم. ولكن حياته تغيرت مع مرور الزمن، ووجد داروين نفسه بحاجة إلى أن ينظر إلى فوق. تعالوا معي لنراقب قصة داروين.
1: أردت أن أكون مشهورا وأن أحظى باحترام الجميع وأن أجمع ثروة طائلة وأشتري منازل كثيرة.
2: في المدرسة الثانوية، داروين بنجامين من إنجلوود كاليفورنيا عاش على تشجيع الجماهير. الكثير من السكان المحليين رفعوه كبطل رياضي.
1: كنت أفضل لاعب في الولايات المتحدة بين المدارس الثانوية، وكنت ملقبا بداروين السهم أو بنجامين الجواب، وكنت فخورا جدا بنفسي.
2: وعندما التحق داروين بجامعة باسيفيك في ستاكتون، خفت المجد الذي حققه في بلدته الأم، وتلاشت كل آماله باحتراف رياضة الركبي.
1: كان مدربي في المدرسة الثانوية يعاملني كرياضي محترف، كان يشجعني دائما. وعندما التحقت بجامعة باسيفيك عملت كرياضي أدنى مستوى، لم أجلس أبدا على مقاعد لاعبي الاحتياط. أما في الجامعة فقد جلست عليها، وقد أزعجني هذا، حطمت معنوياتي في الجامعة وفقدت الأمل بالمشاركة بمباراة كرة القدم. أثبتت عزيمتي، لذا انحرفت وأدمنت على الكوكايين و الماريوانا وعشت حياة ترف.
2: منحته حياة الترف والإدمان على المخدرات الشهرة والسلطة اللتين لطالما سعى إليهما.
1: استمديت شهرتي من الزمرة التي كنت أعاشرها، بالإضافة إلى الصيت والسلطة والمال والمنازل والسيارات والمجوهرات، لكن أخلاقي انحطت، وقد انغمست في الإدمان على الكوكايين وحياة الترف لسبع أو ثمان سنوات.
2: ثم التقى داروين بامرأة إسبانية جميلة تدعى يولاندا.
1: كانت شريكتي في السوق، وكانت علاقتنا مقتصرة على القاسم المشترك الوحيد بيننا، وهو الحميمية والمخدرات ولا شيء آخر.
2: كانت حياة الترف المجنون والإدمان على المخدرات القوية مليئة بسوء المعاملة.
1: أهنا بعضنا وضربنا بعضنا، وكنت

0: أرميها من النافذة، وكان تصدمني بالسيارة، وكانت الشرطة تحضر إلى منزلنا.
1: وقد زادت علاقتهما سوءا عندما حملت يولاندا.
0: المخدرات تعمي بصر الإنسان عن مسائل الحياة الجوهرية وتجره إلى طرقات ملتوية وتكلفه مبالغ طائلة. وقالت لي إنها ستنجب ولدينا، وطلبت مني أن أرافقها إلى

0: بي الطبيب واصطحبني إلى غرفة صديقتي، وكنت قد فوتت ولادة ولدي. ثم اصطحبني إلى زاوية وأراني طفلة نصف سوداء نصف إسبانية، عيناها وأنفها مثلي، فلم أشك أبدا أنها ابنتي.
1: لكن فرحته برؤية ابنته لم تدم طويلا. اكتشف داروين أن زوجته وضعت طفلتين توأمين، والتوأم الثاني مصابة بتشوهات خطرة.
0: كان حجم رأسها مرتين أكبر من رأسي أي طفل، وصدرها محطم، وكان لديها كيس يمتد من أسفل رأسها إلى أسفل ظهرها. كانت كل أعضائها نافرة ولا تملك مستقيما، وكانت مشلولة في نصفها الأيسر. وتذكرت أنني مددت لها السبابة فأمسكته، ومع أنها لا تتكلم شعرت أنها تقول لي هذه الكلمات: أبي، أوه أبي، أعرف أنك هنا، ساعدني، أنا أتألم. فأبعدت يدي عنها وتذكرت المخدرات على الفور، وعرفت أن نمط حياتي هذا هو الذي أدى إلى ولادة ابنتي في هذه الحالة السيئة للغاية.
1: طوال 5 أيام كافح الأطباء لإنقاذ حياة ابنته.
0: حملتها بين ذراعي وقلت لها: حبيبتي، أنا أسف جدا لما فعله أبوك بك، لكن سأعيد نظر في حياتي وسأراك في ملكوت الله، مع أنني لم أكن أخدم الرب حينئذ، لكن للمرة الأولى في حياة ابنتي ال5 أيام حملتها بين ذراعي، فنظرت إلي وأخذت نفسا، وللمرة الأولى فتحت عينيها وتلاقت عيوننا مباشرة، فضحكت وشهقت وماتت بين ذراعي. تجربة قاسية، وقد لمت صديقتي على موت ابنتنا، وأردت أن أقطع علاقتي بها.
1: لكن الله كان يغير قلب داروين، وعندما ذهب لسماع صديق قديم له من الجامعة اسمه داني مور يعظ، عرف داروين أن عليه أن يتقدم عند اختتام العظة ويقبل يسوع المسيح.
0: نهضت، وكانت هذه أصعب خطوة أقوم بها. شعرت أن أحدا يصدني، فتقدمت وارتميت بين ذراعيه، ومع أنه كان هناك عرفت أنه لم يكن هو. فقلت له: داني، ساعدني، أنا مدمن على الكوكايين والكحول، وقتلت ابنتي بيدي. دوني، أنا أبحث عنك منذ زمن طويل، أنا متعب.
1: بعد أن شهدت اهتداء داروين إلى الإيمان، قابلت يولاندا هي أيضا يسوع مخلصا لها.
0: كل ما يسعني قوله هو أنني منذ 13 من نوفمبر 1988 خلصني الله وشفاني وملأني وحررني، وأصبحت طاهرا. منذ ذاك لم أعد أرغب قط في تناول المخدرات، لم أخن زوجتي بعد ذلك، وسأحتفل بالسنة 11 على ولادة الثاني. لقد أصلح الله حياتي.
1: تشكر يولاندا الله كل يوم على زوجها وعلى عنايته بولديهما.
2: عندما أنجبت ولدي الاثنين لم نكن حينها أنا وزوجي نخدم الرب، كنت لا أعرف معنى للعائلة، وكان لدي ولدين وأنجبت ولدين منه، وكنت أتساءل، أنا لا أريد أن أستخدم كلمة أم عزباء، لكنني لو اضطررت إلى تربية الأولاد بمفردي من دون والدهم، فكيف سيكون مستقبلهم؟ لكن أبيهم الآن يحميهم ويصلي معهم ويحبهم ويعلمهم عن الرب، وهذه هي العائلة التي أريدها أن تكون عائلتي بكل صدق.
1: شكل داروين ويولاندا شهادة حية للكثيرين، فهم يساعدون المدمنين على المخدرات بالأخص، ويعملون دائما على إخراج المدمنين من حياتهم البائسة. يشكر داروين الله كل يوم على حياته الجديدة.
0: الله هو كل شيء لي، هو كل ما أحتاجه. أنا لا أفهم حقا محبته ورحمته، لكنني أعرف أنني عندما رهنني العالم وعاملني كعلكة ومضغني وبصقني، وعندما كنت في الحضيض صرخت إلى الله بقلب صادق جدا، فانتشلني من الهاوية وعانقني وحملني، لم ينبذني ولم يبصق علي، لم يعيرني على مساوئي، في الواقع عبر لي عن حبه، وقد وقف إلى جانبي مذ ذاك.

0: يظن الكثير من الناس بأن السعادة تكمن في تجميع المزيد من المال، وإن أصبح الإنسان ثريا فهو ينال السعادة المطلوبة، ولكن أن للمال أن يملأ الفراغ الموجود في قلب كل إنسان. هذا الفراغ سمح الله به لكي يأتي الله ويملأ هذا الفراغ في حياة الإنسان. الكثيرون يسعون لكي يحصلوا على المال وعلى الشهرة، ومن بين الذين كانوا يسعون لذلك شخص اسمه توماس جونسون. كان توماس جونسون طالبا في المدرسة الثانوية، طرد من المدرسة لكي يسير في الشوارع، ولكنه فجأة أصبح يتعامل بالمخدرات، وأصبح يتعامل مع النساء البغايا، وهكذا أصبح مليونيرا. ولكن لم تكن نهايته سعيدة، ففي يوم من الأيام اقتحم بيته رجال الشرطة. تعالوا معي لنراقب ما حصل في حياة هذا الإنسان.
1: داهمنا حوالي 40 شرطيا وقد أوثقوا يدي وساقوني إلى السجن.
2: نشأ توماس جونسون في بروكلين نيويورك. لطالما أمن والده حاجات العائلة المادية، لكن فيما يتعلق بالعاطفة الأبوية
1: لم يكن والدي يوما جزءا من حياتي. أذكر جيدا أنه لم ينادني يوما باسمي ولو حتى لمرة واحدة.
2: كان توماس تلميذا متفوقا، لكن في سن 13 دفعته الحاجة للانضمام إلى عصابة والإدمان على المخدرات والكحول.
1: بدأت أدخن الماريجوانا وكنت أعاقر الخمرة قبل ذلك، ثم أدمنت الهيروين.
2: ثم امتهن توماس الإتجار بالمخدرات، وما زاد الأمر سوءا أن صديقته حملت منه، ما جعله يترك المدرسة ليبحث عن عمل. تزوجا بعد سنتين، ومع أن توماس تحمل مسؤوليته كوالد وزوج، واصل تعاطي المخدرات والإتجار بها.

0: في تلك الفترة وهب صديقه الحميم حياته ليسوع المسيح ودعا توماس ليقوم بالأمر نفسه، لكن بدلاً أن يختار المسيح اختار توماس المخدرات، واختارت زوجته رجالاً آخرين، ما أدى إلى انهيار زواجهما. لكن في سن 26 عمل توماس في مجال التمثيل، ولموهبته الفطرية لعب أدواراً كثيرة ما شجع توماس على الحلم.
1: أردت أن أصبح أفضل ممثل وأن أكون مشهوراً وأحظى بالتقدير وأحقق النجاح في عملي.
0: لكن توماس لم يحقق حلمه بالنجاح، فراح يبيع المخدرات لمشاهير الفن وانخرط في طقس ديني نيجيري.
1: شعرت أنني محبوب، كنت أحظى بالاهتمام بينهم، والاسم الذي منحوني إياه كان اسم الموت.
0: طلق توماس زوجته وأصبح سائق سيارة أجرة، وقد انغمس كثيراً في مجتمع المخدرات القذر، وأصبح مصمماً أكثر من أي وقت مضى أن يكون خادماً أميناً للموت.
1: كنت أتعاطى المخدرات لأقود طيلة الليل وأجني مالاً كثيراً، وللمرة الأولى في حياتي رحت أعاشر النساء. لم أكن أؤمن بالله، فمن يردعني؟
0: عاش توماس مع امرأة كانت مدمنة على المخدرات ومصابة بالإيدز، ومعاً أنجبا ابنتين، واحدة منهما ماتت بالإيدز. أصيب توماس بالإيدز وراح جسمه يضعف أكثر فأكثر، وبما أن ليس لديه ما يخسره راح يعاشر نساء أخريات مصابات بالإيدز، ظناً منه أن الجنس والمخدرات سينتشلانه من فراغه.
1: التقيت بنساء أخريات حوالي 8 أو 9، جميعهن من المدمنات المحترفات. جمعتهن في بيت واحد وراحت الفتيات تمارسن الدعارة وأنا أتاجر بالمخدرات، وكنا نجني ملايين الدولارات.
0: كان كل شيء يسير جيداً حتى أوقف توماس. أمضى توماس 8 أشهر فقط في السجن، لكن عقابه تخطى حدود السجن.
1: رجعت مباشرة إلى المكان الذي كنت أتاجر فيه بالمخدرات وأدير أعمال الدعارة، فوجدت أصدقائي أنفسهم قد حلوا مكاني وشكلوا عصابة محاولين قتلي مرتين، فهربت لإنقاذ حياتي. وجدت نفسي وحيداً، لم يكن لي أي معارف أو أقارب ألتجئ إليهم، كما لم يكن لي أي أصدقاء، وأنا مدمن على المخدرات أيضاً.
0: كضحية للتشرد والمرض، ظن توماس أنها ما هي إلا مسألة وقت حتى يموت بالإيدز. لكن في أحد الأيام خلال عشاء ميلادي، سمع توماس تاجر مخدرات سابق يتكلم عن اختباره مع يسوع.
1: كانت تلك المرة الأولى في حياتي التي دخل فيها إنجيل يسوع إلى قلبي.
0: التمس توماس من يسوع المسيح غفران خطاياه ودعاه ليكون رباً ومخلصاً له.
1: شعرت أنني تجددت كلياً، وشعرت بارتياح كبير كحمل أزيل عن كتفي، وشعرت أنني تحررت، فوجدت السلام الذي كنت أبحث عنه وقد وجدته في يسوع المسيح.
0: ولم تتوقف قوة الله الخلاصية عند هذا الحد. بعد أن دخل إلى مركز لإعادة تأهيله، خضع توماس لفحوصات طبية في عيادة.
1: أفاد الأطباء أنني لست مصاباً بالإيدز، كان جسمي سليماً. لم أصدق إفاداتهم، فهذا غير منطقي.
0: نقل توماس إلى مستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات.
1: كانت النتائج إيجابية، من دون أي علاج أو أي دواء أو أي شيء، وجدت نفسي معافاً تماماً.
0: ولم يتعاطى توماس المخدرات أبداً بعد ذلك، فقد نفح الله الحياة مجدداً في رجل عاش 9

0: عشرة سنة باسم الموت.
1: اكتشفت الله كأب لي، وبعد أن وهبته حياتي عاهدته في عقلي وقلبي أن أتبعه، ومنذ ذلك اليوم رحت أختبر المعجزات تباعاً. هو يحبني مهما حصل لي، يكفي أنه يدعوني باسمي.
0: لم يطل الأمر حتى اكتشف توماس القصد من حياته، وهو أن يخدم الله كراع. اليوم هو راعي بيت الأمل، وهي خدمة تساعد المساجين السابقين على الانخراط مجدداً في المجتمع.
1: أنا أبشرهم وأحاول أن أكون أباً لهم كما كان الله أباً لي.
0: ساعد الله توماس كي يكون زوجاً محباً لزوجته الجديدة وأباً حنوناً لخمسة أولاد، وقد أدرك توماس أن تحوله هذا كان بفضل يسوع المسيح.
1: لقد استخدم الحماسة التي كانت تملأ قلبي، الحماسة نفسها التي دفعتني إلى الإتجار بالمخدرات وممارسة الرذيلة، استخدمها الله ليحول حياتي.
2: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية، بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
3: نشكر الله أيها الأحباء من أجل التغيير الحقيقي الذي جرى في حياة أحبائنا. تغيير ليس من الخارج، كما ذكرت الإنسان يريد أن يغير الإنسان من مظهره الخارجي، لكن الله يريد أن يغير الإنسان من الداخل. لذلك تقول كلمة الله: يا ابني أعطني قلبك. سؤالي هو، وأكون صريح معكم، ما الذي يستطيع أن يغير قلب الإنسان؟ الزوج الذي قلبه تحجر مع الأيام، الزوجة التي تحجر قلبها مع الأيام، العامل الذي معك أصبح إنسانا مخادعا، من الذي يستطيع أن يغير حياة هذا الإنسان؟ هل يمكن كثرة الصلاة أن تغير حياته؟ هل يمكن أن تغير حياته كثرة العبادة؟ هل يمكن أن تغير حياته كثرة الصدقة والإعطاء للآخرين؟ من الذي يستطيع أن يغير الإنسان؟ أحبائي، نحن لسنا بحاجة إلى تجميل، عملية تجميل خارجية، نحن بحاجة إلى عملية تغيير حقيقية، نحن بحاجة إلى تحول قلب الإنسان. اسمعوا معي ما تقول كلمة الله. يقول أنه في الأيام الأخيرة أني أنزع قلب الحجر منهم، أعطيهم قلبا لحميا، أكتب شريعتي على قلوبهم وأضع روحي في داخلهم. يا سلام، ما أروع الله! الله يريد أن يكتب شريعته على قلوبنا، الله يريد أن يضع روحه في داخلنا، لكن هذا القلب، من يستطيع أن يغير هذا القلب النجس؟ قال داود في الماضي: قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. هذا القلب الذي تصدر منه كلمات غلط، هذا الذي تصدر منه تصرفات غلط، قلب الإنسان المليء بالأفكار الشريرة، المليء بالزنا، المليء بالعهارة، المليء بأفكار القتل، المليء بالغش والخداع، من يغير هذا القلب؟ اسمحوا لي أن أسأل هذا السؤال: من منكم على استعداد، إذا في آلة حديثة اخترعت يمكن أن تصور نوايا هذا القلب، من منكم يستعد أن يدخل في هذه التجربة؟ آتي بآلة لكي أصور ما في داخل القلب من أفكار ومن توجهات ومن دوافع داخلية وأعرضها على الجميع على التلفزيون، هل من متطوع؟ أعتقد أن كلنا نقول: لا، أنا لا أستطيع أن أفعل هذا. لكن أقول لكم، الله يرى كل ما في داخلنا، الله يعرف كل كلمة فينا قبل أن ننطق بها، يعرف الدواخل، يعرفنا من الداخل. لذلك أيها الأحباء، نحن لسنا بحاجة إلى تغيير خارجي، نحن بحاجة إلى تغيير داخلي. لذلك أيها الأحباء، عندما جاء المسيح، جاء لا لكي يغير الإنسان من الخارج، جاء لكي يعطي الإنسان قلبا جديدا. الإنسان أحبائي بحاجة إلى أن يخلق من جديد. ماذا قال المسيح عندما جاءه ناموسي أو رجل لاهوتي؟ ماذا قال له؟ ينبغي أن تولد من فوق. نحن بحاجة إلى هذه الولادة الجديدة. قال المسيح: المولود من الجسد جسد هو،

والمولود من الروح هو روح. كلنا ولدنا في الجسد، كلنا ولدنا بعد عدة أشهر، 7 أشهر أو 9 أشهر من الحمل في بطون أمهاتنا ولدنا، ولدنا حسب الجسد، لكن نحن بحاجة أن نولد بالروح. وكيف تتم عملية الولادة بالروح؟ تتم عملية الولادة بالروح عندما أنت تأتي وتقول له يا رب أنا خاطي، يا رب أنا بعيد عنك، يا رب أنا بعيد ونجس ومش قادر أجي إليك لأنه أنا خاطي وأنت قدوس. أحبائي، الخبر السار، المسيح عندما جاء، جاء وحمل خطيتنا، جاء وحمل أثامنا كلها على نفسه، وقال على الصليب قد أكمل، قد تم العمل العجيب الذي عمله المسيح على خشبة الصليب. وعندما مات المسيح ودفن، أخذ موتنا، أخذ خطايانا، أخذ ألامنا، دفنت معه، وقام المسيح من بين الأموات بدون خطايانا وبدون موتنا. موت المسيح موت نيابي عنا، كفاري نيابي عنا. في اللحظة التي نقبل فيها المسيح مخلصا لحياتنا، عندئذ كما أن المسيح مات ودفن، وكأننا نحن أيضا متنا ودفننا لكي نقوم إلى حياة جديدة. وكلمة الرب تقول كل من هو في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. هل تشتاق أخي المشاهد، أختي المشاهدة، هل تشتاق من كل القلب إلى تغيير حقيقي؟ ليس تغيير تجميلي، تغيير حقيقي. أنت تعلم في الداخل ما في داخلك، والله يعلم أكثر وأعظم، والله يحبك ويريد أن يغير حياتك من الداخل. كلمة الله تقول كل من هو في المسيح فهو خليقة جديدة. إذن أنت بحاجة إلى أن يخلق قلبك من جديد، أنت بحاجة إلى أن ينزع الحجر منك كما تقول كلمة الله. يكون في تلك الأيام أني أنزع قلب الحجر منهم وأعطيهم قلبا لحميا، أكتب شريعتي على قلوبهم وأضع روحي في داخلهم وأجعلهم يسلكون في فرائدي ويحفظون أحكامي. إذا أنت كنت مشتاق من كل القلب، تعال معي، تعال معي لكي نرفع هذا الدعاء. يا رب أنا خاطي، يا رب أنا نجس من الداخل، يا رب أنا بحاجة إلى قلب جديد، قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. يا رب ليتك تغسلني حماما مقدسا حتى العظام بدم المسيح فأخلق من جديد. يا رب أنا مشتاق لهذا. إذا أنت طلبت من كل القلب، ثق تماما أن المسيح سمع وأن المسيح استجاب لهذا الطلب، اقبله الآن من كل القلب، تتغير حياتك وتصبح إنسان جديد. وإذا أنت عملت هذا الشيء، تأكد أن التغيير قد حصل في حياتك، ابدأ مع المسيح في حياة جديدة. وإلى المزيد من هذه البرامج، برنامج حياة أفضل، حتى نلتقي في حلقة أخرى، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

0: أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. وصلنا في دراستنا في إنجيل متى إلى أصح 5. أصح 5 يبدأ لنا عظة الجبل، وهي العظة الأولى في إنجيل متى التي تحتوي على أصحات 5 و6 و7. النهاردة بنعمة الرب سوف نأخذ فكرة عامة عن هذه العظة، ثم نبدأ دراسة الأجزاء الأعداد من 1 إلى 20 من أصح 5. أشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات في الموضوع دراستنا، أو في أي جزء في الكتاب المقدس، أو أي جزء في الإيمان المسيحي، ابعت لنا وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياتي،
0: دايما مشرفنا،
1: ربنا يبارك.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، بوصولنا إلى أصح 5 نحن نبدأ قسما جديدا مرتبط بعظة الجبل، فدينا فكرة عن هذه العظة وأقسامها.
1: هي أطول عظة من عظات المسيح وأشهر عظة في الحقيقة، وتعاليمها سامية وراقية للغاية، لدرجة أن البعض يعجب بها، مثل غاندي على سبيل المثال كان يعجب بموعظة الجبل وبمسيح الموعظة، لكن في ناس بتتعثر وتقول لك ده كلام ما يمشيش في العالم اللي احنا فيه، اللي هو غابة والقوي يفترس الضعيف
0: والبقاء للأقوى
1: وللأشرس. فالناس انقسمت، وهذه العظة مثل صاحبها قد جعلت لسقوط وقيام كثيرين. ففي ناس بيتعثروا أمامها، وفي ناس بيقفهم ويتمتعوا بالنصرة والظفر بسبب التعليم والمعلم العظيم الذي علمها. يعني أقول في إيجاز أنها أشهر وأطول عظات قالها المسيح. وإنجيل متى كما نعرف مشهور بالعظات الكثيرة دي، تعتبر من أشهر مواعظ المسيح، لكنها ليست الأخيرة.
0: فما هي عظات المسيح في إنجيل متى؟
1: يعني مثلا في أصح 10 عظة الإرسالية، أصح 13 أمثال ملكوت السماوات، أصح 18 أخلاقيات اللي موجودين جوه هذه الدائرة، في موعظة رابعة في أصح 23 نقدر نسميها موعظة الويلات، وأخيرا موعظة جبل الزيتون عن الأخرويات 24 و25 من إنجيل متى.
0: إذن هذه أول عظة للمسيح في إنجيل متى،
1: أي
0: اسمها عظة الجبل.
1: تمام.
0: أول عظة على الجبل،
1: صحيح.
0: أصحات 5 و6 و7.
1: نعم.
0: لو حضرتك حبيت تدينا تقسيم لهذه العظة، تقسمها لنا إزاي؟
1: يعني هي متقسمة زي ما قدامنا هنا أصحاحات، وأعتقد أن التقسيم جميل في هذه المرة. فأصح 5 بيكلمنا عن فكرة، 6 فكرة تانية، 7 فكرة ثالثة. إذا أردت أن أقول أصح 5 في كلمة، البر الحقيقي. أصح 6 العبادة الحقيقية. أصح 7 الأحكام الحقيقية. أو إذا حبيت أربط الثلاث أصحاحات بأقانيم اللاهوت الثلاثة، أقول إن أصح 5 مرتبط بالروح القدس، فلا يمكن أنك تنفذ هذه المبادئ الراقية دون سكن الروح القدس في قلبك. أصح 6 بيكلمنا عن الآب، حيث يرد تعبير الآب في موعظة الجبل 17 مرة، بينما في أصح 6 لوحده يجي 12 مرة. إذن تركيز أصح 6 على الآب، وإذا كان الروح القدس في أصحاح 5 والآب في أصحاح 6، يبقى أكيد حنلاقي المسيح الديان الحقيقي في أصحاح 7 اللي هو المسيح.
0: تمام. هل عظة الجبل هي طريق الإنسان للوصول إلى السماء؟ يعني هل إذا صار الإنسان على هذا النهج، الكلمات الواردة في عظة الجبل، سيصل إلى السماء؟ لأن كثيرون يقدمون العظة باعتبارها طريق تصل من خلاله إلى السماء.
1: كثيرون

0: يفعلون ذلك فعلا، لكني أقول الحقيقة لا يمكن أن يكون ذلك كذلك. وإذا واحد قرأ العظة وأعجب بها وقال أنا من النهاردة حبتدي أنفذ عظة الجبل لكي أصل إلى السماء، أقول له أنت ما فهمتش أول كلمة في هذه العظة، طوبة للمساكين بالروح. ده أنت مش مسكين، ده أنت حاسس أنك تقدر على الكلام ده، أنت أبعد ما تكون عن هذه العظة. الحقيقة إنها ليست طريق الخاطئ إلى السماء، لكن طريق السماء إلى التلميذ، إلى القديس، إلى المؤمن. عايز تعيش في الأرض وكأنك في السماء، عش تعاليم هذه العظة الراقية، عظة الجبل.
1: أحدهم أطلق على هذه العظة دستور الملك.
0: صحيح.
1: فالملك الذي قدم نفسه للأمة يفرد أمامهم بنود الدستور الذي ينبغي أن يتعامل به مع رعاية الملكوت.
0: والبعض بيسميها اللائحة الداخلية في المدرسة التي فيها المسيح هو الدرس والمدرس.
1: تمام. اديني فكرة عن أقسام أصحاح 5، إيه الأفكار الرئيسية في أصحاح 5؟
0: يعني إذا حبيت أقسم أصحاح 5 أقول إن عدد 1 و2 مقدمة للعظة، من عدد 3 لغاية عدد 12 السعداء حقا المطوبون من المسيح، عدد 13 لغاية عدد 16 بنشوف فيه تأثير بني الملكوت، من عدد 17 لعدد 20 المسيح والناموس والملكوت، ثم تطبيقات عملية من عدد 21 لآخر الأصحاح، هي 6 تطبيقات عملية مفارقة بين ما يقوله الأقدمون وما يقوله المسيح.
1: اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال.
0: تفضل.
1: ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذ عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. عايز تعليق على عدد 1 و2؟
0: عدد 1 و2 المسيح صعد إلى الجبل، وفعلا المكان مناسب جدا لأنه بيكلمنا عن ملكوت، ملكوت السماوات، بيكلمنا عن صفات بني الملكوت. واحد عمل مقارنة بين موسى عندما صعد إلى جبل سيناء وهبط الله هناك على جبل سيناء، لكن كان المنظر مخيف جدا، حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد. كما في جبل آخر في آخر سفر التثنية، لما نقرأ عن جبل عيبال، جبل اللعنات، لا نقرأ عن البركات في جبل جرزيم، بل نقرأ عن لعنات جبل عيبال. وكأن العهد القديم رعود وبروق وصوت كلمات، استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة، ثم جبل لعنات. الله، أمال فين البركات وفين التطويبات هنا؟ لما جه المسيح صعد إلى الجبل وفتح فاه، وأول كلمة قالها طوبة، ونقرأ عن طوبة في العهد الجديد 50 مرة. هنا أول تطويب طوبة للمساكين بالروح، وآخر تطويب في الأناجيل في يوحنا 20 طوبة للذين آمنوا ولم يروا، اللي هم كل المسيحيين في الوقت الحاضر آمنوا دون أن يروا، يا بختهم. وفي سفر الرؤيا لوحده بنقرأ عن 7 تطويبات متتالية.
1: إذن بداية خدمة المسيح في كفر نحوم التي تتكلم عن التعزية،
0: أي،
1: وأولى كلمات المسيح التعليمية التطويبات،
0: أي،
1: فإن خدمة المسيح مع عظة المسيح إنما تغلفها التطويبات والتعزية.
0: صحيح.
1: تمام.
0: صحيح.
1: أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال منك.

0: مذكورين في عدد 3 من أصحاح 5، هل دول الناس اللي هم البسطاء الفقراء اللي عندهم ضائقات مادية مثلا، ولا معناهم إيه؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: هو فعلا الفقراء والمعدمين بيكونوا قريبين من قلب الله، صحيح، لكن مش دايما. أحيانا تلاقي واحد فقير لكن متعنطز، أو تلاقي واحد ضعيف زي ما بيقول لنا في رومية 5 وفاجر. يعني الضعيف ده مفروض يعني يستدر عطف الناس، لا ده فاجر مفتري. هنا بيقول طوبى للمساكين بالروح، مش اللي جيبهم مفلس، اللي قلبهم يحسوا بالخواء. احنا ما نملكش اي حاجة، احنا مساكين. انا اتمنى هذه الصفة اللي بالمسيح اول ما فتح فيها طوب الناس. عندنا كمان آية في إشعياء 66، الى هذا انظر، الى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. اللي بيحتقر كلام الله وعامل نفسه دكتور فوق كلام الله ده مش مسكين بالروح. اللي عمال يصح لربنا ويقول له الرب ربنا والوحي في الجزء ده صح والجزء ده غلط، ده مش مسكين بالروح وده مش مطوب على الإطلاق. لكن الذي يشعر في نفسه عميقا بالإفلاس الروحي والحاجة الملحة لله، هو ده المسكين بالروح.
1: الطوبة الأولى للمساكين بالروح الذين يشعرون باحتياجهم إلى الله وانسحاقهم ومسكنتهم. تمام. لكن التطويبة الثانية طوبة للحزانة لأنهم يتعزون. أي نوع من الحزانة؟ واحد حزين على خسارة مالية، واحد حزين على ضياع فلوس، لكن أي نوع من الحزانة اللي ممكن يتعزون؟
2: في شاب الكتاب يقول لنا مضى حزينا.
1: أيوة.
2: ده مش مطوب. الحزين هو حزين أولا على خطاياه. يعني أعتقد بنشوف صورة للحزين بصدق داود لما أخطأ، وأعوم في كل ليلة سريري بدموع. يعني الراجل مش بيمثل أنه زعلان، لا ده حقيقة زعلان، حزين مش كده. والحزين كمان على الخطايا اللي في الآخرين والجهل اللي عند الناس. ويعني يقول في المزمور جداول المياه جرت من عيني. ليه؟ لأنهم تركوا شريعتك. الناس انحرافها عن الله ورفضهم لخلاص الله بيخلي المؤمن حزين. بولس يقول في ناس أذكرهم باكيا وهم أعداء صليب المسيح. طب أنت بتبكي ليه؟ لأنهم أعداء صليب المسيح، لأن نهايتهم الهلاك. أهو ده الحزن اللي الرب بيمتدح.
1: تمام. بعد كده بيقول طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. من هم الودعاء يا أخي يوسف؟
2: الوديع هو الذي يشعر في نفسه عميقا أنه لا شيء. يعني أنا أقول عن نفسي أن أنا ولا حاجة، بس أزعل لو أنت قلت علي أن أنا ولا حاجة أزعل. ده مش وديع. الشخص اللي يعمل كده مش وديع. الوديع ما تقدرش تثيره، لأنك مهما قلت عنه هو يشعر حقا وصدقا في قرارة نفسه أنه أقل، عشان كده ما تقدرش تثيره. هتعمل في إيه ده؟
1: صحيح.
2: مهما عملت فيه هو حاسس أنه أقل من ذلك، فلا يمكن إثارته.
1: ثم طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. الجياع والعطاش إلى البر يعني إيه؟
2: واحد قال على الآية الجميلة دي المتكونة من 7 كلمات إنجيل مصغر، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. 7 كلمات ومعناها إن أنا عندي جوع وعطش. وعلى فكرة لما بيكون عند الإنسان جوع ولا عطش ما فيش حاجة تغني عن الأكل. يعني أنا عندي جوع، طب حسمعك مقطوعة موسيقية رائعة، يا عم أكلني وبعدين سمعني على مهل، أنا جعان أو أنا عطشان. أو الشخص ده عنده جوع وعطش بس مش للأكل المادي والشرب المادي، لكن هنا بيتخذ المسيح من هذه الصورة حاجات الملحة اللي يعني بنشوفها في الأطفال. لما الطفل عاوز جه معاد الرضع بتاعته، حاول تعمل معاه أي حاجة تلاقي رافض كل حاجة، جه معاد الأكل. يا بخت اللي يبقى عنده مثل هذه اللهفة للبر. أنا عاوز أعيش بما يرضي الله، أنا جائع عطشان للبر. والرب بيقول لأنهم يشبعون.
1: الرب وعد أن يشبع الذين يجوعون ويعطشون للبر.
2: أيوة.
1: لكن في ناس كتير جعانة للفلوس وجعانة للمراكز، ربنا ما وعدش أبدا أنه يسدد هذه الرغبات عند الناس. طوبى للرحماء إلى أنهم يرحمون. الرحمة بتشوف فيها إيه؟
2: الرحمة المؤمن يقف ما بين رحمة تلقاها ورحمة ينتظرها، لذلك تجده يصنع الرحمة.
1: أيوة.
2: يعني أنا خدت رحمة من ربنا، إذ رحمنا لا نفشل، ربنا خلصني برحمته.

0: وأنا مستني رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية يا يهوذا 20. طيب أنا وقد نلت رحمة وأنتظر رحمة، ماذا أظهر للبشر المساكين اللي حواليا؟ الرحمة. مرتين في هذا الإنجيل المسيح بيفكر بالآية اللي جت في هوشع 6، إني أريد رحمة لا ذبيحة.
1: علق لي يا خوسف على باقي التطوبات اللي جاية من عدد 8 لغاية عدد 12.
0: في عدد 8 طوبة للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. أنقياء القلب بيعينوا الله مش بعينهم الجسدية، وإلا كان قال طوبة للي عينهم 6 على 6 ولا 600 على 6. لا، طوبة لأنقياء القلب، لأن أنا بشوف الله بقلبي. أراك في نور الصباح الحنون، في لون الأزاهير بين الغصون، وأسمع صوتك في كل صوب، وأصغي إليك في قلب السكون. يبقى إذن أنا بعين الله إذا كان قلب نظيف أشوف ربنا، قلب نجس لا مش هتشوف ربنا. طوبى لأنقياء القلب، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. جميل صنع السلام، الله صانع السلام في أعالي. الله أرسل ابنه لكي يصنع سلام بدم صليبه، ويا بخت كل واحد يسعى لصنع السلام في الوسط اللي هو فيه، بين الجيران، بين الأقارب، بين الإخوة. نحتاج إلى صنع السلام، دول أبناء الله يدعون. طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. وأخيرا طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة. هنا بنشوف مصدر الألم مزدوج، أولا من أجل البر، ثانيا من أجل المسيح. وفي الحقيقة الاثنين حلوين، بس الألام من أجل المسيح ليها مكافأة أعظم.
1: أتوقع أنه أي واحد أو زعيم أو قائد عمل لنفسه تابعين وبيديهم خطة اتساع رقعة مملكته وقال لهم بقى قائمة زي كده، أتوقع يعني يقول لهم عكس عدد 11 وعكس عدد 10، طوبى لكم إذا غلبتم، وطوبى لكم إذا قتلتم، وطوبى لكم إذا انتصرتم
0: وسلبتم ونهبتم،
1: وطوبى لكم إذا سلبتم ونهبتم وأحرقتم ويعني زرعتم الرعب في قلوب الناس والبشر، فبذلك ستتسع المملكة وتترسخ قواعد المملكة. أنا المسيح بيقول لهم طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. اديني مبينة بين هذه الدعوات المختلفة.
0: يعني واحد قال الملوك يا إما ساد باد ماد، يعني يا مجنون يا يعني
1: حزين ومجنون
0: حزين دي الممالك ودي الملوك اللي في الأرض، لكن ما أسعدنا بذلك الملك العادل اللي العالم لم يرى له نظير، هو ذا بالعدل يملك ملك. الملك ده اللي حينشر السلام في ربوع الأرض، وده جاي عندما يملك المسيح. اللي عرضوا على هذه الأمة الغبية، لكن في أعمال 3 يواصل الرسول بطرس يقول ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء. هتيجي أوقات الفرج، العالم حيشوف أيام سعيدة عندما يملك المسيح. وأفتكر إحنا النهاردة شايفين الساحة حوالينا قديه العالم كله باقتصاد وسياسته وعسكريته وكل حاجة بتصرخ تطلب تداخل السماء وإرسال الملك الذي بحسب فكر الله شمس البر والشفاء في أجنحتها.
1: شكرا يا أخي يوسف، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: ليه في ابتداء من عدد 13 الرب شبه بين الملكوت بالنور وبالملح؟
1: تفضل يا خريس.
2: يعني أنا أرى في تشبيه المسيح للمؤمنين بأنهم ملح الأرض ونور العالم أنهم مش بس مختلفين عن الآخرين لكن مؤثرين فيهم. ونلاحظ أن الملح والنور كلاهما تأثيره صامت، يعني ما بيعملش الملح صوت لكن بيأثر، النور ما بيعملش صوت لكن بيأثر. إيه الملح؟ الملح ليه فوائد ثلاثة على الأقل أو تأثيرات ثلاثية. أولا يعطش، لما بتاكل حاجة ملحة بتعطش، وأنا أعتقد أن المؤمن مفروض

0: يعطش الناس للمسيح اللي عنده ينبوع الحياة. أنا ما أقدرش أروي الآخرين، لكن أقدر أعطشهم للي يقدر يرويهم اللي هو المسيح.
1: تمام.
0: ثم إن الملح بالإضافة إلى أنه يعطش كمان بيدي طعم للأكل. في سفر أيوب: هل يؤكل المسيح بلا ملح؟ وأحيانا كان زمان عندنا مثل يقول لك بوظت الطبخة على مليم ملح، يعني الملح رخيص جدا زهيد القيمة لكن تأثيره ممتاز، ولما بيتحط في الأكل بيدي للأكل طعم. مهما كنت صارف على الوليمة مئات الجنيهات، الملح هو اللي بيظبط الأكل. الحاجة الثالثة: قبل اختراع المبردات كان الملح وسيلة فعالة للحفظ أو لوقف استشراء الفساد، وأنا أعتقد أن المؤمن مفروض يعطش الناس، المؤمن مفروض يوقف زحف الفساد. ده بالنسبة للملح. النور حلو للعينين، يعني كئيب قوي الجو لما بيبقى ضلمة، أول ما بتسحب الكهرباء الواحد بيحس بانقباض بكآبة. المؤمن مفروض يبقى يشيع جو البهجة والسعادة حوله، وأنا أعتقد أن مؤمن قريب من المسيح متوصل بالمسيح، هذا المؤمن تأثيره إيجابي جدا وسط المحيطين به. ما ننساش أن المسيح قال أنا نور العالم، لكن كمان قال لتلاميذه أنتم نور العالم.
1: طبعا ما قال لهمش أخي يوسف كونوا ملح الأرض،
0: أيوه،
1: وكونوا نور العالم، أنتم
0: صحيح
1: ملح الأرض وأنتم صحيح نور العالم.
0: تمام.
1: عايز أنتقل إلى الأعداد من 17 ل 20 وأراها وأرجع لحضرتك بسؤال.
0: تفضل.
1: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات، وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فإني أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات.
0: نعم.
1: عدد 17 محتاج لتوضيح ما معنى كلمة ما جئت لأنقضها بل لأكمل الناموس.
0: الناس ظنوا أن المسيح أتى بثورة بيضاء أو حمراء. المسيح لم يأتي بثورة ينقلب على تعاليم الناموس، ربما الناس ظنت ذلك. المسيح أنا بيصحح فكرهم: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء. أما أنت جئت ليه يا رب؟ جئت لأكمل. هنا الخطأ الشائع بين جمهور المسيحيين اللي بيفتكروا أنه يكمل يعني يضيف. لا، يكمل مش يضيف،
1: يتمم
0: إطلاقا. بالضبط، يتمم. يعني هل إذا كان الناموس جابه موسى، هل محتاج لابن الله يبقى إنسان على الأرض عشان يزود حتة؟ وهل الناموس قبل ما يجي المسيح كان ناقص؟ طب ما تقرأ مزمور 19 الآية 7:
1: ناموس الرب كامل.
0: الرب كامل. يبقى إذن الناموس لم يكن ناقص في يوم من الأيام، والمسيح لم يكن يضيف شيئا على الناموس. لكن أمال إيه معنى يكمل؟ يتمم زي ما حضرتك قلت، أو بمعنى آخر الناموس بيتكلم عن حاجات هتحصل. الأنبياء بتقول إن في شخص جاي. إحنا زي ما قرينا في أصح 1 و2 من هذا الإنجيل: لكي يتم ما قيل، لكي يتم ما قيل. تخيل أن المسيح لم يأتي،
1: يبقى الناموس ما تمش،
0: يبقى في حاجات بتقول حتتم وإلى الآن لم تتم. بمجيء المسيح تمم الناموس، أو خليني أقول لما رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان. مش قال انقض الآية اللي جت في مزمور 69، لا، أنا عطشان فأدوله الخل قد أكمل، كل ما عن المسيح تم. يبقى إذن هنا المسيح لم يأتي لينقض بثورة، جاء بثورة حمراء أو بيضاء منقلبا على تعليم الناموس، بل جاء لكي تتم في أحكام الناموس وأقوال الأنبياء.
1: تمام. الفكرة البسيطة واضحة جدا يا أخي يوسف، هو مش جاي علشان يكمل حاجة ناقصة يضيف.
0: أيوة.
1: على الناموس الناقص، الناموس مش ناقص.
0: أيوة.
1: مش بس جاي علشان يتمم وصايا الناموس.
0: أيوة.
1: لا، لا تقتل فلا يقتل، لا تزني فلا يزني، مش كده أبدا.
0: لا،
1: لكن جاي علشان يتمم قصد الناموس.
0: بالضبط.
1: فلو لم يأتي المسيح كان هناك شيئا ناقصا.
0: تمام.
1: فالناموس يقود إلى المسيح وكفارة المسيح.
0: أكيد.
1: تمام. أنا بشكرك. تعليق على عدد 20 مش عايزين نسيبه: فإني أقول لكم إنكم

0: قم إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. يعني إيه؟
1: كان هناك مقولة في أيام المسيح أنه لو دخل الجنة اثنين هيبقى واحد فريسي والتاني من الكتبة. قال المسيح هنا كلام عكس ما ينتظره البشر تماما، إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين فلن تدخلوا ملكوت. من الأساس مش دخلينه إن لم يزد، يعني كأن الكتبة والفريسيين ما يحلموش
0: دون المستوى،
1: دون المستوى بكثير. وطبعا لماذا كان ربنا مش راضي على بر الكتبة والفريسيين؟ هنفهم من بقية الأصحاح إنه بر الظاهر والمظاهر، وربنا ما بيأكلش من الكلام ده، عايز البر ها قد سررت بالحق في الباطن.
0: فملكوت السماوات مش هي السماء، لكن الدخول إلى دائرة تعترف بحكم المسيح، صح. تعترف بحكم السماء، صح. أشكرك، وصلنا لختام الحلقة وهنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: طلعنا إنه الموعظة على الجبل متقسمة إلى ثلاث أصحاحات، أصحاح 5 و6 و7. لما نسمي أصحاح 5 بالبر الحقيقي، أصحاح 6 بالعبادة الحقيقية، وأصحاح 7 بالأحكام الحقيقية. ولما نربط كل الثلاث أصحاحات دول بالأقانيم الثلاثة، أصحاح 5 بيتكلم عن الروح القدس، أصحاح 6 بيتكلم عن الآب، وأصحاح 7 بيتكلم عن المسيح الديان الحقيقي.
0: شكرا.
3: فهمت ان طوبى للحزانة مش اللي حزان على ظروفهم الصعبة، لكن اللي حزين على خطاياه. المؤمن يحزن على خطاياه زي داوود لما كان كل يوم بيعوم سريره بالدموع.
0: شكرا.
4: فهمنا كمان ان المؤمن بيشبه بالملح لثلاث اسباب. اولا ان هو بيعطش الناس لينبوع الارتواء الحقيقي هو الرب، لكن هو من نفسه ما يقدرش يروي الناس. تاني حاجة ان هو بيدي طعم للأكل. تالت حاجة ان هو بيمنع الفساد، فمفروض المؤمن يكون بيقلل او بيمنع الفساد في العالم. كمان بيشبه بالنور، لان الرب قال عن نفسه ان هو النور، فاحنا بنستمد وبنعكس النور من الرب.
0: شكرا، رب يبارككم. شكرا يا اخ يوسف، رب يباركك. عزيزي المشاهد، ادعوك ان تقبل المسيح، والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط، سبقى قدام المحال.

الإلهية. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. ولكن كانت هناك عائلة واحدة على الأرض تثق في الله. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب، فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكنا وتطليه من داخل ومن خارج بالقار، وهكذا تصنعه. هذه السفينة الضخمة ذو الثلاث طبقات التي يزيد طولها عن ملعب كرة القدم بمرة ونصف، واسعة لإيواء اثنين من كل نوع من الحيوانات وسبعة أزواج من الحيوانات، تستخدم ذبائح خطية. وكانت السفينة تحوي نظاما للتهوية وبابا كبيرا واحدا فقط. استمر نوح في بناء السفينة نحو 100 سنة كاملة بمساعدة زوجته وأبنائه الثلاثة وزوجاتهم. وفيما كان نوح يبني السفينة، كان يحذر العالم من قرب مجيء دينونة الله، ولكن الناس سخروا منه. أخيرا صارت السفينة جاهزة، وقد وضع فيها نوح وعائلته ما يكفي من المؤن والطعام، وجلب الله الحيوانات والزواحف والحشرات والطيور. ويا له من مشهد بديع، وهي تدخل جميعها السفينة وتسكن في آلاف حجراتها. دخل نوح وعائلته السفينة أيضا، ولكن هل دخل أي شخص آخر إلى ذلك المكان الآمن؟ لا. حينئذ أغلق الله الباب. تراكمت الغيوم السوداء في السماء، وابتدأت البروق والرعود. في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الأرض العظيم، وانفتحت طاقات السماء، وكان المطر على الأرض 40 يوماً و40 ليلة. كانت تلك أسوأ كارثة طبيعية في التاريخ، فقد هلك جميع البشر باستثناء الأنفس الثمانية التي احتمت في السفينة. أما الناس المتكبرون وغير المؤمنين فلم يدركوا الحقيقة إلا بعد فوات الأوان. إن الأبحاث الجيولوجية وعلم المتحجرات تبرهن على صحة هذه القصة الكتابية، فقد عثر العلماء على كائنات ماتت غرقا في جميع الأراضي الممتدة من الصحراء الكبرى إلى جبال الهيمالايا. ولأن الله رحيم فإنه طويل الأنام، ولكن لأنه عادل فإنه يدين الخطيئة.

إذن ما الذي حدث لنوح وعائلته والحيوانات التي كانت معهم في السفينة؟ لقد نجت من دينونة الله. ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك، وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه. استقرت السفينة الضخمة أخيرا على جبل أرارات، وهو جبل ذو قمتين في الجزء الشرقي من تركيا. أرسل نوح حمامة ثلاث مرات ليرى إن كانت ستجد أرضا جافة. في المرة الأولى عادت الحمامة، وفي المرة الثانية عادت الحمامة إلى نوح وبفمها ورقة زيتون خضراء، وفي المرة الثالثة لم تعد الحمامة فقد وجدت بيتا لها. عندها عرف نوح أن الوقت قد حان لمغادرة السفينة، فقد انقضت سنة كاملة منذ أن حدث الطوفان. هل تعلم الشيء الأول الذي قام به نوح بعد أن غادرت عائلته والحيوانات السفينة؟ وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح، فتنسم الرب رائحة الرضا. لم تتغير عدالة الله أو رحمته، فالخطية ما زالت تستوجب عقوبة الموت. لذلك فقد سفك نوح دماء حيوانات بريئة وأحرقها على مذبح بناه لهذه الغاية بين السماء والأرض، بين الله والإنسان.

وأشارت هذه الذبائح إلى المسيح الذي بلا خطية، إذ سيأتي إلى الأرض يوما ما لكي يقدم الذبيحة الحقيقية عن الخطية. بعد ذلك أوصى الله نوحا وعائلته قائلا: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. وقطع الله عهدا مع كوكب الأرض: وضعت قوسي، أي قوس قزح، في السحاب فتكون

وضع الله قوس قزح في السماء ووعد أنه لن يرسل مرة أخرى طوفانا لإهلاك العالم بأسره. لذلك فإن قوس قزح يذكرنا أنه في حال أدبنا الله أو حمانا فإنه يحفظ وعده دائما دائما. مع أن الله بارك الناس وأعطاهم بداية جديدة، فإن الأغلبية منهم ابتعدوا عنه ثانية خلال بضعة أجيال واختاروا أن يفعلوا مشيئتهم. فمثلا كان الله قد أوصى الناس أن ينتشروا وأن يملأوا الأرض، ولكن ماذا فعل الإنسان؟ يقول الكتاب المقدس: وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة، وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار أي العراق وسكنوا هناك، وقال بعضهم لبعض: هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. فكان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر أي الزفت مكان الطين، وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. وهكذا بدلا من أن يعظم بناؤو المدينة اسم الرب العظيم، أرادوا أن يعظموا أسماءهم، وكما هي حال الشيطان كان يسيطر عليهم روح الكبرياء والتمرد. وكانت رغبتهم في بناء برج يصل إلى السماء تشبه حال الأشخاص المتدينين الذين يحاولون الوصول إلى السماء بجهدهم. ومثل قايين كان هؤلاء الناس متدينين، ولكنهم تغاضوا عن طريقة الله للغفران والتبرير، لم يثقوا في الله ولا في خطته. لذلك قال الرب: هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة. لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض، وعن طريق إعطاء كل عشيرة أو قبيلة لغة مختلفة أوقف الرب مشروع البناء. ولم يجد الناس بديلا عن ترك بابل وملء الأرض كما أوصاهم الله في الأصل. لم يكمل الناس البرج، ولكن خطة الله كانت تسير وفقا لجدوله الزمني.

المسيح يحب الجوهر أكثر من المظهر. صحيح يحب يكون مظهرنا رائع وجميل، لكن الرب جاء من السماء عشان يغير القلب من الجوه. أحباء الأعزاء،

هذا ما أكده المسيح في حديث طويل جدا في إنجيل متى أصحاح 23. دعوني في البداية أرحب بكم أهلا وسهلا في همسة ولمسة جديدة حول اهتمام الرب بالقلب لا بالمظهر. حكى لنا المسيح في ويلات كثيرة للكتبة والفريسيين في متى 23. يلا نقرأ مع بعض جزء من متى 23، أبتدي القراية من عدد 25. اسمعوا معايا أحباء الأفاضل: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة، يعني الطبق، وهما من داخل مملوء طفن ودعارة. أيها الفريسي الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. حديث طويل قوي في متى 23، ركز فيه الرب على 8 ويلات للكتبة والفريسيين. أصلي من كل قلبي أن الرب يحفظنا. هدف الرب من همسة النهاردة عايز يقول لك خلي بالك وخلي بالك. أنا ما بحبش أبدا، ربنا بيقول لي وبيقول لك، ما حبش اللي يستغل الدين والمظاهر الدينية عشان خاطر يخبي النجاسة القلبية. وده اللي بنعاني النهاردة منه في كنايسنا ومجتمعاتنا، من أناس كثيرين أحباء استغلوا الدين وتحت ستار الدين فعلوا أمورا شنيعة. هؤلاء الكتبة والفريسيون جلسوا على كرسي موسى، وقلنا في حلقة سابقة أن موسى لم يكن له كرسي أحباء. موسى كان يجلس مع الله وكان يسير بين شعب الرب، ولما شافته مريم وهارون نازل على الرب من على الجبل قال له غطي وجهك، لأن كان جلد وجهه يلمع وهو لا يعلم. 8 ويلات حطها الرب الكتبة والفريسيين، ذكرنا بعضا منهم قبل كده. واحدة منهم إنهم يأكلون بيوت الأرامل والأيتام ولعلة يطيلون الصلاة، يعني يسرق بيت الأيتام والأرامل ويقف يصلي وقت طويل عشان خاطر يظهر للناس أنه أفضل منهم. وحاجة تاني كمان قلنا عنها عدد 25، عدد 15، يطوفون البحر والبر ليكسبوا دخيلا، يعني واحد يضموه للفرقة بتاعتهم، لكي يصنعونه ابنا لجهنم أكثر منهم. يا ساتر يا رب، يعني ليس هدفهم أن يأتون بالأشخاص إلى ملكوت السماوات إلى خلاص المسيح، لكن هؤلاء يأتون بالأشخاص عشان يعملوهم في الحزب بتاعهم. أحبائي، قال عنهم الرب تغلقون ملكوت السماوات أمام الناس. لكن حاجة كمان تاني أحبائي، أنهم يضللون البسطاء. اسمع معايا كده قال لهم إيه الرب في عدد 16: ويل لكم أيها القادة العميان القائلون، من حلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. يعني اللي يحلف بالهيكل لا حلفان مش مشكلة، يعني مثلا لو أنا قلت أنا بقسم بالهيكل إن أنا هديك الحاجة الفلانية، لا مش مهم دوت، لكن لو حلفت بذهب الهيكل لازم تلتزم. شفتوا قد ايه احبائي بيضللوا الناس، بيضحكوا على الناس، بيستغلوا الناس. لكن سؤالي، هل يا ترى انا وانت بنعمل زي الكتب والفريسيين، ام انا وانت احبائي الافاضل بنعمل زي ما عمل الرب له كل المجد لما في يوم من الايام قال شريعتك في وسط احشائي؟ يا ترى انا وانت زي مين؟ واحدة من الويلات أحبائي

إلا الرب صبها على الكتبة والفريسيين. إلا أصلي زي ما سألنا في الجزء اللي فات، أصلي أن أكون أنا وحضراتكم ما نكونش واحد من هذه النوعية، لكن أصلي أن نكون زي مسيحنا بالضبط الذي قال شريعتك في وسط أحشائي، الذي في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، اللي شهد عنه الآب من السماء هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. مرة تانية أعود مع حضراتكم في همستنا ولمستنا النهاردة إلى واحد من الأسباب القوية اللي خلت المسيح يكيل الويلات لهؤلاء الكتبة والفريسيين. في الوقت اللي فتح فيه المسيح أحضانه للخطاة والعشرين، في الوقت اللي فتح فيه المسيح أحضانه وقال كل من يقبل إلي لأخرجه خارجا، لكنه كيل الويلات الكثيرة للكتبة والفريسيين. أنا قلبي وجعني أحبائي، أنا متألم جدا، أشارككم الألم دوت في همستنا النهاردة. على كل واحد في كنايسنا واجتماعاتنا وحتى مجتمعاتنا بأديانها المختلفة، على كل من استغل الدين ليخفي خطاياه ونجاسته، ولكل من استغل الدين لكي يقتل ويذبح ويرهب ويرعب الناس حولنا، لدينونتهم عظيمة أحباء. لذلك ربنا بيحذرنا في همسة ولمسة النهاردة عشان نتوب ونرجع ونبقى سامعين عاملين بالكلمة. نحتاج إلى عمل الرب يسوع المسيح، إلى دم المسيح. واحدة من الويلات أنه اللي كيل بيها الرب أو قالها الرب لهؤلاء الكتب والفريسيين أنهم لهم قلب مدنس نجس في الداخل ويتظاهرون بالبر والطهارة في الخارج. فقال لهم المسيح عدد 25 من متى 23: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة، وهما من داخل مملوءان اختطافا ودعارة. يا ساتر يا رب. والرب استغل ثلاث تشبيهات أو استخدم ثلاث تشبيهات عشان يكلمنا عن المظهر الخارجي الحلو والعمق الداخلي النجس. فتكلم الرب عن الصحفة اللي هو الطبق الصحن بتاع الأكل، وتكلم عن الكأس اللي بشرب فيه، وتكلم عن القبر. الصحفة والكأس مهما كانت نظيفة من برة لكنها ملوثة من الداخل، لا يمكن أبدا أن أقدر أستطيع أن أنا أشرب أو أكل فيها. وكذلك القبر أحبائي، مهما كان القبر من الخارج القبور مبيضة مزينة من الخارج، لكنها في الآخر وفي في الأول وفي الآخر هي قبور من الداخل مملوءة عظام وكل نجاسة. يعني ربنا عايز يقول باختصار أنه مهما نظف اللي برا، رب عايز اللي جوه. ومهما حاولت أن أنا أصلح وأجمل في اللي برا، فربنا شايف اللي جوه في القلب مملوء اختطافا ونجاسة وضعارة. والرب في محبته بيقدم الحل الإلهي، مش بيسيبنا من غير حل. يوها الفريسي الأعمى، نقي أولا داخل الكأس. وعلى فكرة محدش فينا يقدر ينقي داخل الكأس أحبائي، لكن حلو لما صلى داود وقال للرب قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. هذا ما نحتاج إليه، إننا نحتاج إلى قلبا نقيا، نقي أولا داخل الكأس. هل نأتي إلى المسيح فيرش دمه على القلب ويغسل الحياة ونبقى من جوه ومن برة ملك للرب يسوع؟ واحدة من الويلات التانية هي اضطهاد الأبرياء وقتل الأبرياء. قال لهم الرب يسوع المسيح في عدد 29: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون والمراؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين، وآبائهم آبائكم قتلوهم. يا من بره بيتظاهروا بالدين ومن جوه مليانين شحل

قتل وغضب لمن حوله. أصلي من كل قلب تكون همسة ولمسة الرب النهاردة وصلت لقلوبنا كلنا، وربنا ادانا تصميم من القلب من جوه أنه نتوب عن خطية التظاهر بالدين ونخبئ في داخل قلوبنا شرور كثيرة. لكن دعونا نصلي مع داود مرة تاني صلاته في مزمور 51: اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني والرب

قناة الكارما قناة الرب أقامها والرب أسسها. قناة الكارما الرب بيستخدمها بقوة في كل أنحاء العالم على 14 قمر صناعي، بنشوف وبتوصل لينا العديد العديد العديد من الرسائل من إخواتنا المسلمين اللي بيتجاوبوا مع البرامج كل يوم. ما فيش يوم بيعدي إلا وفي ناس بيصلوا ويطلبوا الرب وبيعلنوا أن الرب يسوع هو ملك على حياتهم. الاستمرارية، إزاي نستمر؟ محتاجين أبطال وشركاء شهريين. عشان كده أمام الاختبارات اللي أنت بتسمعها والمشاركات اللي بنشارك بيها واللي بتفرح القلب واللي بتشوف إزاي ربنا بيفتقد الآلاف من إخواتنا المسلمين، نحتاج إلى أبطال، نحتاج إلى معضدين شهريين، نحتاج إلى شركاء شهريين. أشجعك تكون شريك شهري في قناة الكارما، أشجعك تكون واحد من نادي على 4000 شريك شهري، أنت تكون واحد منهم. مش مهم القيمة، لكن المهم أنك تكون شريك شهري. طبعا كل ما تكون شريك شهري بمبلغ معقول كل ما ده هيساهم في استمرارية قناة الكارما. صلي من أجلكم، أعلن أنه أنتم فعلا بركة لنا، وأصلي أن الرب يستخدمكم بقوة معنا لتوصيل رسالة المسيح لملايين من النفوس اللي بتشاهدنا.

مرغم عليك يا صبح مغصوب يا ليل، لا دخلتها برجلي ولا كان لي ميل، شايلني شيل دخلت أنا في الحياة، وبكرة هخرج منها شايلني شيل. وعجبي الكلمات دي كلمات مشهورة للفنان صلاح جاهين، كلمات يمكن تبدو حزينة لكن أكيد بتعبر ولو عن جزء من الحقيقة، بتعبر عن ناس كتير عايشة في الدنيا شايفاها رحلة أجبرت عليها الحياة. الناس اختلفت جدا في تفسيرها، ناس شافوا إن الحياة رحلة طويلة بنمشيها، وفي ناس قالوا إنها رحلة لكن قصيرة، وفي ناس قالوا إن الحياة مسرحية وكل واحد فيها بيمثل دوره. يا ترى أنت شايف الحياة إزاي؟ تعالوا نتفرج النهاردة على حدوتة بتاعت واحد حب واحدة جدا والحياة بالنسبة له كانت، ولا أقول لكم تعالوا نتفرج مع بعض.

0: تفضلي. يا رب.
1: ما تقلقش يا فخر بيه، ما دام ابتسام هتقوم بالسلامة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: فين عروستنا الحلوة؟
3: عينيا يا ابتسام، يا ابتسام تعالي يا حبيبتي، تعالي ما تكسفيش، قدمي الشربات لحماتك مدام أشرقت الأنوار. وسلمي كده على الأستاذ فخري عريسك.
2: أهلا بعروسة ابني الحلو، إيه الجمال ده كله؟
4: مرسي
3: يا فخري، انت يا فخري، انت يا فخري.
5: نعم يا عم.
3: ايه يا ابني البنت لحست نفوخك ولا ايه؟ خليك معايا.
5: معاك يا عم. المهم يعني بعد الفرح امتى؟
3: فرح ايه يا ابني؟ خبط لازق كده، مش الاول نتفق على الحاجات والمحتاجات واللازم منه؟
5: قصدك على الملبس يعني؟ نجيبه من احسن محل حضرتك تعوزه.
3: ملبس ايه وفضام ايه يا ابني؟ انا اقصد الشقه والعفش. العفش والشقه.
5: ايوه ايوه حاضر. ايه ده بس يا عمي، كل اللي حضرتك عايزه هنعمله.
2: اتقل وما تدلقش، ما يطمع فيه.
5: بس على الله يوافق يا ماما.
2: على ايه؟ ده منفوخ على الفاضي.
5: افتكري.
2: شوف يا استاذ سمير.
3: ايوه يا اشرقة تاني.
2: انا ابني فخري عنده شقه يرمح فيها الخيل، ورثها عن المرحوم ابوه. اما الفرش بقى واللازم منه فده طبعا على عروسه.
3: شقه ايه وخيل ايه؟ انا داخل سباق يا هانم يا هانم يا هانم، ثلاثه هانم. انا عايز واحد يجي يتجوز بنتي يكون جاهز من مجاميعه، شقه، عفش، اوضه نوم، انتريه، صالون مذهب، تلفزيون. كمان ما تنسيش هجوز بنتي لابنك الموظف بمرتبه، ولا اقرار ولا عقارات ولا حاجه ابدا.
2: ماله الموظف؟ مش احسن من اللي قاعد لا شغله ولا مشغله، مستني الايراد لما يجيله عشان ياكل منه.
3: قلبي قلبي قلبي قلبي، تقصد ايه يا هانم؟
5: ايه ده يا سعاده الباشا، ماما ما تقصدش حاجه خالص.
2: لا اقصد كفاية ان بنتك بتجري ورا ابني من زمان في كل مكان، من ايام ما كانوا مع بعض في الكلية بتحبه.
3: لا يا هانم، لا يا هانم، لا يا هانم، مش انا اللي تلو دراعي عشان بنتي بتحب ابني. لا لا، انا سفرها برا بعيد لحد ما تنسى واكوى قلب ابنك عليها.
5: طب ليه المكوى وحرقة القلب دي يا عمي؟ انا احب ابتسام وابتسام بتحبني، ومستعد اعمل اي حاجة علشان حبنا يعيش.
3: اذا كان كده انا ما عنديش مانع.
5: بجد يا عمي؟
3: بجد يا ابني. مبروك. اهم حاجة حافظ على ابتسام، ابتسام دي اغلى حاجة في حياتي
5: وفي حياتي انا كمان. المهم بس نحدد ميعاد الجواز بسرعة.

0: الغرفة.
1: أهلا عمي.
2: إزيك عريس؟
0: الله يخليك. إزيك
2: يا فخر؟ عامل إيه؟
0: الله يسطر.
2: شديد يا فخر؟
0: الله يخليك يا عمي.
2: عريس بنتي.
3: للأسف يا جماعة، الجوازة دي مش ممكن تتم.
2: ليه بقى؟
0: ليه بس يا فندم؟ ده الورق كله جاهز.
3: أيوة بس أهم ورقة مش موجودة.
0: أهم ورقة؟ ورقة إيه دي؟
3: الورقة اللي بتثبت تاريخ ميلاد العروسة.
0: لا دي سهلة، طلع الورقة يا عم. ايه الورقة؟
2: ضاعت يا ابني ونسيت اعمل بدل فائد. انا مخ دفتر.
0: نسيت تعمل بدل فائد؟
3: بصوا بقى يا جماعة،
2: انا بقول من الاول الجوازة دي فيها حاجة غلط.
0: ما فيهاش حاجة بتحصل يعني.
2: تخرس انت مش فاهم حاجة خالص.
4: يعني ايه مش فاهم حاجة؟ يعني ايه مش فاهم حاجة؟ قولي لو انت شايلة حاجة جواكي قولي، واحنا لسه على البر. خلي بالك بنتي ما فيهاش حاجة تعيب.
2: يعني انا اللي ابني عطلان ألف واحدة تتمناه،
4: وأنا مليون واحد يحلم إن هو يتجوز بنتي ويعيشها في المستوى أحسن من ابنك اللي هيعيشها فيه، بس أنا وافقت عشان بيحبوا بعض.
2: يا ريتك ما كنت وافقت.
4: بقى كده
0: خلاص يا عمي.
4: مش شايف الست جدتك، قصدي والدتك، بكلمها
0: من ورا قلبها
4: يا راجل؟
2: لا من قلبي. ولا أنت خلاص بقيت في صف ونسيت إن أنا أمك اللي كبرتك وربيتك؟
0: ما نسيتش ولا حاجة يا ماما، بس مفيش داعي للكلام ده، ده الفرح النهارده.
2: فرح؟ ما هو حماك لا جاب الورقة ولا طلع الشهادة، يبقى لا جواز ولا فرح.
0: جايب لي الكلام؟ لا ان شاء الله في جواز وفي فرح، انا بنفسي هروح اطلع المستخرج.
2: امتى ده؟ ده الساعة بقت واحدة ونص.
0: هلحق ان شاء الله.
5: نهارك سعيد يا استاذ بعوري.
3: ايه يا استاذ؟ ايه يا استاذ؟ اهدى شوية. ايه داخل عليا كده اهو؟ مش شايفني قاعد مع المدام؟ استنى شويه، يلا ارجع ورا شويه كده.
5: اتفضل.
3: ايوه يا مدام، كنا نقول ايه حضرتك؟
6: حضرتك بتقول ان الساعه داخله على 2.
3: فكرتيني، الساعه داخله على 2. مواعيد العمل الرسميه من الساعه 8 صباحا للساعه 2، والساعه داخله على 2، يعني مواعيد العمل خلصت خلاص. ان شاء الله تفوت علينا بكره.
6: عندي ظروف يا استاذ دكرولي.
5: عندها ظروف يا استاذ دكرولي؟
3: عندها ظروف، وانا عندي بيت وعندي عيال لازم اروح لهم بدري.
5: عنده بيت وعيال برضه يا مدام، لازم يروح. وكمان
6: ده انا زي والدتك يا استاذ دكروري.
5: لا لا دي بقى دي زي والدتك.
3: زي والدتي انا؟ مفيش حد زي والدتي عشان تبقي فاهمه. والدتي تعبت وشقيت عشان تطلعني موظف محترم شريف عفيف. ها انا محدش زي والدتي. ماشي
5: اتفضلي انت يا مدام. اتفضلي يا مدام من هنا. اتفضلي باب هناك. نصحى بدري بقى شويه.
3: قول لها يا استاذ. قول لها.
5: مش معقوله يا جماعه.
3: عارف انت يا استاذ، انا باجي من الساعه 8 صباحا للساعه 2، تيجي لي في اخر 10 دقائق عشان تطلب الورقه بتاعتها.
5: ده كلام؟ ده كلام يا راجل.
3: انت مين؟
5: ها
3: انت مين؟
5: انا بس كنت عايز حته ورقه قد كده. اثبات قيد ميلاد الانسه ابتسام خطيبتي، وفرحنا النهارده بالليل.
3: يا برودك يا اخي، يا برودك يا اخي، هتشلوني حرام عليكم. فوت علينا بكره، بكره بدري.
5: ارجوك ارجوك يا استاذ. بكره ده ايه؟ ده انا بقول لك الفرح النهارده بالليل.
3: فرح مين؟
5: فرحي.
3: انت ابتسام؟
5: لا انا خطيبها اللي هتجوزها يعني.
3: انت ولا ابوها ولا امها ولا اخوها ولا خالها ولا عمها؟ يبقى تبعت حد من الخمسه دول بكره بدري ياخد الورقه.
5: برضه هتقول لي بكره تاني يا استاذ بعوض؟ لا لا، النهارده الفرح، النهارده بالليل يا استاذ.
3: الفرح النهارده؟ لا الفرح هيتلغي خلاص.
5: لا لا لو سمحت، لو سمحت لا ما تقوليش الفرح هيتلغي، لان الفرح مش هيتلغي، وانا هاخد الورقه ودلوقتي وهتجوز النهارده.
3: طب انت ايه رايك بقى اللي انت مش تاخد الورقه واعلى مفخيلك اركبه النهارده؟
5: لا بلاش سيره الخيل لو سمحت، انا ما اتبهدلش في المواصلات. ها وبص اتبهدلت ازاي، والكرافته اتسلتت مني، الدشالين خدوها. أيوة. وتيجي تقول لي ما ينفعش هاخد الورقه؟ يعني هاخد الورقه؟
3: بص بقى انا اقول لك على حاجه، الاوضه اللي هناك دي شايفها؟ اوضه المدير، هتلاقيه نايم جوه، خش اشتكي لي ليه؟
5: لا خلي المدير مريح. قوم انت. الورقه هاخدها منك انت.
3: وريها تاخدها مني انا بقى ازاي؟ قول لي بقى يا سيدي اسمها ايه؟
5: ابتسام سمير شريف.
3: اتفضل يا سيدي اتفضل. ابتسام شريف؟
5: لا ابتسام سمير شريف.
3: سمير شريف، اسم جميل، اسم رائع.
5: خلاص.
3: ايوه ايوه.

0: ادي يا سيدي امدتي.
1: اتفضل يا استاذ. وتساس سلم لي على بداية ابتسام وتقول لها الف الف مبروك، وان شاء الله انا اللي امضي سعادات الاولاد بنفسي.
2: انا مش قادر اصدق ان حلمنا اتحقق وبقينا لوحدنا.
3: بس اوعى بقى تزهق مني.
2: ده كلام، في حد يزهق من روحه؟ وحتى لو زهقت من روحي ده معناه ان انا بعدها هموت على طول.
3: بعد الشر عليك.
4: ايه الاخبار يا دكتور؟
5: ولد زي القمر.
4: بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي.
2: الحمد لله على السلامه يا حبيبتي.
6: مبروك يا ابتسام يا بنتي، مبروك.
7: مبروك يا مرتب.
2: مبروك يا حبيبتي.
3: الله يبارك فيك يا حبيبي. شايف الولد حلو ازاي؟
2: شبهك يا ابتسام.
3: لا بالعكس، ده شبهك انت كمان.
2: لا لا لا، ده زي الاول. ولا ايه رايك يا ماما؟
7: يا اختي عليك، ده شبهك يا فخري بالظبط.
6: ايه ده؟ ده شبه بنت ابتسام الخالق الناطي.
7: ده شبه ابني فخري.
6: ده شبه بنت ابتسام.
7: شبه ابني فخري.
6: يا ست بص كويس.
7: شايفاه؟ شبه ابني فخري.
6: شبه بنت ابتسام.
8: جده بيهزر.
6: بهزر وعادي، بهزر.
8: ارتحتوا؟ عيطتوا الولد.
6: شبه بنت ابتسام.
7: شبه ابني فخري.
6: ده شبه بنت ابتسام.
7: شبه ابني فخري.
6: يا ست بقول لك ده شبه بنتي ابتسام.
8: جده بيهزر.
6: بهزر وعادي، بهزر.
3: شريف.
9: نعم يا ماما.
3: قوم سجل جوه حبيب ماما.
10: قوم قوم يا شريف.
9: حاضر يا ماما. مالك يا فخري؟
10: ماليش، مشروع هيكلف، الفلوس مش هتكفي.
9: طب والعمل؟
10: شكلي كده هوقف المشروع ده.
9: لا يا فخري ما تقولش كده. توقف ايه بس؟ طيب استنى.

0: السهم.
1: دي شبكه اللي انت جبتها لي حبيبي، على القرشين يعني اللي انا ورثتهم من بابا الله يرحمه، ابتدي بيهم.
0: لا لا لا، انا مش ممكن اعمل كده، دي حاجتك، ده انا المفروض ازودهم لك مش اخدهم.
1: هو ايه اللي لا؟ بكره المشروع لما ينجح ويكبر هتجيب لي احسن منهم. امال انت فاكر ايه؟
0: ابتسام
1: ولا كلمه. وبعدين ده احنا واحد ونجاحك هو نجاحي.
0: اتفضلي. جزء من الدين اللي عليا ليك.
1: دين يا فخري؟ بعد العمر ده كله تقول دين يا فخري؟ اخص عليك،
0: كل اللي احنا فيه انت السبب فيه.
2: يا عيني يا عيني، ده ايه الحب ده كله؟ او ممشي انا بقى ولا ايه؟ طيب
0: بس يا ولد، وبعدين انت فعلا لازم تقوم تمشي، فاضل على الطياره 3 ساعات، يا دوب تجهز نفسك. مالك يا سام؟
1: يعني فخري الصداع والدوخة اللي بيجولي بقالهم فترة.
2: طب اتصل بالدكتور؟
1: لا يا حبيبي انا هبقى كويسة.
2: طب انا هكلمه.
0: لا سافر انت يا حبيبي، وانا هبقى اطمنك بالتليفون.
1: روح يا حبيبي.
3: فخري بيه، الباقية في حياتك.
0: يعني خلاص؟
3: ده تقريب بسبب الوفاة، ودلوقتي الساعة 12 وربع، فلازم حد يلحق يخلص الإجراءات عشان يستخرج شهادة الوفاة.
0: حاضر.
3: تسمع.
0: اتفضل.
3: الباقي في حياتك يا فندم.
0: حياتك الباقي.
3: اسمع لي حضرتك، خلص انا كل الاجراءات.
0: لا يا حسن، انا اللي هخلص الاجراءات بنفسي.
4: وادي شهادة الوفاة يا استاذ، الحق بقى وامضيها من المدير عشان الوقت اتاخر. يا رب يرضى.
5: يعني ايه يا رب يرضى يا استاذ؟ دي شهادة وفاة، يعني احنا نستنى ما ندفنش لغاية ما سعادة البيه المدير يتكرم ويرضى يمضيها؟ ده كلام يا فندي؟ يا جماعة يا جماعة، حد يحضرنا في المصيبة.
2: ايه يا استاذ حضني؟ ايه يا استاذ حضني؟ في ايه؟ ايه الدوسة الكبيرة دي؟ مش عارف اركز.
4: مفيش حاجة يا سيادة المدير، الفكرة بس ان الاستاذ شهادة الوفاة وحضرتك لازم يعني.
5: حضرتك سعادة المدير؟
2: ايوه يا
5: شهادة وفاة. شهادة وفاة يا بيه. انا اسف في التعبير. مستنيه سعادتك لما تمضي. نعمل ايه يعني؟
2: وريني.

0: حسام سمير شريف.
1: ابتدي نام كريم.
2: لا ابتسام سمير شريف.
0: اديني القلم يا حسن.
3: اتفضل يا سياده المدير.
0: اتفضل يا استاذ. باقي في حياتك.
4: هي الدنيا كده مجرد ورقتين، ورقة ميلاد وورقة

0: اهلا بيكم مره تانية، واتمنى ان الفيلم يكون عجبكم. معانا النهارده ضيف عزيز عليا جدا، مش بعرف اعرفه غير على ان هو واحد من اعز اصحابي، هو ايهاب عزت. ايهاب مدرس، وفي الاساس قبل ما يكون مدرس غاوي جدا دراما، وكان لسه بيحكي لي امبارح ان هو من ثالثه اعدادي وهو بيحب التمثيل ودخل فرق تمثيل، والنهارده بيكتب حاجات للاطفال، اوبريتات ومسرحيات، ودايما عنده اهتمام خاص جدا بالدراما. اهلا بيك ايهاب معانا.
1: اهلا يا هدي.
0: ورقتين الحياه بالنسبه للكاتب بتاع الفيلم ده هي مجرد ورقتين. ايه رايك، الحياه طويله ولا قصيره؟ رحله كبيره ولا رحله قصيره؟
1: انا اول ما اتفرجت على الفيلم حسيت انه الكاتب بيحطنا بين قوسين، ان انا دخلت من ساعه ما اتولدت وخرجت من ساعه ما اتحط القوس التاني لما مت،
0: واللي بين القوسين ده مش عارفين
1: ممكن يطول او ممكن يقصر.
0: ممكن يطول وممكن يقصر. بتخاف من الموت ايه؟
1: ايه الاسئله دي؟ بخاف من الموت.
0: ليه؟ يعني ايه اللي بيخطر في بالك يخليك تخاف من الموت؟ لما بتخطر في بالك فكره الموت، بعد الشر عليك طبعا 1000 مره، بس يعني ايه الحاجه اللي بتخطر في بالك تخليك تخاف؟
1: كنت بتكلم معاك من اسبوعين في التليفون لو فاكر هادي، كنا بنتكلم عن فكره الموت وان الواحد بيبقى قلقان قوي على اقرب الناس ليه. يعني انا خايف قوي مثلا لو مت بفكر تملي في ابني وبنتي ومراتي، ايه اللي هيحصل فيهم؟ والموت فكره يعني مرعبه، يعني ان انت تبقى موجود وسط الناس وفجاه تتسحب منهم، الناس دي هتزعل عليك ولا لا؟ اصحابك، حبايبك، اهلك، باباك ومامتك.
0: بتخاف عليهم ولا بتخاف ما يفتكروكش؟
1: لا بخاف عليهم، مش بخاف انهم ما يفتكروني.
0: مش دي القضيه. ومش بتخاف من اللي بعد الموت؟
1: لا مش خايف من اللي بعد الموت.
0: مش معنى
1: يعني لا مش خايف من اللي بعد الموت، لاني عارف كويس قوي انه لما اموت يعني هبقى مع ربنا، يعني مش هبقى بعيد يعني.
0: طيب بعد السيره الوحشه دي بقى ممكن تتفضل تشرب حاجه؟ ما تخافش خالص. الموت يعني ان شاء الله مش قريب خالص. طيب الفيلم اللي احنا كنا بنشوفه ايهاب كان بيحكي عن واحد حب واحدة زي ما انا حبيت مراتي وزي ما انت حبيت مراتك، وربنا اداهم اولاد، والقصة منطقية وطبيعية جدا، لكن الراجل في طول الوقت عمال يفتكر مواقف، حاجات الست دي سابتها معاه في حياته. ايه الاثر اللي الواحد ممكن يسيبه في حياته عشان يبقى اللي بين قوسين ده ليه معنى؟
1: انا بتهيالي هادي انه الاثر اللي الواحد ممكن يسيبه ان الناس على الاقل تفتكره بحاجة. يعني انا بحس ان في ناس بتيجي الدنيا بتاعتنا دي بتسيب اثر كبير قوي، وفي ناس تانية ما بتسيبش حاجة خالص، وفي ناس تانية يعني عادي.
0: طب ايه يعني ايه الاثر؟ ايه اللي انت شخصيا تفتكر بيه ناس النهاردة يمكن مش موجودين معانا؟
1: اقول لك حاجة، انا كنت من قيمة تقريبا 5 6 شهور كان واحد من يعني من الناس اللي هي بتخدم ربنا راح السماء، وبعدين فلما سمعت ان الراجل ده مات يعني انا يعني استغربت قوي، يعني قلت ان واحد زي ده لما يموت هيسيب فراغ جامد، لانه اللي بيعمله ما حدش بيعمله، يروح يقعد مثلا في بلد 3 شهور ياخد نهضة، يقعد سنة في بلد تانية ياخد نهضة، 3 سنين في حتة يعمل خدمات ورا بعضيها كل يوم. فالراجل ده لما مات جبت النعي بتاعه وقعدت اقراه، لقيت في بعض الكلام الناس بتقوله عادي زي ما تقول على اي ميت، انتقل الى الامجاد السماويه، ذهب الى حضن الاب، لكن لقيت في كنيسه من الكنايس كاتبه كلمه

0: غريبة قوي عليه، كاتبة إن الرجل انهضات، وزي ما يكون إن الراجل ده النهضة اللي كان بيعملها في حياة الناس وللناس
1: هو ده الأثر اللي هو سيبه.
0: هو ده الأثر اللي سابه. وبيقال إن الجنازة بتاعته يعني كان فيها أعداد، يعني ولا تكون جنازة يعني حد من رؤساء الدول يعني.
1: بس هل هو ده يعني هل هو ده الأثر المطلوب إن كلنا نسيبه؟ يعني هل مطلوب إن كل واحد فينا يوم ما يسيب الدنيا يحضر جنازته الآلاف والناس كلها تحزن عليه؟ هل ده الأثر؟
0: لا أنا بتكلم عن شخص زي ده، لأنه اللي كان بيعمله كان بيعمل نهضات للناس، لكن كل واحد مننا ربنا مديله حاجة.
1: انت شخصيا لو حبيت اسالك ايه الاثر اللي انت عايز تسيبه، تحب تسيب ايه؟ تحب تبقى رجل النهضات، تحب تبقى رجل العلم والمعرفه، تحب تبقى ايه؟
0: اه انا بحب الخدمة او بحب العلم جدا برضو.
1: اوكي، انهي فيهم بقى اختار؟
0: لا انا يعني عايز اتطرق للسؤال بجانب تاني، عايز اقول احب اسيب اثر في مين في الاول. يعني السؤال ده انا سألته لنفسي قبل كده، احب اسيب اثر في ولادي وفي مراتي، وانا بشتغل مدرس، وفي الولاد بتوعي في المدرسة، ولاصحابي، ان الناس تحس انه يعني ان انا بعاملهم بطريقة مختلفة، ان انا بعمل حاجة صادقة من قلبي ليهم.
1: يقولوا ايه؟
0: يقولوا ان انا كنت بحبهم.
1: اكتر حاجة تفرق ان انت تسيب اثر فيها هي انهم يقولوا انك بتحبهم، صح؟
0: بص هو ده اللي انا كمان شفته في الفيلم، يعني ايه اللي يخلي واحدة تجيب الذهب بتاعها وتديه لجوزها؟ ايه اللي يخلي ان واحد من ساعة لما بابا البنت دي قعد يطلع روحه عشان ما يتجوزهاش عمال يحارب، وحتى في الشهادة راح جابها من الراجل بطريقة كوميدية، أي نعم،
1: وكسر سنان الراجل.
0: وكسر سنان الراجل. لكن اللي أنا عايز أقوله إن الحب كان الدافع الحقيقي في التأثير اللي خلى الراجل دون يهتم بالبنت.
1: فالقضية مش ان احنا بس نسيب اثر، لكن ان احنا نسيب اثر متلون بالحب، ان
0: مقترن
1: جاز اقول
0: بالحب،
1: كده.
0: عمرك ما
1: يعني
0: هتقدر تسيب أثر ما لم تكن بتحب.
1: طب نعمل ايه عشان نسيب اثر في حياة الناس اللي حوالينا؟ يعني لو انا النهاردة شخص طبيعي، يمكن عمري ما فكرت الفكرة دي قبل كده، انه الحياة بداية ونهاية قد يكونوا قريبين قوي من بعض، اعمل ايه عشان لما اليوم ده يجي اقول انا عملت، انا سبت اثر؟ ابتدي النهاردة اعمل ايه؟
0: ما انا اقول لك حاجه يعني من خبرتي الصغيره يعني اللي انا شفتها في الدنيا، يعني انا بحس انه عشان تبقى انسان مؤثر قوي لازم تكون صادق وبسيط، لازم تكون بتحب الناس فعلا بجد. انت مش بتساعد الناس علشان زي مثلا انا مدرس او انت مهندس، لكن انا بساعد الولاد عندي في المدرسه لان انا فارق معايا ان الولاد دي تتعلم بجد حلو، لان انا فارق معايا الناس دي، وفارق معايا ان ابني وبنتي يطلعوا فعلا ناس يعني بيحبوا ربنا بجد.
1: انت بقالك قد ايه بتدرس ايه؟
0: بقالي 12 سنة.
1: شفت حد من ولادك كبر وقابلك في يوم من الايام وقالك انا فاكرك وانت اثرت فيا؟
0: انا هقول لك قصة حصلت معايا مع واحدة زميلتنا، مدرسة زميلتي معايا، بنت خالتها كانت عندنا في المدرسة واشتغلت في حاجة كمبيوتر او كده، وبالصدفة بتكلم حد من الناس اللي معاها في الشغل، والحد اللي معاها في الشغل يعرف مدرس تاني، فالشخص ده بيسأل البنت يعني بيقول لها طب انت المدرسة بالنسبة لك كانت فترة حلوة، طب تفتكري مين من المدرسين؟ قالت انا فاكرة واحد كان بيديني علوم وانا في اعدادي اللي هو انا يعني، كان اسمه ايهاب، انه حببني في المادة دي وخلاني ان انا اقبلها بعد ما كنتش بقبلها. فانا بحس انه دون جزء من المسؤولية اللي موضوع عليا. انا يمكن ما اكونش رجل نهضات زي ما انت قلت، بس يمكن اكون في مدرستي او في شغلي ابقى مثال فعلا كويس بيدل ان انا بعمل الحاجة اللي في ايدي بأمانة.
1: محتاجين وقت قد ايه في حياتنا عشان نسيب اثر في حياة الناس اللي حوالينا؟
0: متهيألي الموضوع مش مرتبط بوقت هادي، متهيألي في ناس بتعيش 80 و90 سنة وما بتسيبش حاجة، وفي ناس بتعيش 30 35 40 20 وبتسيب أثر،
1: محدش بينساها.
0: محدش بينساها.
1: المسيح مات عنده 33 سنة وعمل كل حاجة، يعني
0: يا ده مات
1: غالبا
0: أصغر.
1: هو الوحيد اللي عارف يقول قد أكمل.
0: يعني مات أصغر مننا أساسا،
1: اللهم
0: يعني حاجة تكسف.
1: طيب احنا، انت في اول حلقة كنت بتقول ان الفيلم حط الحياة بين قوسين، هو الفيلم فعلا اسمه ورقتين، يعني شهادة ميلاد وشهادة وفاة. هل هي الحياة كده بس؟
0: أنا بصراحة مش موافق يعني على الفكرة دي، أنا حاسس إنه الحياة بتاعتنا مقصودة حتى قبل ما نيجي للدنيا. أنا بيفرق معايا قوي الآية البسيطة إنه لما الرب كلم أرميا وقال له

0: لا تقل إني ولد، قبل ما صورت في البطن عرفتك، وقبل ما تخرج من الرحم قدستك. يعني أنا عارف كل تفاصيل حياتك. وبعدين عايز أقول حاجة برضو يعني لإخواتنا اللي بيتفرجوا علينا، الحياة مش بتنتهي بالوفاة، الحياة مش بتنتهي لما بيكتبوا لنا شهادة مش عارف هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا أيا كانت الحاجة المستخرج اللي بيطلع بيها شهادة وفاتنا. لكن الحياة بعد ما بتنتهي على الأرض في حاجة تانية في السماء بتتكمل
1: فهي فعليا مش بين قوسين،
0: خالص
1: احنا موجودين في ذهن الله من الأزل ومكملين هنعيش بعد
0: مع
1: الموت.
0: الله للأبد.
1: أمين. بس يعني بيتهيألي إن الكلام ده مش كل الناس.
0: هو لكل الناس، بس يعني يا ترى مين من الناس بيصدق كده وعايز يعيش بالطريقة دي، ومين من الناس عايز حياته تبقى بين قوسين؟
1: أشكرك يا إيهاب.
0: ميرسي.
2: هي الدنيا كده مجرد ورقتين، ورقة ميلاد

كان ضيف النهارده بيقول ان الاثر اللي هو عايز يسيبه هو ان الناس كلها تفتكر ان هو كان بيحبهم. وانا عايز اقرا معاكم كلمات مشهوره للام تريسا. الام تريسا اشتهرت جدا في العالم كله بانها فتحت ملاجئ، وبانها كانت بتدور على الاطفال المعاقين والجعانين والتعبانين والمرضى، كانت بتنزل لافريقيا وكانت بتهتم جدا بالاطفال. عايز اقرا لكم بعض الكلمات اللي هي قالتها. قالت: الحب يبدا في البيت، الحب يسكن في البيوت، لهذا السبب يوجد الكثير من المعاناة والكثير من الحزن في عالمنا اليوم. الجميع يبدو مستعجلا بجنون لمزيد من التطور وزيادة الثروات إلى آخره، ولا يجد الأولاد وقتا لآبائهم، والأب والأم لا يملكان الكثير من الوقت لبعضهم البعض، فمن المنزل يبدأ خراب السلام في العالم. يا ترى بتدي وقت للناس اللي بتحبهم؟ يمكن مراتك، يمكن جوزك، يمكن أولادك، يمكن أصدقاء، يمكن خدمة، يمكن شغلك، حتى الناس اللي فيه. يا ترى بتحاول تلون الأثر اللي بتسيبه في العالم بالحب؟ عندك أهداف عايز تعيش ليها؟ النهاردة عايز أدعوك إنك تفكر مرة تانية في حياتك، إنها كانت في ذهن الله من الأول، ما ابتدتش يوم الميلاد. أنت ليك هدف عايش عشانه، وفي يوم من الأيام هترجع تاني للي خلقك. يا ترى لما تروح هناك هتقف تقول له انت عملت ايه؟ لو عندكم اي استفسارات او تساؤلات او حتى قصص وحواديت عايزين تشاركونا بيها، اكتبوا لنا على العنوان اللي مكتوب قدامكم على الشاشه. وبكده تبقى خلصت حدوته النهارده. اشوفكم مره تانيه مع حدوته جديده من حواديت.

0: ممكن يحصل لواحد كده؟
1: ده كفر والعياذ بالله.
2: يا عم عبدو، عم عبدو رد عليا يا بني ادم.
3: قعد يصرخ ويقول انا ده، انا الشخص ده.
2: انت بتتكلم في التليفون؟

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد في برنامجك تشكيل الفخاري. في برنامج تشكيل الفخاري في كل مرة الفخار العظيم ربنا يسوع المسيح هياخدنا في جولة روحية جديدة. هنشوف مرة حقل الفخاري، هنشوف مرة بيت الفخاري، هنشوف مرة طينة الفخاري، هنشوف ضغطات الفخاري، هنشوف دولاب الفخاري، هنشوف تشكيل الفخاري، هنشوف مرحلة صعبة في حياة المؤمن بيجتاز فيها مرات فرن الفخاري، هنشوف مرحلة الترك، هنشوف تزيين في الإناء، هنشوف في المراحل الرائعة آخر مرحلة لما بياخد الإناء من طينة عادية كانت في البداية هي طين عجين يبدأ يشكل فيها لغاية لما في النهاية يطلعها إناء رائع جدا كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. لكن في البداية خلونا أتكلم عن أول ثلاثية في الحلقة دي. لازم نعرف معاني للأمور. أول حاجة بيتكلم في أرميا 18 بيقول الكلمات دي: هكذا قال الرب لأرميا، قم انزل إلى بيت الفخاري. وزي ما أنتوا عارفين النص كان الفخاري بيصنع وعاء، هو بيصنع الوعاء، الوعاء فسد. يذكر كتاب يقول فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. لازم نعرف أن الفخاري هو الله، لكن الطينة هي الإنسان، هي الإنسان. حياتي وحياتك بتتشكل، وفي نفس أرميا بيقول هكذا أنتم بيدي كالطين بيد الفخاري، هكذا أنتم بيدي يقول الرب. والرب النهاردة هو بيتكلم لقلبي وقلبك، عايز يخليك النهاردة طينة طيعة، عجينة سهلة، عجينة مرنة، علشان تقدر تاخد اللي على قلب الرب. الرب هيكلمنا. أولا عرفنا أن الله هو الفخاري، الطينة هي الإنسان، الدولاب ده التشكيل، تشكيل الروح القدس على مر الأيام في حياتنا. لكن مع البداية لازم نعرف ثلاثية تاني، لازم نعرف ثلاث حاجات مهمين في حياة الفخاري. لازم تعرف أن الفخاري عنده أول حاجة حق للفخاري، الحاجة الثانية بيت الفخاري، الحاجة الثالثة معرض الفخاري. حقل الفخاري، حاجة الثانية بيت الفخاري، حاجة الثالثة معرض الفخاري. فحقل الفخاري اللي بيتكلم عنه الكتاب بنلاقي فيه حاجتين كبار. أول حاجة بنلاقي فيه الطين اللي هو بياخد منه علشان يقدر يشكل بيه. ده الطين بيكون في حقل الفخاري، كمية كبيرة في حتة واسعة اسمها بلغتهم المعجنة. المعجنة المكان اللي بيعجنوا فيه الطين ويتخمر، ده بيكون في حقل الفخاري. معاه حاجة مهمة جدا جدا وهنتكلم عنها النهاردة، لأن النهاردة هنتكلم عن حقل الفخاري باتساع. في حقل الفخاري بيوجد حاجة تاني اللي هي الآنية. مش أي آنية، لا، الآنية اللي هي مكسورة، الآنية اللي هي مشروخة، الآنية اللي هي معوجة، الآنية اللي هي ما تنفعش الحاجة أبدا. لما الفخاري بيشتغل على وعاء وبعد ما يخلصه ويحطه شوية في الشمس ويبص يلاقيه اتشرخ من حتة، أو هو بيشيله من مكان لمكان اتكسر، يحس إن الوعاء ده ملوش أي لازمة، يروح واخده رميه في حقل الفخاري. حقل الفخاري فيه مجموعة آنية كتيرة جدا، إناء ناقصه جزء من فوق، إناء الأذن بتاعته أو الودن لما يكون مج جميل كده والودن بتاعته اتكسرت خلاص وهو بيشكل فيه ملوش لازمة، محدش هيشتريه، يروح واخده ورميه. ما معنى الكلام؟ أن ما يوجد في حقل الفخاري هي آنية بلا قيمة بلا فائدة محدش يشتريها. خلي بالك للثلاثية، بلا قيمة ملهاش أي قيمة، بلا فائدة ما ينفعش أمسك مج مشروخ وأحط فيه أي حاجة واشرب، ما ينفعش، بلا فائدة ما تنفعش، محدش يشتريها. ده كل اللي موجود في حقل الفخاري، عشان هنرجع للنقطة دي مرة تاني. لكن زي ما شفنا رقم واحد حقل الفخاري. الحاجة التانية اللي في حياة الفخاري هي بيت الفخاري. بيت الفخاري بيكون فيه موجودة

شوية حاجات رائعة. أول حاجة في مكان، لأن أنا رحت بيت الفخاري وزي ما هنشوف بعد شوية، في بلاطة كبيرة أو رخامة كبيرة أو حجرة كبيرة أيا كان مسمى، دي بيعجن عليها الطين مرة تاني. المعجنة الكبيرة دي المكان اللي بياخد منه الطين وبيعجنوا فيه، لكن الحتة التانية هي اللي بياخد منها قطع الطين عشان يبدأ يعجنها علشان بعد كده يحطها

ففي مكان علشان يعجن فيه الإناء. الحاجة الثانية في دولاب الفخاري، ودولاب الفخاري هنتكلم عنه في حلقة لوحدي، وإحنا هنتكلم فيه باستفاضة باسم يسوع المسيح. الحاجة الثالثة في مكان واسع، المكان دوت اسمه الترك، بيترك فيه الإناء فترة من الزمن علشان ينشف ويسيبه في الشمس مع عوامل التعرية. وفي الآخر خالص في مكان رابع اسمه الفرن. ده كله دوت فين؟ في بيت الفخاري. يبقى في مكان للعجن مرة تاني، في مكان دولاب الفخاري، مكان واسع اللي هو مكان الترك اللي بيترك فيه الآنية علشان تجف، اللي بعد كده في الفرن، ودوت يمكن المكان الصعب جدا اللي مرات بنجتاز فيه. واحنا بنتكلم في الجزئية دي عن الفخاري وعن ما بداخل الفخاري وعن مرات كتير واحنا في الألم، في الألم كيف ايدين الفخاري بتسندنا. لكن شفنا حقل الفخاري، بيت الفخاري، لكن النقطة الثالثة اللي هي مهمة في حياة الفخاري، معرض الفخاري. الفخاري مش هياخدنا طينة وبس وخلاص على كده، ده هيفضل يشكل فينا يشكل فينا يشكل فينا لغاية ما في النهاية يطلع مننا تحفته الرائعة. ودوت اللي رب هيكلمنا عنه باستفاضة في الوقت القادم. خلينا نعرف الكلام الجميل دوت. علشان خاطر تعرف طينة الإنسان لابد أن تزور حقل الفخاري، الطينة هناك والآنية المكسرة هناك، لكي ما تعرف دولاب وفنان أي الفخاري لابد من زيارة بيت الفخاري، لكي ما تعرف تحفة وبإتقان لابد من زيارة معرض الفخاري. خلينا ناخد جولة مع بعض، نطلع نشوف الفيديو دوت وإحنا رايحين لبيت الفخاري ونرجع تاني مع بعض. آمين. إحنا دلوقتي رايحين على بيت الفخاري، وبيت الفخاري دوت بيكون برا البلد. ليه برا البلد؟ علشان خاطر بيحتاج مكان واسع، وبيكون فيه فرن الفخاري، وده مكان بيطلع منه نار كتيرة. وبيت الفخاري ده جزء، لكن في مكان تاني ملاصق ليه اسمه حقل الفخاري، وفي مكان تالت اسمه معرض الفخاري. حقل الفخاري ديت الآنية اللي مكسرة اللي فاز ده اللي ما تنفعش بياخدوها يرموها في حقل الفخاري. أما بيت الفخاري ده المكان اللي هو فيه معجنة الطين، وفي كمان بعد معجنة الطين في كوخ صغير اللي هو بيشتغل فيه الفخاري، في دولاب الفخاري، وفي بعد دوت مكان واسع كبير بيحطوا فيه الآنية بتاعته علشان خاطر الآنية تنشف في الشمس، وبعد كده يدخل على مرحلة اسمها مرحلة الفرن. ده كله اسمه بيت الفخاري. بعد ما بيخلص الإناء بياخدوه بعد كده يحطوه في حتة اسمها معرض الفخاري، ده المكان اللي بيعرضوا فيه الآنية علشان خاطر الآنية ديت تكون بتتباع بعد كده. وكده احنا داخلين على مكان بيت الفخاري. شفنا في زيارتنا واحنا رايحين لحقل الفخاري وبيت الفخاري، وشفنا الآنية اللي كان بيعملها. لكن خلينا في الحلقة بتاعت النهاردة تحديدا هنكون بنركز الكلام على حقل الفخاري. عرفنا ان الفخاري فيه ثلاث حاجات مهمة في حياته: حقل الفخاري، بيت الفخاري، معرض الفخاري. والله هيكلمنا باستفاضة في الحلقات القادمة عن تشكيل الفخاري، كيف أصابع الفخاري لما بتمتد داخل الإناء بتطلع أفضل تحفة رائعة. النهاردة هنتكلم باستفاضة عن حقل الفخاري. فحقل الفخاري زي ما عرفنا إن كل اللي موجود فيه هو عبارة عن شوية آنية مكسرة، تعبانة، مجروحة، محطمة، مدمرة. لكن وأنا بدرس في كلمة الله لقيت نبوة في العهد القديم تحققت عن حقل الفخاري في العهد الجديد. خلينا نشوف الكلمات دي مع بعض في اسم يسوع. النبوة موجودة في سفر زكريا وأصحاح 11 وعدد 12. الشاهد ده ما يتنسيش، زكريا 11-12 بيقول إيه؟ بيقول الكلمات دي: فقلت لهم، نبوة عن الرب يسوع، فقلت لهم إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا. خلي بالك الكلام اللي جاي. فوزنوا أجرتي 30 من الفضة، فقال لي الرب القها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي سمنوني به.

دي النبوة في العهد القديم في زكريا 11-12. خلي بالكم تحقيق النبوة جي في متى، خلي بالكم احنا بنتكلم عن حقل الفخار. تحقيق النبوة جي في متى، وبيذكر الكتاب الكلمات الرائعة متى 27 وابتداء من عدد 6، وبيقول الكلمات ديت: فأخذ رؤساء الكهنة الفضة، لأن يهوذا باع الرب يسوع، وقالوا لا يحل أن احنا نحطها في الخزانة مرة تاني لأنها ثمن دم. عدد 7، فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخار مقبرة للغرباء، لذا سمي بحقل الفخار حقل الدم إلى هذا اليوم، أي يوم الكتابة. وبعد كده بيكمل وبيقول لك: حينئذ تم ما قيل بأرمية، اللي هو أرمية 18 النبي القائل: وأخذوا 30 من الفضة ثمن المسمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل، وأعطوها عن حقل الفخار كما أمرني الرب. نبوة في سفر زكريا تتحقق في متى 27. وقعدت أسأل نفسي شوية أسئلة. السؤال الأولاني: ليه الثمن كان 30؟ ليه الثمن ما كانش 20 10 40 50؟ ليه 30؟ عارفين ليه 30؟ لأن بحسب النبوة وإتمام النبوة يذكر الكتاب أن يهوذا باعه ب30 من الفضة. الحاجة الثانية أو السؤال الثاني: ليه كانت 30 من الفضة؟ ليه ما كانوش 30 قطعة ذهب؟ ليه ما كانوش 30 قطعة نحاس؟ إشمعنى 30 ومن الفضة؟ عارف ليه؟ لأن لما يهوذا باعه ب30 من الفضة. خلي بالك معايا، يذكر الكتاب الكلمات الرائعة دي، قال لك هاتها، خدها، اشتروا بها حقل الفخاري. قعدت أسأل نفسي سؤال تاني، أصل كل الأسئلة إجابتها واحدة لكي ما تتم النبوة: ليه ما اشتروش بيها الكهنة في الوقت ده؟ ودول كهنة فاهمين النبوة، فاهمين كل اللي حصل. ليه ما اشتروش بيها حاجة، ما اشتروش بيها حقل فاكهة مثلا، حقل بقول مثلا، ما اشتروش بيها مكان تاني للكهنة؟ اشمعنى تحديدا حقل الفخار؟ عارف ليه؟ لكي ما تتم النبوة. ليه لما خدها يهوذا ألقاها في بيت الرب؟ عارف ليه؟ بحسب النبوة، لكي ما تتم النبوة. وهنا غمضت عيني وقعدت أشكر الرب، قلت له: أشكرك لأن النبوات تمت فيك. أنت دخلت إلى حقل الفخاري، دخلت إلى حقل الفخاري ولقيت طينة حياتي، إناء حياتي، الوعاء بتاع حياتي المشروخ المكسور المحطم، واشتريت بيه بحسب كلمات النبوة، اشتريت بيه ثمن المسمن، يعني ربنا يسوع المسيح دفع الثمن كما هو علشاني وعلشانك. ما اشتراش حاجة، اشتروا بيها حقل الفخاري. عارف معنى الكلام ده ايه؟ انه دخل الحقل وبص في الحقل ولقى اناء مجروح في الحقل ولقى اناء مكسور في الحقل، وراح جاب الاناء وقال له: تعالى من النهاردة انا عايز اشكل فيك انك انت غالي على قلبي، انت غالي على قلبي. خلينا اللحظات اللي جاية نروح مع بعض نشوف كيف الفخاري الرائع قبل ما يدخل بيت الفخاري دخل إلى حقل الفخاري ولقي إناء مكسور مزلول محطم، وجابه وأعاد تشكيله من جديد. خلينا نشوف الفيديو دوت ونرجع مع بعض. مر الفخاري على حقل الفخاري ولقي إناء شكله جميل لكن للأسف واخد ركن على جنب، والإناء دوت بدأ يتحرك ويقول له: أنا عايز أتكلم معاك، مش أنت الفخاري؟ قال له: أنا الفخاري. قال له: أنا عايز أتكلم معاك. بص الفخاري كده لقى الإناء شكله جميل من هنا لكن للأسف مكسور من هنا، وبدأ يتكلم مع الإناء: مالك؟ أنت محطم ليه؟ قال له: أنا محطم داخليا وخارجيا. طب فهمني ايه اللي حصل معاك؟ قال لك: خارجيا الشكل بتاعي، اسمي صعب، وجسدي في مرض، وشكلي اناء مكسور محطم. فقال له: احكي لي. راحت ردت عليه وقالت له: انا اسمي لايقه، وكلمه لايقه يعني

0: الإنسان اللي عنده مرض أو بقرة وحشية، وفي كلا الحالات الاسم صعب. لكن الأكثر من كده بيذكر الكتاب أن كان في واحد اسمه لابان كان عنده اثنين، الكبرى اسمها ليئة وكانت ضعيفة البصر. فأنا كمان عناية تعباني، خارجيا أنا مدمرة، لكن داخليا أحكي لك، أبويا باعني ب7 سنين شغل فكسر مني حتة، أختي اللي هي تعتبر قريبة مني شكلها حلو فكسرت مني حتة تاني، والحتة اللي اتكسرت مني تاني من أختي كانت صعبة، لأن أنا كنت كل ما أبص عليها أبص عليها هي أحلى مني، فده كان بيعمل عند أنا صغر نفس. لكن للأسف اتجوزت، وياريتني ما اتجوزت، لأن الإنسان اللي خدته اللي كنت فاكره أنه هو بيحبني وبيحب أختي وخدني مضطر فكسر مني حتة تاني، فبيجي الإناء بتاعي كل شوية بيتكسر منه جزء لغاية لما الإناء بتاعي بيجي مشوه. التلاتة اللي في حياتي، أبويا مصدر الأمان باعني، أختي مصدر الحنان أنا قليلة وصغيرة في عينيها، زوجي مصدر الحب والإحسان للأسف. كل ما كنت بشوفه وأبص عليه وهو بيحب أختي أكتر مني كان ده بيكسر جزء في الإناء بتاعي. أنا مدمرة، أنا محطمة، لكن خدها الفخار الرائع وبدأ يحطها على دولاب التشكيل وقال لها من هنا ورايح سيبيني أنا هشكل فيك بطريقتي. جات له ده أنا مكسورة، قال لها أيوة، قال لها بس أنا عايز أشكل فيك بطريقتي. وبدأ الإناء يلف علشان خاطر يبدأ يشكل فيها بالطريقة بتاعته، وخلونا نتحرك مع بعض ونشوف ايه اللي حصل في حياة ليئة لما تدخل فيها الفخاري الأعظم.
1: شفنا مع بعض شخصية كانت محطمة، مدمرة، مكسورة، مجروحة، مذلولة، كانت في حقل الفخاري. لكن خلينا نشوف صوابع ايدين الفخاري وهي بتشكل فيها. شفنا شخصية ليئة، وعندي ثلاثية جميلة في حياة ليئة. ليئة في قلب الفخاري، وليئة في دائرة اهتمام الفخاري، وليئة وتعويض الفخاري. ليئة بحسب كلمة الله في قلب الفخاري، ليئة كانت في الخطة، ليئة في الخطة على الرغم الظروف الصعبة اللي مرت بيها، فهي المكروهة وهي المنبوزة وهي الغير محبوبة. ليئة لما تزوجت بطريقة ولا بنت في كل التاريخ مرت بنفس الطريقة بتاعتها، طريقة مكر وخداع من أبوها جوازها ليعقوب. ليئة كانت كل ما تشوف نظرات الحب من يعقوب لأختها رحيل لأصغر منها الجميلة كان الكلام دوت بيدميها من جوه. ليئة اللي كانت في خطة الله رغم إن هي فقدت مصدر الأمان أي الأب، فالأب حرفيا باعها ب7 سنين شغل. الأخت مصدر الحنان بحسب كلمة الله، وكانت رحيل الأصغر حسنة الصورة والمنظر. ليئة كانت كل ما تبص لها نفسيتها بتصعب عليها، كانت ممكن تحس معها بصغر نفس. لكن الرب بيكلم كل حد النهاردة، حتى لو أنت إمكانياتك أو إمكانياتك بسيطة وضعيفة، أعرف أنك أنت وإنت في خطة الله، أعرف أنك أنت شخص مختلف، أعرف أنك أنت شخص متميز. أنا بصدق النهاردة أن في أمر جديد الله بيخلق جوانا، يدي الفخاري بتشتغل من خلالنا. شفنا الأب مصدر الأمان باعها، الأخت مصدر الحنان.

كانت في نظرة دونية. لكن الحاجة الثالثة الزوج مصدر الحب والإحسان، واضحة جدا. وأحب يعقوب رحيل، كل ما كان يبص في عينين ليئة ويقول لها أنا بشتغل بسببك 7 سنين تاني، كان بيبقى صعب، كان بتحس بمشاعر الذنب. ليئة ديت على رغم ظروفها الصعبة، واحتمال ناس مننا بتمر بظروف صعبة، احتمال العجينة بتاعت حياتي وحياتك فيها ضغوط وجروح وكسور، حتت بتتقطع منها وأجزاء مبعثرة فيها ومناطق محتاجة إنها تتعدل من جديد، لكن النهاردة بنشوف إيدين الفخاري وهي بتشكل فيها، لايقة في قلب خطة الفخاري. لكن الكلمة الثانية لايقة في دائرة اهتمام الفخاري الجميل. عارفين الكتاب رائع والفخاري رائع، يذكر الكتاب بحصر اللفظ: ورأى الله أن لايقة مكروهة المفتاح ففتح رحمها. وراحت بدأت تجيب ليعقوب أبناء، الأولاني كان اسمه رأوبين، ومعنى كلمة رأوبين يعني الله يرى، وقالتها كده: لقد رأى الله مزلتي. التاني كان اسمه شمعون، معناه الله يسمع، الله يسمع، الله سمع إلى صراخي. إخواتي اللي بتسمعوني، اسمعوني كويس، الله شايف، الله يرى، رأوبين، الله يسمع، شمعون، الله شايف، شايف الألم اللي انت بتمر بيه، شايف الضغطات اللي بتمر بيها، شايف الحزن اللي جوه، شايف التعب، شايف المرض، الله شايف، الله شايف، والله سامع. اسمع التالتة وهيتدخل. يا اللي بتسمعني في أي حتة في أي مكان، أعرف كويس إن الله شايف، الله سامع، الله هيتدخل. رأوبين وشمعون. لكن التالت كان اسمه لاوي، كلمة لاوي يعني اقتران، اقترنته، اقتران بالله. الرابع يهوذا، يعني حمد وتسبيح. والجميل في الأمر إن كل أسماء أبناء لايقة مقترنين بالله. وإنت بتمر بظروفك الصعبة النهاردة، أعرف كويس إن إيدين الفخاري هتحوط عليك، إيدين الفخاري هتصنع منك وعاء وإناء، مش أي نوع من الآنية، لكن إناء متخصص، تاخد الطينة وتشكل فيها وتطلع منها إناء، وإناء جديد. ورأى الله أن لايقة مكروهة ففتح رحمها. لكن بعد كده جابت ليعقوب واحد تاني اسمه يساكر، ويساكر يعني أجرة، أجرتي، وقالت الله أعطاني أجرتي. ده كان الخامس. السادس زبلون، زبلون معنى كلمة زبلون يعني يسكن، وقالت الآن يسكن معي رجلي. ولما نمسك الست أبناء بتعود لايقة بطريقة جميلة، خلي بالكم، الله يرى، فالله شايفك وشايفك، الله يسمع أنات قلوبنا فهو بيسمعنا، الله اقترن بنا، فلا بد أن يكون لساننا لسان الحمد والتسبيح مع يهوذا. الرابع بعد كده بيجي يساكر، يساكر يعني أجرة، الله سيعطيك مكافآتك، اللي متألم الله يعطيه مكافآته، يقدر الله يعمل دي كويس، لأنه اللي يعرف يعملها كويس هو يعرف، حتى لو مظلوم، لو مضطهد، لو تعبان، هو يعرف يعمل دي كويس. لكن رقم 6 في الأولاد اسمه زبلون، زبلون يعني يسكن، بعد ما يعمل الرحلة الطويلة دي يسكننا معه في الأبدية. الوحيدة اللي جابت ليعقوب 6 زائد بنت اسمها دينا كانت لايقة، لايقة المكروهة، لايقة الوعاء التعبان، لايقة الوعاء اللي محدش بيسأل فيه، اللي ملجح في حقل الفخاري. لكن شفنا لايقة في قلب خطة الله، وشفنا لايقة في دائرة اهتمام الله، لكن آخر حاجة لايقة ومكافآت الله. وأنا بختم معاكم الجزء الأخير دوت. عارفين لايقة ديت من

من لايقه دي طلع لاوي. لاوي دوت كل الكهنه بعد كده اللي طلعوا كانوا طالعين من لايقه. من لايقه دي طلع يهوذا، ومن يهوذا كل الملوك اللي طلعوا بعد كده كانوا من يهوذا. من لايقه يهوذا دوت اللي جه منه سلسال الرب يسوع المسيح. عارفين الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان جرى في عروق لايقه دم ربنا يسوع المسيح. ايه الاكرام ده؟ لانها كانت اناء مكسور مذلول، خدته ايد الفخاري وبدات تشكل فيه. دي لايقه. لكن اجمل ما في الامور، عارفين يعقوب اخر طلبه طلبها ايه في حياته بعد ما قال لك لما اموت ادفنوني؟ ادفنوني فين؟ في المقبره اللي فيها ابراهيم واسحاق وكل الناس الحلوين وساره. وادفنوني بجوار زوجتي لايقه. الكلام ده اللي جه في تكوين 49. عارفين رحيل المحبوبه لما ماتت كانوا راجعين من عند لابان، ماتت وليها قبر منفصل. يعقوب حب رحيل ولما اتدفن اتدفن جنب لايقه. حتى اكرام في اخر لحظات لحظات حياتها. وانا بختم بصلي معاكم ان الرب النهارده يدخلنا في حقل الفخاري. وحتى لو انت الوعاء بتاعك تعبان مجروح زي لايقه محطم مدمر، اعرف كويس ان اصابع الفخاري هتشتغل في حياتك. اعرف كويس ان تشكيل الفخاري هيدخل الى قلب حياتك وتتغير وتتحول الى رجل ورجل اخر، الى وعاء جديد كما حسن في عيني الفخاري ان يصنعه. والى ان نلتقي اترككم في رعايه الله. امين.

أحبائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم إرسالية المسيح. في الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم على البراهين التاريخية على أن يسوع قد صلب في قلب الزمان، وآخر برهان كنت اتكلمت مع حضراتكم هو شهادة الافتخار، البرهان نمرة 5 اللي فيه ببولس الرسول بيقول: حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. عايز أحكي لكم قصة تقرب الفكرة والمعنى اللي بيقوله بولس، إن حاشا لي أن أفتخر، وعشان كده سميناها شهادة الافتخار. لو تخيلنا عائلة اللي اسمها عائلة مثلا عم فانوس، عم فانوس الكبير انتقل، الشباب بتوع اليمين دول مش عاجبهم اسم عم فانوس، فعايزين يغيروا اسم العيلة باسم كده شيك روش على قد الشباب بتاع اليومين دول، ما يكسفوش منه قدام صحابهم.

فاجتمعت العيلة مع بعض وقرروا أن يغيروا الاسم. الكبير بتاعهم نزل على اسم البوليس أحوال الشخصية عايز يغير اسم العائلة. فراح للضابط المختص قال له اتفضل الورقة دي املاها، اكتب لنا الاسم القديم وليه الاسم الجديد اللي انت عايز يبقى هو اسم العيلة بتاعتكم. الشاب خد الورقة وكتب فيها الاسم القديم اسم العيلة اسم عم فانوس، وراح كاتب اسم الجديد. الضابط مسك الورقة وقال له ايه اللي انت كاتبه ده؟ قال له ايه سيادتك في ايه؟ قال له الاسم القديم عم فانوس، عائلة عم فانوس. الاسم الجديد عائلة المشنوق. ايه ده؟ انت اتجننت؟ تسيب عم فانوس وتكتب ان العيلة بتاعتكم عيلة المشنوق؟ قال له طب بس معلش حضرتك انا احكي لك بس الحدوتة من الاول عشان حضرتك تعذرني وتعرف انا بقول كده ليه. قال له اتفضل. قال له سيادتك اصل عم فانوس القديم الكبير بتاعنا اللي هو اسمه على العيلة كان راجل ثورجي ويحب كده انه يلم شوية الشباب ويطلع، لان البلد كانت مستعمرة من اجانب، فيطلعوا على الكامبات بتاعتهم يولعوا فيها، على اماكن الذخيرة بتاعتهم يفجروا فيها، على اماكن التغذية والشؤون الادارية بتاعتهم يدمروها. المخابرات بتاعت العدو قعدت تدور مين الرأس المدبر بتاع الجماعة ديت. اكتشفت أن أس الفساد هو عم فانوس جده الكبير ده. قالت خلاص إحنا ناخد عم فانوس ونشنقه، لما يموت شوية العيال دول هيجروا. جم في أكبر ميدان ونصبوا مشنقة كبيرة وجابوا عم فانوس وعلقوه على المشنقة، ومات عم فانوس. بس في اللحظات دي كل اللي واقفين في الميدان على كل أنحاء البلد من أقصاها إلى أقصاها شمت الخبر إن عم فانوس شنقوه، راحت البلد كلها قايمة بثورة رجل واحد وطردت المستعمر بره. والبلد بتاعتنا خدت حريتها بعد ما كانت مستعمرة لسنين طويلة، تحررت من عبودية هذا المستعمر. مين السبب؟ جده. فإحنا ماشيين فاتحين صدرنا، إحنا ماشيين نفتخر. أنا بقى جده هو اللي حرركم، وحرركم بطريق المشنقة. فقررنا العيلة كلها تعمل سلسلة كده وفيها مشنقة، ستاتنا كلهم معلقين سلسلة ذهب وفيها مشنقة، والرجالة بتاعتنا طبعين على أيديهم كده مشنقة، وعلى بيوتنا وعلى أماكن عبادتنا وعلى أماكن دفن موتانا حاطين علامة المشنقة. مش حبا في المشنقة، ولا إحنا ناس دمويين بنحب القتل، لا لا لا خالص. ده أنا بقول هي دي الوسيلة اللي استعملها جده، وكانت النتيجة بتاعتها نتيجة مباركة. البلد بتاعتنا خدت الحرية بتاعتنا. هو ده بالظبط اللي بيقوله بولس. وكل واحد آمن بالسيد المسيح وبصليبه وخد حرية من سلطان إبليس والخطية عليه، بيقول نفس الكلمات مع بولس. حاشا لي أنا أفتخر إلا بالصليب، لأن الصليب اللي حررني، الصليب اللي أنقذني من عبودية الخطية وطلعني إلى حرية مجد أولاد الله. مش حبا وناس بنحب الدم وبنحب أداة الإعدام البشعة، لا لا خالص. ده أنا بقول هي دي الوسيلة اللي سيدي استخدمها عشان يحررني. أنا كان مفروض أنا اللي أصلب، أنا اللي كنت أموت وأعلق على الصليب، لأني أنا خطاء واللي أنا عاصي، وإن أنا اللي استاهل، لأن أجرة الخطية موت، كان لازم أنا اللي أموت. كن واحد جه ودفع عني أنا، واو ده أنا هعيش طول عمري عبده، هعيش طول عمري خدامه، هعيش طول عمري تحت أمره، هدني معلق الصليب. أقول لهم يا جماعة أنا كنت مفروض أبقى على ده، لكن نشكر ربنا إن هو اللي جه وتنازل وشال ذنبي أنا، مش لوحدي ده ذنب العالم كله. هكذا أحب الله العالم، عمل كده عشان يشيل عن العالم كله خطاياه ويحرره من عبودية إبليس وينقله إلى حرية.

حرية مجد أولاد الله، شهادة الافتخار. كل مؤمن بالصليب اختبر الحياة الجديدة في المسيح يسوع اللي كانت ناتجة عن الفداء في الصليب نتيجة موته ودفنه وقيامته منتصر على شوكة الموت. هو ده اللي حررنا، هو ده اللي بيخلينا نفتخر، شهادة الافتخار. أجي مع حضرتك على برهان نمرة 6. البرهان السادس باخده من فريضة العشاء الرباني، الفريضة اللي أسسها السيد المسيح قبل ما يصلب في الليلة الأخيرة، لما اجتمع مع التلاميذ وجاب خبز وشكر وكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، وجاب كأس وشكر وقال هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. السيد المسيح أسس معنا فريضة، والشعب والتلاميذ بعد قيامته من الأموات بدأوا يعملوا هذه الفريضة، وما زالت لحد النهاردة 2000 سنة بنعيد ونزيد في كل كنايسنا بمختلف طوائفنا، نعملها كل يوم مرة مرتين ثلاثة، أو كل أسبوع نعملها مرة، أو كل أسبوعين مرة، أو كل شهر نعملها مرة. المهم بنؤدي هذه الفريضة بأن 2000 سنة، نقول هذا هو جسده المكسور، هذا هو دمه المسفوك. ما طلعش حد من آباء الكنيسة المحترمين الأولانيين في القرن السادس لما سمعوا بنظرية الشبيه قالوا لا لا لا بس بس بس بس ده خلاص الحمد لله، ده احنا يا جماعة كنا فاهمين غلط، ده احنا بقالنا 6 قرون عايشين في وهم. خلاص بقى بطلوا هذه الفريضة، وفروا الخبز ووفروا الكأس ووفروا الوقت اللي انتوا بتضيعوه في حاجة ما حصلتش. ما حصلش أي واحد في أي زمن من القرن الأولاني لحد النهاردة إنه طلع أب من آباء الكنيسة وطلع قرار كده إنه بطلوا هذه الفريضة. ما زلنا بنؤديها مرة 2 3 في اليوم، كل أسبوع، كل 15 يوم، كل شهر، في كل كنايسنا بمختلف طوائفنا بنعمل فريضة العشاء الرباني لحد النهاردة، بتبرهن على إن فعلا المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ. البرهان نمرة 7، لحد ما تساقوا مني قولوا لي بلاش بطل، هدني أدي براهين عشان أقول للي معترض أين برهانك؟ أنا عندي براهين كتيرة، اديني برهان، اديني 2، هات لي 3 براهين يقولوا لي عكس الكلام اللي أنا بقوله ده. البرهان السابع كلمات السيد المسيح نفسه. في يوحنا 3:14 السيد المسيح بيقول وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. زي ما موسى رفع الحية في البرية لازم يرفع ابن الإنسان، هكذا ينبغي، يعني لازم، يعني ضروري يترفع ابن الإنسان. وحضراتكم كلكم اللي عارف القصة، اللي مش عارفها يرجع لسفر العدد في العهد القديم والأصحاح 21 يقرأ القصة بتاعت الحية اللي في البرية اللي رفعها موسى. في البرية الشعب تذمر على موسى إنه جايبه هنا في برية قفر لا فيها مية ولا فيها أكل ولا فيها اللي كنا عايشين عليه في مصر، وهنا نفوسنا قرفت من الطعام السخيف اللي انت بتديه لنا يا موسى. وسابوا عبادة ربنا وطلعوا بعيد برة، وموسى طلع ايه رب؟ الرب من فوق راح مسلط حيات، بيقول عنها الكتاب حيات محرقة، يعني اللي يتقرص منها يموت فورا ما تلحقش تعمل له حتى الإسعافات الأولية. بدأ نص الشعب يموت، النص التاني اتخض جري لموسى تبنا سامحنا معلش اطلع لإلهك وقول له خلاص آخر مرة شيل عننا البلوة دي. وطلع موسى يقول للرب معلش يا رب الناس بتتوب شيل الحيات المحرقة والناس هترجع تاني وتتعدل. والرب قال له ماشي يا موسى انزل هات حتة نحاس وقصها كده على شكل الحية اللي بتلدغ بني إسرائيل، وهات راية

0: عالية كده وعلقها وقول للناس اللي تلدغوا الحية النحاسية يا جماعة يبص اللي تلدغوا الحية الحقيقية يبص للحية النحاسية اللي متعلقة دي يحصل له إيه؟ يحيى. ونزل موسى وعمل كده وراح جاب حتة نحاس وقصها شكل الحية النحاسية وعلقها على خشبة وقال للناس يا جماعة اللي يتقرص من الحيات المحرقة يلحق يبص للحية النحاسية دي هيحيا. يقيني ان نص الناس صدقت والنص الثاني قال لك ايه موسى اللي بيقرفه ده، فانه طلع فوق على الجبل نفخه ساح. خلينا نعمل الحاجات اللي احنا عارفينها، نربط قبل القرصة ونيجي هنا نشرط الجسم بموس فالدم ينزل نشفط الدم اللي فيه السم، لما يطلع السم الراجل يعيش. وبدأوا يعملوا كده كلهم بلا استثناء ماتوا. النص الثاني قال موسى مين اللي قال لك الكلام ده؟ لهم ربنا. قالوا ربنا مين؟ اللي طلعنا من أرض مصر بيد قوية؟ قالوا لهم بالظبط. اللي عدانا البحر الأحمر وما تبلناش؟ قال هو ده. اللي عطشنا وادانا مية يعني أجدع من المية المعدنية بتاعت النهاردة ونازلة تلج؟ قالوا أيوة. قال خلاص مادام هو قال لك إحنا مصدقينه، مع إن اللي قاله ما يخشش دماغنا، لكن مادام هو اللي قاله إحنا مصدقين كل اللي بيقوله صح. بدأوا يبصوا للحية النحاسية كان بيحيوا. إيه الحكاية دي؟ الوقت بتاعي عايز أخرج فاصل وهرجع مع حضرتك أكمل لك إيه الحية النحاسية كان بترمز لإيه وشمعنا لما يبص لها كان بيحيا والسم ما يأثرش. فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: قبل الفاصل عزيزي المشاهد كنا بنتكلم عن الحية النحاسية اللي اترفعت على راية والرب قال لموسى كل من ينظر إلى هذه الحية يحيا. إيه اللي بيحصل؟ الحية ما فيهاش أي حاجة توصل للإنسان اللي السم ماشي وسم جامد قوي للدرجة إنه ما حدش بيلحق يعمل الإسعافات الأولادية. الحية دي كان بتمثل السيد المسيح له المجد. حية نحاسية ما فيها السم والمسيح كان بلا خطية. الحية النحاسية كانت شبه الحية اللي كانت بتلدغ بني إسرائيل والسيد المسيح كان واخد شبه جسد الخطية لكن بلا خطية. الموت الموت حل في بني إسرائيل بواسطة الحية إبليس، خلاصهم كان لازم يبقى بواسطة حية برضو من نوع تاني خالص مختلف. زي ما دخلت الخطية عن طريق إنسان آدم الأولاني كان واجب عشان يخلصوا من خطاياهم إنه يبقى بإنسان تاني آخر آدم الأخير اللي هو السيد المسيح. النظر بالعين للحية النحاسية كان ده السبيل الوحيد لنجاتهم من الموت. وبالضبط النظر للمصلوب الحي المقام إلى أبد الآبدين كانت بتعطي بالإيمان، طبعا النظر بالإيمان دلوقتي تعطي حياة لكل واحد بيلجأ للمصلوب الحي المقام. عشان كده الكتاب يقول أما كل الذين قابلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه. في متى 16 يطلع السيد المسيح يقول كلام تاني، بيقول في متى 16 21 بيقول من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه

تلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. الله، يعني قبل ما يحصل الحدث قال بالظبط إيه اللي هيحصل له. احنا رايحين أورشليم دلوقتي، ينبغي أن أتألم وهأقتل وفي اليوم الثالث هقوم. ده حكى لهم القصة قبل ما يحصل، للدرجة أن بطرس راح شده من كتفه كده وقال له حاشاك يا رب، يا سيد ده احنا منتظرين ملكوت أرضي، أنت الملك وإحنا طقم الوزارة بتاعك، أنا رئيس وزراء والحداشر اللي ورايا دول ده طقم الحكومة، فأنت جاي تحكم حكم أرضي وإحنا جايين للملك بتاعك، إحنا اللي هنعاونك فيه، جاي تقول إن الشعب بتاعك هتتألم منه هيحكم عليك هيموتك، حاشاك يا رب. ونسي يسمع وفي اليوم الثالث أقوم. عارفين السيد المسيح قال له إيه؟ اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. يا خبر، اللي قبليها كان لسه مطوبه في اعتراف قيصرية فيلبس، لما السيد المسيح بيقول من يقول للناس إني أنا ابن الإنسان، ورد بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي، والسيد المسيح طوبه وقال له طوباك يا بطرس، لا دم ولا لحم أعلن ليك لكن أبي الذي في السماوات. على طول بعديها قال لهم القصة بتاعت آلامه وموته وقيامته، ويجي بطرس يشده ويقول له حاشاك يا رب، والسيد المسيح يرد عليه ويقول له اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، أنت مهتم للناس اللي هم عايزين ملكوت أرضي، مش هي دي الملكوت بتاعتي، أنا مش جاي أملك على الأرض، أنا مش جاي أعمل ملكوت هنا، ملكوتي ليس من هذا العالم، أنا جاي أخلص الخطاة الذين أولهم أنا، أنا جاي أضع نفسي من أجل أحبائي، لذلك يحبني أبي. بعد حادثة التجلي في كلمات السيد المسيح هنلاقيها في متى 17 وأعداد 22 و23، بقول وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع نفس الكلمات اللي قالها، إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. عمل إيه التلاميذ؟ فحزنوا جدا. السيد المسيح يعلن تاني في متى 20، يقول وفيما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم أخذ الاثناشر معاه وعلى انفراد في الطريق قال لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة يحكمون عليه بالموت يسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. ثالث مرة بينبه وبيقول. نرجع تاني رابع مرة في متى 26 والأعداد الثلاثة الأولانية، يقول لما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه تعلمون أنه بعد يومين، حدد بقى دلوقتي الأيام، بعد يومين هيكون الفصح وابن الإنسان يسلم ليصلب كده. ويرجع تاني في متى 26 نفس الأصحاح والأعداد الأخيرة 31-42 قال لهم كلكم تشكون في هذه الليلة لأنه مكتوب أني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية، لكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. يعني قال على موته، على تبدد الرعية، على قيامته، وهيروح يسبقهم في الجليل. بقول حينئذ جاء معهم إلى ضيعة يقال لها جثيماني، فقال للتلاميذ اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك، وخد مع بطرس وابني زبدي، وابتدأ يحزن ويكتئب وقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا معي. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا أبتاه إن أمكن
فلتغفر

فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. جم للتلاميذ لقوهم نيام، فقال لبطرس كده: بطرس، أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا: يا أبتاه، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. وهنا المعترضين بقى بيجوا يقولوا: أهو ما هو ما اتصلبش، أنتوا مفترين ليه؟ ده هو نفسه كان نفسه حزين عند الموت وقعد يصلي بلجاجة ويقول: يا رب اعبر عني هذه الكأس. ونبص نلاقي في عبرانيين 5:7 يحكي لنا على اللي حصل، ويقول: الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه. الله، أهو قدم بصراخ شديد ودموع طلبات فسمع له. يبقى كان طلباته بتقول: شيل عني، فليعبر عني هذا الكأس، فسمع له. يبقى ما خدش الكأس بتاع الصليب. صح، لأول مرة نفتكر واو ده اكتشفوا اكتشاف، لكن الحقيقة هي مش كده خالص، هي مش كده خالص. لما هو بيقول: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه، إن أمكن، ولكن، وهنا المفتاح بقى في لكن دي، لكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. يعني هو مشيئته قدام الموت، مفيش إنسان يقدر يبقى بطل، كل الواحد قدام الموت بينهار. والمسيح كان إنسان كامل قدام الموت، طبعا ارتعب، ومن قدام الخطايا الهائلة بتاعت العالم كله من أول الزمان إلى آخره فوق دماغه. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ يا رب إن أردت فلتعبر عني هذه الكأس، إن أمكن تشيل عني المصيبة ديت، لكن دي مشيئتي أنا، أنا عايز مشيئتك هي لتكون كما تريد أنت. سمع له بتنفيذ إرادة الله، إرادة الله أنه يصلب. وعبرانيين بيقول سمع له من أجل تقواه، ده أنت مؤمن مش عايز إرادتك، أنت عايز مشيئة الله هي اللي تكون، فتنفذت مشيئة الله. والدليل عندنا موجود، أنه بعد ما خلص الصلاة ديت وطلع مع التلاميذ، هنلاقيها مكتوبة في يوحنا 18، سمعان بطرس لما لقى الناس جايين وعايزين يمسكوا السيد المسيح، راح مطلع السيف بتاعه وراح قاطع ودن عبد رئيس الكهنة اللي اسمه مالخوس. راح السيد المسيح جه لبطرس قال له: ايه ده ايه ده ايه ده؟ رجع سيفك في غمده. الكأس الذي أعطاني الآب ألا أشربها؟ الله، ما أنت كنت مصلي وسمع لك، لو أنت مصلي وسمع لك إن هيعبر عنك الكأس ومش هتتصلب، ما كنتش تيجي بعد الكلام ده وتقول كده، تقول الكأس الذي أعطاني الآب ألا أشربها؟ كان يبقى خلاص بطرس اتقطعت ودنه، لا لا لا هم مش هيمسكوني، خلاص ما فيش صليب يا بطرس. لكن كونه يقول الكأس الذي أعطاني الآب ألا أشربها، يبقى سمع لي من أجل تقواه أن مشيئة الله هي اللي هتحصل. أنا مشيئتي كإنسان كامل الإنسانية مرعوب قدام الموت مش عايز أتصلب، دي مشيئتي أنا. لكن أنا ببص يا رب لمشيئتك أنت، أنا جاي هنا وضعت نفسي حتى الموت، فأنا جاي أكمل المشيئة بتاعتك. نفسي أنا أنك تعبر عني هذا الكأس، لكن لتكن مشيئتك، مشيئتك الصالحة المرضية الكاملة هي اللي تكون. سمع له، سمع له أن أيوة أيوة أنا هتمم مشيئتي أنا، وهتقدم إلى الصلب، تقدم إلى الصلب فداء عن البشرية كلها. حصل أن المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ، كلماته بتبرهن على أنه عارف قبل ما يتصلب كل اللي هيحصل، وعارف أنه هيقوم من الموت، وقال لهم انتظروني

بالكم في الجليل. والسيد المسيح كان معروف أنه صادق في كل كلماته، عمره ما كذب بشهادة المقربين ليه وبشهادة أعدائه، كان كلهم مستعجبين من أين له هذه الحكمة؟ إيه ده؟ ده ما عملش ولا غلطة، هو يقول لهم من منكم يبكتني على خطية؟ لو في أي حد عرف بس أنه عمل هفوة كان مسكها له قال له آه عملت. لكن كانت رد الفعل بتاع الناس وهو بيسألهم من منكم يبكتني على خطية، ولا واحد نطق ولا واحد رد. يبقى خالي من العيوب، خالي من كل خطية، حتى اللي ما أمنوش بيه قالوا عليه وجيها في الدنيا، وشرحوا الوجاهة في الدنيا يعني الذي لم يصنع خطأ، عامل زي الزرع الزاكي اللي تزرع يجي المحصول إنتاجه 100%. فإذا كان المسيح قال لتلاميذه قبل الصليب إنه هيصلب يبقى كان لازم يصلب. وبكده بنقول ده برهان قوي من السيد المسيح الصادق الأمين اللي عمره ما كذب. عزيزي المشاهد وقتنا خلص، لكن ما زال عندنا براهين. انتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الرب وعشت، نكمل مع حضراتكم بقية البراهين على تاريخية الصليب وحدوثه في قلب الزمان والتاريخ. والرب معكم.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكارما المختلفة بجميع برامجها على Apple TV Version 4 أو أعلى. لتثبيت الكارما تي في آب على Apple TV، اذهب إلى App Store. استخدم قائمة Search للبحث عن الكارما تي في لايف. اضغط Install للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكارما تي في لايف آب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على Apple TV بأعلى جودة ممكنة.

أعزائي مشاهدي قناة كارما، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم، برنامج من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقة السابقة من البرنامج عن هرطقات حول ألوهية المسيح وأيضا عقيدة الثالوث. في هذه الحلقة سوف نجيب عن مزاعم وما يدعيه البعض عن عقيدة الثالوث ومزاعم الاقتباس من الأديان الوثنية أو من الوثنية. لذلك يسعدنا وشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات رجل الله دكتور فريد صموئيل. أهلا وسهلا بحضرتك. في محاولة فاشلة للهجوم على عقيدة الثالوث وإنكار تفرد المسيحية، يزعمون أن الثالوث المسيحي مقتبس من الديانات الوثنية. فلقد قال الدكتور موقظ الزقار في كتابه الله جل جلاله واحد أم ثلاثة صفحة 213، نجد أن الكثير من الوثنيين قد سبقوا المسيحيين في القول بالتالي

0: التثليث، وما قول النصارى إلا قول منحول من هذه الأمم، مع تعديل بسيط في صيغة الثالوث الوثني، وذلك بإبدال أسماء الثالوث الوثني بالثالوث النصراني. فكيف يثبت هذا الادعاء وما رأي حضرتك فيه؟
1: الحقيقة هي المسيحية هي الديانة، إذا جاز لي أن أقول ديانة، التي واجهت الهجوم الشرس منذ القرن الثاني الميلادي. فعندما ظهر ماريكون في القرن الثاني الميلادي حاول تحريف الكتاب المقدس، أو أنكر صحة ووحي العهد القديم، وأنكر أيضا صحة بقية أسفار العهد الجديد، لم يأخذ منها فقط إلا إنجيل لوقا بعد إجراء بعض التعديلات، ثم أخذ 10 رسائل من رسائل الرسول بولس. استمر هذا النقد حتى وصلنا إلى القرن 17، ومع بدايات القرن 18 ظهرت في أوروبا مدارس النقد العصري، النقد الأعلى والنقد الأدنى. من ضمن ملازمات هذا الهجوم على الكتاب المقدس محاولة أن ينكروا تفرد الكتاب المقدس، وادعوا أن ما جاء في الكتاب المقدس مأخوذ من الديانات السابقة للمسيحية مثل الحضارة البابلية والأشورية والسومرية والمصرية القديمة والديانات الهندوسية والزرادشتية وغيرها من الأديان. بدأ هذا الموضوع في العالم الغربي، ثم في سنة 1910 في شخص في لبنان محمد طاهر كتب كتاب تحت عنوان العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، حاول أن يجمع فيه ما قاله علماء الغرب سواء الملحدين أو الليبراليين. وعندما انتشر هذا الكتاب أخذ منه كثير من الكتاب من أصدقائنا، فعندما نقرأ ما كتبه الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه محاضرات في النصرانية، أو ما كتبه الدكتور أحمد شلبي في كتابيه اليهودية والمسيحية وغيرهم من الكتاب، نجد أنه وحتى ما كتبه الشيخ منقذ السقار كما ذكرت حضرتك في كتابه الله جل جلاله واحد أم ثلاثة، اقتبسوا جميعهم مما كتبه محمد طاهر في كتابه العقائد الوثنية في الديانة النصرانية. فهو هجوم متأخر لكنه يكثر وينتشر في عالمنا العربي الإسلامي.
0: هل بنوا مزاعمهم دول على افتراضات معينة؟
1: بلا شك. عندما نرجع إلى ما ذكروه نجد أن هناك عدة مغالطات. المغالطة الأولى هي مغالطة مركبة. عندما ندرس ما كتبوه في كتاباتهم المختلفة نجد أنهم يقولون مثلا عقيدة الثالوث مأخوذة من الثالوث المصري القديم، ثم عقيدة الثالوث مأخوذة من الديانة الهندوسية، وعقيدة الثالوث مأخوذة من الثالوث الإيراني. والتساؤل من أي ديانة قد اقتبست العقيدة؟
0: يعني
1: لما أخذت من الثالوث المصري، لما أخذت من الثالوث الهندي. هم يجمعون الأديان الوثنية أو يقتبسون من الأديان الوثنية كأنها ديانة أو عقيدة واحدة، وهذا قول غير صحيح،
0: لأنه في فعلا تعدد كثير جدا في الديانات.
1: طبعا يعني المفروض أنا أقتبس من ديانة أو من حضارة، ما ينفعش أقتبس نفس الفكرة من عدة ديانات مختلفة وما ما هو موجود في الديانات الأخرى مختلف. العقيدة الثانية أو المغالطة الثانية المغالطة الاصطلاحية، بمعنى أنهم يأخذون المصطلحات المسيحية مثل الثالوث، الإقنوم، الجوهر وغيرها من المصطلحات، ويطلقون هذه المصطلحات على ما جاء في الديانات الوثنية، ثم يزعمون أنهم قد اكتشفوا هذا التشابه. وعندما نرجع إلى الأساطير الوثنية أو الديانات كما كتبها أصحاب هذه الديانات أو كما سجلها علماء الأديان، نجد أن هذه التشابهات غير موجودة، ولكنها هي من تلفيق من يقولون بها. المغالطة الثالثة هي مغالطة التبعية. يعني إيه تبعية؟ الناس الدارسين بيقولوا هناك نوعان من التبعية. في تبعية كاملة، يعني مثلا أتكلم عن عقيدة الفداء، أقول إني كتبت أسفار العهد الجديد لم يعرفوا شيئا عن موت المسيح كفادي إلا عندما اقتبسوها من الديانات الأخرى، وهذا ضد التاريخ، فالتاريخ فيه حقيقة مؤكدة أن المسيح قد صلب وهم شهود عيان. لكن هناك في تبعية ما هيش تبعية كاملة. يعني مثلا استخدم كتبة الأسفار أو استخدم الرسل عندما كانوا يكرزون مصطلحات وتعبيرات

تصادف وجودها في الديانات الأخرى واستخدموها كمدخل كرازي. يعني هم اقتبسوا المصطلح وليس العقيدة. يعني أعطي مثال طبعا. الرسول يوحنا الرسول يوحنا استخدم كلمة لوغوس، واقتبس كلمة لوغوس من الديانة اليونانية والفكر اليوناني كمصطلح، لكن المضمون الفكري والمضمون الإيماني لكلمة

0: ذهب الرسول بولس في أعمال 17 إلى أريوس باروس، وجد تمثالا مكتوب عليه الإله
1: إله
0: المجهول
1: المجهول.
0: ككارز حكيم، استخدم ما لديهم ليقدم لهم كرازة. وهذا ليس معناه إنه قد اقتبس أو آمن بما يعني
1: طبعا
0: إله مجهول. في هذا الوقت كانوا بيعتقدوا أو يعبدوا الآلهة اتقاء لشرها، يعني في إله العاصفة، إله كذا، إله المرض، إله كذا، فعشان يتقوا شرهم بيقدموا لهم الذبائح. وبعدين قالوا ربما يكون في إله إحنا مش
1: مش
0: عارفينه،
1: واخدين بالنا
0: فنعمل تمثال ونكتب عليه
1: يا
0: الإله المجهول، وبكده نبقى قفلنا المشكلة ومش هنواجه أي مشاكل مع الآلهة. بعدين الرسول بولس اقتبس قول من شاعر يوناني، سواء كان أراطوس أو أبيمندس، وقال لهم كما قال أحد شعراءكم به نحيا ونتحرك ونوجد، وقال نحن ذرية الله. فالرسول بولس استخدم مصطلحات يونانية واستخدم مثال بما لديهم ليبين لهم، أو استخدمها كمدخل كرازي. فهنا ليست تبعية مطلقة وليست تبعية كاملة، ولكنها تبعية أو استخدام المصطلحات. ثم هناك مغالطة أخرى، وهي المغالطة الزمنية. عندما
1: صحيح.
0: ندرس ما كتبه اليهود أو التلاميذ كجزء من المجتمع اليهودي، ليس لدينا دليل على أن كتبت الأسفار قد عرفوا بهذه الحضارات أو الديانات.
1: صحيح.
0: هذه الحضارات وهذه الديانات كانت مكتوبة، ما لديها من مخطوطات مكتوب بلغة لم يعرفها التلاميذ. فما جاء في الهندوسية كان مكتوب باللغة السنسكرتية أو اللغة الأردية، وليس لدينا دليل مادي يقول أنهم قد عرفوا هذه اللغات. ثم الأمر الآخر في هذه النقطة، أن التلاميذ واليهود أو اليهود ككل كانوا ينظرون إلى أصحاب الديانات الأخرى نظرة سيئة،
1: صحيح.
0: أو بيعتبرونهم ديانات وثنية، وليس من المنطقي أن يقتبسوا من ديانات وثنية ويطبقوها على المسيح. فهناك عدة مغالطات توضح أن هذه المزاعم بالاقتباس هي مزاعم غير صحيحة.
1: بشكرك جدا لأجل الشرح الوافي، لكن هل فعلا في تشابه بين الثالوث الهندي أو الثالوث المصري الثالوث المسيحي؟
0: طبعا عندما ننظر إلى ما يدعونه بخصوص الثالوث الهندي، بيقولوا أن هناك في الديانة الهندوسية ثالوث يتكون من براهما وفيشنو وشيفا، براهما والإله الخالق وفيشنو الإله الحافظ وشيفا الإله المدبر. وهذه من البداية كيف يقال عن الروح القدس في الثالوث المسيحي هو الإله المدبر. لكن عندما نرجع إلى الأساطير الهندوسية نجد أنه ليس ثالوث ولكنه أربعة. كان هناك برهمان الحقيقة المطلقة، ومن برهمان تسلسل براهما وفيشنو وشيفا، وبالتالي ما هو في الهندوسية هو أربعة وليس ثلاثة.
1: إذن كمان بيقال إن دي أساطير مش بتمثل آلهة حقيقية، ما رأي حضرتك؟
0: طبعا كل ما في الديانات هي عبارة عن أساطير، آلهة تتصارع وتتزاوج وتنجب، وليس هناك ثالوث بالمفهوم المسيحي اللي هو إله واحد في ثلاثة أقانيم.
1: تمام، لكن خلينا نقول أنه يعني كلمة ثالوث قلنا للتوضيح، هل عرفت في أي دين وثني قبل كده؟ هو يعني هل لقب الثالوث بالأب والابن والروح القدس؟
0: بالطبع لا، وكل الثواليث الوثنية تتكون من أب وأم وابن. وأحيانا نجد في الثواليث المصرية هناك ثالوث يتكون من أم وابنين وبنتين، فهناك ثواليث مختلفة بصيغ مختلفة لكنها لا تتشابه. وحتى إذا افترضنا أنه وجد عدد ثلاثة في أي ديانة، هذا لا يعني أن المسيحية قد اقتبست من هذه الثواليث.
1: وهؤلاء الثلاثة مش واحد، هم منفصلين
0: طبعا، آلهة مستقلة منفصلة.
1: صحيح. طيب كلمنا عن الثالوث المصري الفرعوني ومدى تشابهه بينه وبين الثالوث المسيحي.
0: هناك من يدعون أن أسطورة مصرية عن أوزوريس وإيزيس وحورس، ويقولون أن الثالوث المسيحي مقتبس منها. ولأن الوقت أزف على الانتهاء، فأقول أنه لم يكن هناك لحظة من الزمان كان فيها أوزوريس وإيزيس وحورس معا. ففي البداية كان أوزوريس كزوج وإيزيس كزوجة. ثم بعد أن مات أوزوريس

0: وذهب إلى العالم الأسفل. كانت هناك لحظة كانت فيها إيزيس كأم وحورس كابن، يعني لم يكن هناك لحظة من الزمان في الأسطورة المصرية كان فيها الثلاث معا. ثم عندما نرجع إلى كتب الآثار المصرية نجد أنه تاسوع وليس ثالوث، يعني كل ديانات كتب الديانات المصرية تذكر أنه تسوع بدأ بأتوم ثم انتهى بإيزيس وأوزوريس وحورس ونفتيس، فهم تسعة وليس ثلاثة، وبالتالي ليس هناك ثالوث، رغم أن البعض يقول أن هناك أكثر من 30 ثالوث في الديانة المصرية، لكن ليس هناك تشابه في هذه آلهة متعددة وليس إله واحد كما هو في الفكر المسيحي.
1: بيقولوا كده هو أنه سبب انتشار المسيحية بسرعة في مصر أنه كان في تشابه بين عقائد المسيحية والعقائد المصرية الفرعونية، وده يمكن اللي هنعرفه بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين هيطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Sail Beach, California 90740.
1: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل، وبنرحب مره اخرى بضيف الحلقات الرجل الله الدكتور فريس صموئيل. اهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقه بنستكمل حديثنا، وكنا مع سؤال فعلا قبل الفاصل، كنا بنقول مهاجمو المسيحية بيقولوا كده أن المسيحيين اقتبسوا عقيدة الثالوث من الثالوث المصري أوزوريس وإيزيس وحورس، وأنه سبب من أسباب انتشار المسيحية في مصر أنه فعلا في تشابه بين عقيدة الثالوث في قصة إيزيس وأوزوريس وحورس مع الثالوث المسيحي. فما تعليق حضرتك؟
0: من المؤكد أن هذا زعم غير صحيح. طيب إذا قلنا المسيحية قد انتشرت في مصر بسرعة بسبب التشابه، فماذا عن انتشار المسيحية في العالم الروماني الوثني؟ المسيحية قبل أن تصل إلى مصر بدأت أساسا وانتشرت في قبرص وأنطاكيا وفينيقية، وامتدت يعني في فترة وجيزة كانت وصلت إلى أقاصي أسبانيا، فانتشرت في كل أوروبا في ذلك الوقت. فعلى أي أساس نقول أنها قد انتشرت هنا بدون وجود تشابه وانتشرت هنا بالتشابه؟ عندما ندرس كتب الديانات المصرية القديمة، يعني عندنا شخص ألماني اسمه أودولف أرتمان كتب كتاب تحت عنوان الديانة المصرية القديمة، نجد أنه ينفي نفيا تاما مزاعم التشابه أو الاقتباس ما بين الديانة المصرية القديمة وما جاء في الديانة المصرية. ورغم أن احنا اتكلمنا في الجزء الأول من اللقاء عن إيزيس وأوزوريس وحورس، لكن بما أن هذا الاتهام يتكرر فسأقول بالتفصيل. عندما ننظر إلى الثالوث المصري، قلت إن هو تسوع يبدأ بأتوم، بعدين أتوم أنجب شو وتفنوت، وشو وتفنوت أنجبوا اثنين آخرين جب وأخرى، ثم تزوج وأنجب لنا أوزوريس وإيزيس وست ونفتيس. أوزوريس رجل وست، هو مش لا يعني كلمة ست، لكن هو رجل وهو إله الشر. أوزوريس تزوج نفتيس، وإيزيس ونفتيس ست تزوج نفتيس. أوزوريس وإيزيس حكم مصر، وطبعا هذه أسطورة، فلا يوجد في تاريخ الحكام المصريين، عندما نقرأ تاريخ الثلاثين أسرة التي حكمت مصر لا نجد من يدعى أوزوريس وأوزوريس كحكام مصر، فهذه أسطورة غير مبنية على تاريخ، بينما حقيقة المسيح وتجسده حقيقة تاريخية. كل ما قيل عن المسيحية يبنى على شخص تاريخي ظهر في إطار التاريخ في زمن معين. بعدين تزوج وكانوا حكموا مصر وكانوا محبوبين جدا، فست ابتدى يغير من أخيه، هذا ما تقوله الأسطورة.
1: الأسطورة
0: فصنع صندوقا من ذهب وعمل وليمة وقال أنه سيعطي هذا الصندوق لمن يأتي على مقاسه، وكان

0: معمول على مقاس أخوه. عندما نام أخوه في الصندوق كان أتباعه موجودين، قفلوا الصندوق وأخوه أخذوه ورموه في نهر النيل. وصل إلى منطقة جبيل في لبنان. إيزيس كانت بتحب جوزها فذهبت واستردت الجثمان، وهي تعد العدة لتكفين هذا الجسد عرف ست أنه قد استردت الكفن، فأخذه وقطعه كما تقول الأسطورة إلى 14 قطعة، رماها في أنحاء متفرقة من جمهورية مصر. ثم عادت إيزيس بمساعدة نفتيس وبمساعدة الآلهة فجمعت 13 جزء ما عدا العضو الذكري، قيل أنه ألقي في النهر والتهمته إحدى الأسماك. بتعويذة سحرية وبمساعدة الآلهة استطاعت إيزيس أن تعيد زوجها أوزوريس مرة ثانية إلى الحياة، واتحدت به جنسيا، وذهب أوزوريس إلى العالم الأسفل كراعي أو إله العالم الأسفل. ذهبت إيزيس إلى منطقة البحيرات المرة في منطقة الإسماعيلية واختفت هناك 9 أشهر حتى أنجبت حورس. كبر حورس وحارب عمه واسترد المملكة. أين الثالوث؟ كما قلت أنه في الفترة الأولى كان هناك رجل وامرأة، زوج وزوجة،
1: صحيح،
0: أوزوريس وإيزيس، لم يكن هناك حورس. في المرحلة الأولى ليس هناك ثالوث. بعد أن ذهب أوزوريس إلى العالم الأسفل أنجبت حورس. يعني كان في هذه اللحظات أو هذه الفترة أم وابن. يعني بمعنى أنه لم يكن هناك لحظة من الزمن كان فيها أوزوريس وإيزيس وحورس معا حتى يقال أنه ثالوث. وكما ذكرت هذه أسطورة، وما يقوله علماء الديانة المصرية عن أوزوريس وأوزوريس حورس هم تاسوع، ويسمونه تاسوع هليوبوليس وليس ثالوثا. إذن الزعم بأن هناك تشابه أو هناك اقتباس سهل أن تنتشر الديانة المسيحية في مصر، هذا كلام غير صحيح.
1: صحيح.
0: المسيحية قد انتشرت لأنها تعلم وتقدم تعليما إلهيا وتنادي بأساسيات التي يبحث عنها الإنسان ويشتاق إليها، أن يرجع إلى الله ويجد خلاصا. وكل الإنسان، أي إنسان في أي ديانة في أي حضارة يبحث عن الله، فوجد المصريون كما وجد كل العالم في المسيحية إلها حيا حقيقيا اتبعوه وآمنوا بها، وليس بدعوة أو مزاعم الاقتباس.
1: وبالفعل زي ما حضرتك بتقول، كمان لو كان الثالوث المسيحي مأخوذ من الثالوث المصري ما كانش كنيسة اضطهدت، وما كانش ماريمور أوسكاروزا الديار المصرية يعني استشهد، وكان يعني ما كانش فيه صراع بين المسيحية والوثنية لو هي الاثنين منسجمين مع بعض. إذن فعلا ما فيش فعلا تشابه تماما خالص زي ما حضرتك ذكر. لكن خلينا نخش أصلا في موضوع تاني، هل وجود 3 آلهة في أي دين يعني أن الثالوث المسيحي مقتبس منها؟
0: بالطبع لا. يعني إذا تصادف ووجد في أي ديانة وثنية 3 آلهة مجتمعة معا وأطلق عليها ثالوث، رغم أن كلمة ثالوث غير موجودة في أي ديانة، وكتبت هؤلاء الديانات أو اللي هي الكتب الخاصة بهم زي الفيدا في الديانة اليهودية لا يوجد فيها كلمة ثالوث ولا يوجد فيها كلمة آب وابن وروح قدس، لكن 3 آلهة مستقلة منفصلة. وإذا تصادف أن وجدت كلمة ثلاثة في أي ديانة، هذا ليس معناه أن المسيحية قد اقتبست الثالوث من هذه الديانات
1: الوثنية. بالتأكيد، وإحنا مش بس بثالوث، إحنا بنؤمن كمان بإله واحد.
0: طبعا.
1: فدي نقطة، ثالوث في واحد.
0: وهذا واحدة من الأساسيات الاختلاف، ثالوث في واحد. صحيح. إله وحدانيته وحدانية جامعة، فهو واحد في ذاته في جوهره، ثالوث في أقانيمه، لكن كل ما جاء في الديانات الوثنية هي 3 آلهة. صحيح. وهذا ليس ما تنادي به المسيحية بالمرة.
1: صحيح، وفعلا في الثالوث المسيحي ما فيهوش تزاوج، الثالوث المسيحي مش منفصل زي ما هنتكلم كمان بعد كده في حلقات أخرى. لكن احنا اتكلمنا على الثالوث الوثني، وأيضا اتكلمنا على الثالوث المصري. هل هناك ثالوث آخر نتهم احنا كمسيحيين، احنا المسيحية أخذت الثالوث من

0: يعني ثالوث آخر غير هؤلاء
1: يدعي
0: الثواليس.
1: البعض أنه في الديانة إيرانية أو في الديانة البابلية أقصد أن هناك ثالوث مكون من سن إله القمر وابنيه شماش إله الشمس وعشتار نجمة الزهرة. يعني هنا ثالوث موجود في إيران أو يدعون أنه ثالوث، وهذا الثالوث مكون من رجل وابنيه، وهذا أيضا مختلف عن الثالوث المسيحي. وعندما نقرأ تاريخ الأديان وخاصة هذه الديانة البابلية نجد أن هناك عديد من الآلهة، وأن هناك اختلاف وتناقض ما بين الثالوث المسيحي. فكل الادعاءات سواء ثالوث هندوسي أو ثالوث بوذي أو ثالوث إيراني أو حتى أن البعض قال أن هناك ثالوث في الديانة اليونانية القديمة، وطبعا هذا الثالوث جاء بعد المسيحية، فهذا الثالوث انتشر في القرن الثالث بعد المسيحية، وإذا التشابه هو عكسي. أقول لك الفكرة يا دكتورة لديا، لماذا لا يكون التأثير عكسي؟ لماذا لا يكون ما جاء في هذه الأديان هو تأثير المسيحية وليس تأثير
0: جدا.
1: الديانات الوثنية؟ يأتي الاعتراض أن هذه الديانات تسبق المسيحية. أذكر لحضرتك قصة قد قرأتها. عندما كانت بريطانيا تحتل الهند، أحد الضباط في الجيش البريطاني كان لديه فكرة عن هذا الموضوع، ونزل إعلان في إحدى الجرائد الهندية أنه أي شخص يقدم لي مخطوطة تثبت أن هناك تشابه ما بين المسيحية وما بين الديانة الهندوسية أو البوذية هياخد مكافأة. وفوجئ بعد فترة بكم من المخطوطات التي أتى بها البعض، سواء مكتوبة باللغة السنسكرتية أو اللغة الأردية، اللغتان الرئيسيتان في الهند في ذلك الوقت، كان بالنسبة له صدمة. فأخذ هذه الكتابات إلى العلماء المختصين، وعندما درسوا هذه المخطوطات اكتشفوا أنها مزورة بغرض الحصول على المكافأة. ليه؟ يقول علماء الجريمة لا توجد جريمة كاملة. يعني دايما في خطأ بيتركه الفاعل يكتشف من خلاله ماذا قد فعل. فعندما درست هذه المخطوطات وجدوا أنه مثلا أن أبو وأم كريشنا، الديانة الهندوسية فيها ثلاث آلهة، براهما وفيشنو وشيفا. فيشنو تجسد 10 مرات، من ضمن هذه التجسدات كريشنا. فقالوا أن أبو وأم كريشنا ذهب إلى المكان الفلاني to be taxed، ليدفع الضرائب. هم أخذوا ما جاء في الإنجيل اللي هو أنهم ذهب يوسف ومريم إلى بيت لحم ليكتتبا. منين قالوا to be taxed ليدفع الضرائب؟ كانت هناك إحدى الترجمات الخاطئة للإنجيل التي صححت فيما بعد، كتب فيها أن يوسف ومريم ذهب إلى بيت لحم ليدفع الضرائب. ومن هنا اكتشف علماء الآثار أن هذه المخطوطات مزور. كل صحيح. ما جاء من تشابه في الديانة الهندوسية أو البوذية وجد في كتابات هندوسية متأخرة كتبت بعد دخول المسيحية إلى الهند. فالتقليد يقول أن القديس توما ذهب إلى الهند في القرن الأول وبشر بالمسيحية. فربما أن يكون التشابه عكسي هو تأثير مسيحي صحيح. على هذه الديانات وليس العكس. وكثير من الكتاب اقتبسوا ما جاء في المسيحية حتى تلاقي كتبهم عن أصحاب ديانتهم قبول في المجتمع المسيحي. ربما يكون لدي هؤلاء الشعوب إعلانا شفويا قد تشوه هذا الإعلان مع مر العصور، وجاءت المسيحية لتقدم الإعلان الصحيح الكامل.
0: مشكوره جدا جدا في هذه الحلقه، ربنا يباركك ويبارك خدمتك في وسطينا، ودايما من مجد المجد. اعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم ومشاركتكم، الى اللقاء في حلقات قادمه من برنامج من هو الله في المسيحيه، وربنا معكم.

0: بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وإدانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.
1: ألف به العلاقة الروحية مع الله، ألف به العلاقات الأسرية، ألف به الغفران، ألف به التبرير، ألف به الخطية، ألف به الخلاص، البدايات، الأسس، الجذور. في برنامجنا ألف به هنناقش ألف به بعض القضايا التي تخص الإيمان المسيحي.

مزمور 84 يقول الكتاب كده: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي، العصفور أيضا وجد بيتا والسنونة عشا لنفسها، حيث تضع أفراخها مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي، طوبى للساكنين في بيتك أبدا. تعالوا مرة تاني نقول الآية دي مع بعض ونعلن كلمة الله النهاردة في وسطنا، وإحنا بنرفع الرب الحاضر في الوسط وبنقول له ما أحلى مساكنك يا رب. يلا نقول: طوبى للساكنين، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. أعظم شرف لينا إن إحنا نكون يا رب موجودين في محضرك. طوبى للساكنين في بيتك، طوبى للمقتربين إلى شخصك. عبدك زمان قال: اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي على إني أسكن في بيت أو في وسط الأشرار. وإحنا النهاردة يا رب ده اختيارنا وإحنا جايين قدامك. شوق قلوبنا إن إحنا نكون في محضرك، وفي الحضور الإلهي هتشتغل فينا، وفي الحضور الإلهي هتغير أمور جوانا، وفي الحضور الإلهي هتتلامس مع أعماقنا. ده شوق قلوبنا يا رب.

النهارده هو ده اللي عايزينه، بس احنا مش جايين نحط طلباتنا قدامك وان كان كل ده يزاد لنا، واحنا مش جايين نعرض شكاوينا قدامك وان كان انت تعرف كل ده من قبل ما نقوله، لكن احنا كل اللي احنا عايزينه النهارده هو شخصك. طوبى للساكنين في بيتك ابدا يسبحونك في محضرك.

0: هللويا هللويا. ما أروع الوجود قدامه، ما أحلى مساكنك يا رب الجنود. وجودنا بس قدامه قادر إنه يعمل حاجات عظيمة فينا. يكفي بس إن ليا ثقة بالدخول للأقداس على أساس دمه. ما فيش ولا حاجة فينا، إحنا كلنا الموجودين معاكم نعبد الرب كلنا عارفين إن ما فيش ولا حاجة فينا تخلينا ينفع إن إحنا نقف قدامه، لكن بس على أساس دم يسوع. يقول الكتاب في عبرانيين 10:19: فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله. علشان كده لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا
1: بماء نقي.
0: هاليلويا. أحلى حاجة وانت موجود في محضره دلوقت انك مقبول. انا وانت مقبولين، احنا مقبولين، علشان كده داخلين قدامه للأقداس بثقة. وده اللي تعالوا نقوله مع بعض، ندخل ديارك واحنا واثقين ان لينا ثقة انه مفيش حاجة فينا هتهز حبك لينا يا رب، بالعكس هتقبلنا زي ما احنا. بس اللي عايزينه تعالى بروحك إلينا، المس بجمرك شفاهنا.

الوجود في حضرته شيء رائع. لما أكون عارف حقي وأنا داخل ليه، إنه مش على أساس أي بر فيا، لكن على أساس دمه، وزي ما كنا بنقول وبنقرأ مع بعض، وكاهن عظيم على بيت الله. أنا داخل لأن رئيس الكهنة بتاعي هو شخصه العظيم اللي كنت برنم عنه حالا وأقول له حبيبي. أنا داخل ومستخبي فيه. أنا عايزك وانت بتعبد الرب دايما فكر في الفكرة دي. أنا مش داخل ومكشوف بحالتي وبوضعي وبردقتي، لأن دايما أنا فيا لخبطة كبيرة، لكن أنا داخل ومستخبي في رئيس الكهنة بتاعي، علشان كده أنا مقبول. يقول الكتاب في مزمور 147: سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح، لأنه ملذ، التسبيح لائق. الرب يبني أورشليم، يجمع من في إسرائيل. شوف الكلام اللي جاي: يشفي المنكسري القلوب ويكبر كسرهم. ده الإله اللي احنا موجودين في محضره. بس أنا عايزك تكون في الحتة الصح، وده الكلام اللي هنرنمه دلوقت. عايزك تكون في حتة تانية لما عينك تشوفه علشان تتمتع بالكلام اللي احنا بنقوله ده. ما ينفعش تكون في حتة غلط وانت مستني انك تتمتع ببركة الحضور الإلهي. عايز تتمتع بالحضور الإلهي، خليك في المكان الصح اللي منه تشوفه. لو انت قاعد في العربية وبتسوق وفي حتة مش شايفة الرؤية صح، هتعمل حادثة. علشان تمشي صح لازم تكون شايف صح.

واحنا كتير بنعمل في حياتنا حوادث لان احنا مش في الحتة الصح ومش شايفين صح. تعالوا نقول له خلينا في الحتة التانية دي اللي نشوف عينيك يسوع بعينينا.

عين قدامك وبين ايديك يا رب. حط انفسنا كل كلمه وكل اعلام بتكلم قلوبنا بيه. دينا بقوه الروح القدس يكون واقع نعيشه في اسم الرب يسوع. على اله بقلوبنا بيك.

0: شعارنا يكون قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. شاور يا رب النهاردة على كل أمور مش منك دخلت في حياتنا أفسدت الهيكل اللي أنت المفروض ساكن فيه. رجعنا مرة تانية كن هيكل مقدس ليك اعمل مرضاتك يا رب. نسير يا رب زمان غربتنا بخوف منتظرين مجيئك نثمر لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. غطينا بدمك ضد كل الشكاية ومحاربات من الشرير ضد كل عصف عنيف حاول انه يفتك بينا. انا مصدق النهارده قوتك سلطانك على حياتنا قوتك وسلطانك تتمجد فيعود المجد لجلالك في اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع.
1: نصيبي هو الرب.
0: نقف مع بعض واحنا

اقبل يا رب النهارده صلواتنا الى رب تضرعنا ليك. اقبل يا رب حاله قلوبنا، انت تسود وتبقى الاول في حياتنا. ثبت الكلمه في قلوبنا واجعلها تثمر لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. تكلم على شعبك بالبركه، وتكلم على اسبوع مليان يا رب من ازارات روحك القدوس وحمايتك وحفظك ورعايتك لنفوسنا في اسم رب يسوع. أيضا يا رب وإحنا ننطلق من هذا المكان، سير أنت بواجهك أمامنا فترحنا، أعطينا نعمة فوق نعمة. غطي يا رب شعبك بدمك الكريم يا رب. لا تطمع فينا كل قوة الشر، ولا تطمع فيك ما كلمتنا فيه، ولا يطمع العدو أبدا في كل قرار كل نفس خدته أنها تعيش قدامك، لكن تحت حماية دمك الكريم. حاوط شعبك بسور من نار، ودينا نصرة وغلبة، ودينا رب نكمل في ملء من قصدك وفي ملء نشئتك لحياتنا في اسم الرب القادر على كل شيء. اسمعنا حين مدعوك بشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. زنا كفافا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للذين علينا، ادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. في المسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. ارفع إيدك سبب بركة الرب، يباركك الرب ويحرسك، يضيء رب وجهه عليك ويرحمك، يرفع رب وجهه عليك ويمنحك سلاما. نعمة ربنا يسوع المسيح، حبة الله الآب، شركة ومحبة الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى أبد الأبدين. وكل شعب الرب قال آمين. رب معكم ويحفظكم.

الكتاب المقدس بيقول السماوات تحدث مجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، يوم إلى يوم يذيع كلاما، ليل إلى ليل يبدي علما لا يسمع صوته. تخيل الخليقة اللي حواليك دي كلها بتسبح ربنا. انت اخبار يومك ايه؟ هل تسبيح الله في فمك؟ انا عايز اقول لك ابليس لانه كان بيسبح زمان قبل ما يسقط، ولما سقط خلى العالم وراه. لما تيجي تفتح التلفزيون كده تلاقي 24 ساعه اغاني الابليس من كل الانواع ومن كل الاذواق وبتشكيله من الكلمات. تعال كده شوف الناس اللي عايشين لربنا، اوقات تلاقيهم مكشرين، اوقات متذمرين، اوقات مش قادرين يقولوا شكرا. عارفين مين اللي يستحق ان نشكره؟ هو الرب. هو اللي مديك نسمة الحياة، هو اللي مديك الغفران. زي ما قال كاتب المزمور: باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسنات، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هل أنت طول اليوم بتسبح الرب؟ زي ما قال داود: دائما تسبيحه في فمي. تعالى وتعلم النهاردة وانت بتسمع الكلمة دي، قل له ساعدني وعلمني أكون شاكر في كل حين، زي ما الكتاب يقول اشكره في كل حين على كل شيء.

0: من اكتر برضو الاسئله المشهوره اللي بتبقى موجوده جوانا بس ما بناخدش فرصه يعني نسالها او نفكر فيها، ليه الساينس اللي بيتدرس في المدارس او العلوم اللي بتدرس في المدارس مختلفه عن القصص اللي موجوده في الكتاب المقدس؟ يعني مثلا احنا عندنا في المدارس بيقولوا ان في نظريه اسمها الايفولوشن او النشوء والارتقاء، ديت هي اللي غيرت مثلا ان احنا اصلنا احنا والقرود اصلنا نفس الجد او نفس الانسيستر، فليه مثلا عندنا احنا في عظم جديد بدا يتكون ما كانش موجود من 100 سنه او من 50 سنه، في مثلا اسنان زي ضرس العقل مثلا ما بقاش ليه لازمه فبدا ان هو يمشي، ليه الحاجات ديت موجوده عندنا؟
1: تمام، انت استعرضت حاجات كتيره قوي بس انا عايز ايه نمسك الترمينولوجي التعبيرات في الاول.
0: اوكي،
1: انا مش هستخدم قصص الكتاب المقدس لان كلمه قصه معناها كان يا ما كان في قديم الزمان. تمام، هي احداث الكتاب المقدس، احداث تمام. الخلق المذكوره في الكتاب المقدس. انت قلت لي اللي بندرسه في المدارس عن نظريه النشوء والارتقاء ومعناها ازاي الحياه نشات وازاي ارتفعت لحد ما وصلنا للحياه اللي احنا عايشين فيها، وبعدين هنتكلم عن بقيه الامور اللي انت ذكرتها في سؤالك الكبير الحلو ده. لازم نفهم حاجه كويسه قوي، ايه هو العلم؟ في نوعين من العلم، في العلم التشغيلي او التجريبي اللي بنعمله في المعامل وكلنا بنتفق عليه، لو اتنين هيدروجين واحد اكسجين هيطلعوا ميه، سواء عملت التجربه في القاهره، عملتها في لندن، عملتها في واشنطن، تحت نفس الظروف هطلع نفس النتائج. ده ما فيش خلاف بالمرة مع الكتاب المقدس، بالعكس ده يتماشى مع الكتاب المقدس. ليه؟ لأن احنا بنتبع قوانين، وعشان يبقى فيه قوانين لازم يبقى فيه واضع للقوانين، فده يتماشى مع الإله الخالق. تمام؟ المشكلة بقى فين؟ في العلم التاريخي أو العلم اللي عن أحداث في الماضي ما أقدرش أكررها في الحاضر، ده اسمه علم الأصول أو العلم التاريخي. ده اللي عندنا اختلاف كبير جدا جدا مع بعض ما يدرس في المدارس. اللي بيدرس في المدارس لازم يفهم على أساس إنها نظرية النشوء والارتقاء، نظرية الانفجار العظيم، هو افتراض وبنوا عليه أحداث معينة بشواهد معينة ممكن ندرسها ونشوف إذا كانت تتماشى مع العلم التشغيلي ولا لا. أوكي؟ فالحياة عشان تنشأ لازم الحياة تنشأ من حياة، فمبدأ نشأة النشوء والارتقاء، فأنا هكلمك عن نشأة الحياة وبعدين هنتكلم عن إزاي تطورنا والتشابه بيننا وبين القرود وكل الأمور اللي حضرتك ذكرتها. الحياة تنشأ من حياة، ما تنشأش من تفاعلات كيماوية، يعني هيدروجين ونيتروجين وكربون وأكسجين لما يخبطوا في بعض ويعملوا الأحماض الأمينية، الأحماض الأمينية تكون البروتين، البروتين ينقسم ويعمل خلية، ده كلام غير علمي بالمرة.
0: بس حضرتك كده بتعمل افتراض، مش معنى ان احنا لسه ما قدرناش ان احنا نريكرييت او ان احنا نعمل تاني التجربة ديت في معمل، او ان احنا طبعا قربنا كذا مرة بس طبعا ما قدرناش
1: ان احنا أبدا.

0: بس كمل يعني.
1: ماشي احنا ماشي. ما وصلناش بس ده مش معناه ان الحاجة مش موجودة. احنا طبعا يعني العلم كده كده بيتقدم، فديت مش نقطة ان احنا نقدر نبني عليها الفكرة كلها.
0: تمام، ده افتراض كويس او يعني تعليق كويس قوي. بس انا عايز اقول لك ابحاث نشأة الحياة مستمرة من سنوات كتيرة وما قدروش يوصلوا الحاجة لحد دلوقتي. بس هرجع تاني لمبدأ مهم قوي اسمه بايوجينيسيس، يعني الحياة تنشأ من حياة. ده كلنا متفقين عليه، الملحدين والمؤمنين متفقين عليه. زمان كانوا فاكرين ان الحياة ممكن تنشأ من موت، فلو جبت حتة لحمة وسبتها تتعفن هتلاقي ديدان طلع. قالك طب ما هو ديدان حية طلع من حاجة ميتة. جا لويس باستير درس الموضوع ده، لقى فيه بويضات، البويضات دي فيها حياة، ففقست في الجو بتاع الديكي بتاع التحلل بتاع حتة اللحمة دي وطلعت الديدان. ففي مبدأ كلنا متفقين عليه اسمه بايوجينيسيس. بايوجينيسيس معناها حياة تنشأ من حياة، فده لا خلاف على هذا المبدأ لحد تاريخ تسجيلنا دلوقتي. تمام. بالنسبة لأبحاث بدء الحياة أنا درست فيها كتير قوي قوي قوي، وهم مايلز أوي يعني بعاد جدا جدا عن أنهم يعملوا حياة من لا حياة. ممكن لو بديت بحاجة حية وحقنت فيها حاجات تغيرها،
1: بس ده برضو يعني يعتمد على تعريف الحياة.
0: بالزبط.
1: يعني احنا وصلنا الأمينو أسيدز أكيد زي ما حضرتك
0: عارف. تمام.
1: بس ما طبعا لسه شوية على ان احنا نقول دوت حياة ولا مش حياة ولا خلية ولا مش خلية.
0: بس دي شوية كتيرة بقى.
1: بس بافتراض يعني اكيد مش بعد مثلا لما لو احنا قدرنا ان احنا نريكرييت دوت في معمل، مش هنقول ان خلاص كده احنا غلط، لا. لكن فديت مش معنى ان العلم لسه ما وصلش لدوت ان احنا نقدر كده نقول لا يبقى ما فيش حاجة اسمها كده.
0: لا بس العلم في حارة سد زي ما بيقولوا، اخد بالك في النقطة دي يعني. تمام. ليه هوضح لك ليه. حتى لو حصلنا على الأمينو أسيس دي، الأمينو أسيس دي شمال ويمين اسمها ليفو ديكسترو. تمام. اللي في جسمنا هو الليفو اللي هو الشمال. أغلب المكونات بتاعتنا شمال. لو خد مثلا مثال زي الهيموجلوبين، عبارة عن إيه؟ عبارة عن الهيم اللي هو الحديد والجلوبين اللي هو البروتين. البروتين ده حوالي 540 حمض أميني مرصوصين مظبوطين ورا بعض. لو حطيت واحد مكان واحد مش هيشتغل كله. تمام. لو حطيت واحد شمال مكان واحد يمين او يمين مكان شمال برضو مش هيشتغل. ايه الفرصة بالصدفة البحتة ان يكون عندك 540 حمض اميني حتى لو قدرت تصنعهم يعني، وتخليهم يترسوا مظبوط قوي كده عشان يشتغلوا، وانا عايزهم يشتغلوا من دي وان من اول الحياة عشان تنقلي الاكسجين وعيش. تمام. فده استحالة. استحالة ليه؟ مبنية على العلم اللي أنا بقوله لك ده، لأنه مش ممكن دول يقدروا يتكونوا نفسهم بالضبط. عارف زي إيه؟ زي ما تكون بتبعت بريد إلكتروني وحطيت حرف غلط، مش هتوصل 90% من الرسالة، ده كل الرسالة هتقف. ولو قعدت أكلمك عن أنواع البروتينات اللي في جسمنا واختلافها عن بعضها، ده لا يمكن يحصل بالصدفة.
1: هو برضو ممكن أقول لحضرتك مثل إن عندنا، حضرتك طبعا عارف باي اللي هو الرقم من الأرقام المعروفة يعني في الماث. باي دوت الديجيتس بتاعته أو الأرقام الموجودة فيه ما بتخلصش. فقالوا إن إحنا ممكن نلاقي أي string of digits أو أي عدد من الأرقام مرصوصين بطريقة معينة جوه، لأنه ما بتخلصش. فأي حاجة ممكن تحصل جوه، حضرتك ممكن تلاقي رقم تليفونك جوه.
0: حلو قوي.
1: دوت مع الوقت الكافي،
0: أيوة،
1: أي رصة ممكن تفشل مرة 2-3 مليار وترجع تاني.
0: المشكلة بقى لما تفشل هتبوظ السلسلة على بعضها
1: يعني، وتبدأ من الأول
0: وبعدين تحصل واحدة غلطة في النص وتبدأ من الأول. ده احنا عمرنا ما هنوصل. لو هنمشي بالسكة دي، أنا موافق على الباي قوي يعني، بس لو هنمشي بالسكة دي معناها ان احنا هنطلع السلم سلمتين 3-4 وبعدين ننزل 2-3 وبعدين نقع في الاخر، ونكرر التجربة دي باستمرار بالصدفة، عمرنا ما هنوصل. وعلى فكرة البروتينات دي عشان تشتغل لازم تكون جوه الخلية، والخلية ليها الممبرين الاطار بتاعها، والممبرين ده معقد قوي، ده فوسفوليبيدز نوعين طبقتين، وفيها فتحات تطلع حاجات وتدخل حاجات، تطلع الصوديوم وتدخل لي البوتاسيوم. لو ما عملتش كده الخلية دي هتموت. فانت عايز تقول لي ان خلايا جسمنا العين والمخ والسمع والشم والمعدة والبنكرياس والطحال.

0: والكدني هتشتغل بالطريقة دي، ده انت يكون عندك ايمان عملاق في العشوائية عشان توصل بالطريقة دي، تمام؟ فالمثال بتاع الباي ده ما يقدرش يوصلنا ده احنا. وبعدين ايه، ممكن يطلع حاجة ليثل كمان، مش بس تطلع حاجة وحشة، تطلع حاجة قاتلة فتموت لك كل الخط. ده انا عشان بقى اكون جسم زي جسمك او جسمي، ده انا ولا بلايين السنين هتكفي ومش هوصل في النهاية. تمام؟ فاحنا نقدر نحضر احماض امينية في المعمل، اه بس حضرنا الوحد، يقول لك دي الوحدات البناء، اه هي وحدات بناء بس تعال رصهم صح بقى، خليهم يشتغلوا صح. والخلية بقى فيها النواة اللي فيها الكروموزومات اللي فيها الجينات اللي فيها الدي ان اي، وده مركز التحكم بيعمل حاجة اسمها RNA messenger RNA علشان ينقل المعلومات، لأنه الـ DNA ده بي كبير، ما يسيبش النيوكليس، ما يسيبش النواة، فيبعت نسخة والنسخة دي تروح حتة اسمها الرايبوزومز وتروح عاملة كوبي من الإشارة اللي هي بعتها عشان يطلعها. انت عارف بيل جيتس اللي عمل كمبيوترز كتير قوي بيقول الـ DNA أكثر تعقيدا من أي برنامج كمبيوتر عملناه. فعايز تقول لي العشوائية ممكن تعمل أي حاجة؟ مستحيل مستحيل. أنا بقولها دلوقتي ولو كنا عايشين بعد قرن تاني من الزمان.
1: لا، ما هو دي الأزمة اللي عندي. المشكلة إن إحنا زمان طبعا كان في كذا حاجة إحنا كنا معترفين إن هي مستحيل يحصل. يعني برضو لو حضرتك عارف في أوائل القرن العشرين نزلت صحيفة بتقول إن الإنسان مش هيطير في السماء لحد بعديها بألف سنة، بعديها بسنتين الرايت برادرز ركبوا أول طيارة.
0: رائع.
1: فإحنا كنا بنقول على حاجات كتير مستحيل، لكن ده يعني أنا مقتنع طبعا بالحضرتك بتقوله، لكن ده مش معناه أو ده ما يمنعش ان احنا ممكن نكتشفها بعد بكره.
0: اه في الحياه بقى اقدر اقول كلمه مستحيل، بس انساها حطها بين قوسين يعني.
1: تمام.
0: اوكي، لكن في الحياه اقدر اقول فعلا مش ممكن، لان تركيبه الحياه اكثر تعقيدا من اي شيء تاني. لكن طبعا ان يبقى في تكنولوجي وصلنا للمريخ، اه ممكن، ده تكنولوجي، ده ماشين، الماشين حاجه والانسان حاجه تانيه خالص.
1: طيب
0: تمام.
1: نرجع للإيفولوشن. احنا كنت بكلم حضرتك عن مثلا العظم اللي بيطلع جديد زي الفبلة اللي موجودة في الركبة اللي بدأوا يكتشفوها من قريب، الدرس العقل اللي بدأ يكتفي في
0: الأطفال. ناخد واحدة واحدة، ايه رأيك؟ مش كده بنا؟
1: اوكي،
0: نبتدي بالباتيلا. مين قال انها ابتدت تطلع جديد؟ مين قال كده؟ دي هي موجودة وليها جينات بتطلعها، دي اسمها سيسامويد بون، وبتبقى موجودة داخل تندون، والتندون ده بيمسك في حاجة اسمها تيبيال تيوبروزيتي هنا. ولو حد عنده السطح بتاع الباتيلا ده اللي هي صابونة الركبة بيقولوا عليها، لو السطح اللي هي بتتحرك عليه ده بقى خشن، تشوف الآلام الفظيعة اللي بيشتكي منها الشخص. ونعمل عمليات ونكحت ونحقن وقصة. فالباتيلا ليها وظيفة، وليها وظيفة مهمة جدا، وما بقتش تطلع، دي هي موجودة في أي طفل هتطلع. لما بتقول لي الفيبيولا دي عظمتين في الرجل، حاجة اسمها تيبيا والفيبيولا، فبيقول لك إن الفيبيولا دي ابتدت تطلع. مين قال إنها ابتدت تطلع؟ هي موجودة من الأصل. وبعدين الفيبيولا دي بقى ممكن أقطع منها حتة بقى، ده في الجراحة ممكن أخد منها جزء وألحم بيه حاجة وبرضو الرجل تشتغل. الله حاطط كاباسيتي، حاطط سعة في النظام بتاعه بحيث ان اقدر استغلها.
1: طيب شكرا يا دكتور على الفيبيولا، بس انا كنت بكلم حضرتك عن الفبلة. الفبلة دي فعلا عظمة بدأت تيجي، مش متأكد بصراحة من قرن ولا من 50 سنة، رقم زي كده، بدأت ان هي تبقى موجودة عند بعض الناس، زي ما في مثلا درس العقد بدأ يبقى مش موجود عند بعض.
0: خلينا نتكلم في الفبلة الاول وبعدين نكلمك عن درس العقل.
1: تمام.
0: الفبلة دي حاجة يسموها سيسامويد بون، بتطلع في وجود التندون اللي هو الوتر بتاع العضلات. تمام. ودي حاجة مش عظمة جديدة طلعت، مش عظمة ليها فانكشن طلع، ده زي ما تقول ان التندون ده مثلا يحصل فيه فايبروزيس. يعني ايه؟ بدل ما تبقى في مصل احسن، في عضلات، بدل ما تبقى عضلة تبقى فايبروس تيشو، تبقى فايبروز. فسيسامويد بونز دي موجودة وما فيش اكتشاف خطير يعني انها طلعت او اكتشفت، هي موجودة، وبيقول لك انها موجودة 10-30%، ويعتقد انها موجودة في عينات اكتر،
1: بس زمان كانت موجودة أقل بكتير.
0: ما حدش عمل النسبة قبل كده.
1: يعني في

0: التشريح القديم بتاع الجسم ما كانتش موجوده اصلا.
1: لا مش مش
0: وبداوا يكتشفوها او بدات تبقى موجوده تنتشر.
1: أوكي.
0: اكتر.
1: اوكي لا مش تنتشر. الفكره ان السيساموييد بون احنا عارفين عنها كويس قوي. عارفين انها عظمه بتطلع جوه تندون تمام، فدي معروفه. فكون ان شفنا كميات اكبر منها ده لا يمثل انها تطور او نشوء. هي العضله هي الكوادريسيبس دي اللي هي العضله الرباعيه هي هي تمام. فكون ان يطلع فيها حاجه او تغير داخلي جواها ده شيء مش غريب علينا. وبعدين ده مش مش مش اكتشاف، ده هو عملوا تشريح اكتر واكتر فقدروا يشوفوها بنسب اعلى. بالنسبه لدرس العقل لان ده موضوع كبير قوي، الجو بتاعنا الفك لما بنتولد بيبقى صغير وبعدين بيكبر وكل حاجة بتكبر في الوش عشان ياخد الوضع السليم تمام. احنا محتاجين القواطع اللي قدام ومحتاجين الأنياب ومحتاجين الطواحن. الطواحن دول تلاتة وممكن يبقوا أربعة في بعض الأحيان. فكون ان في زيادة ده لا يمثل نشوء وارتقاء، ده هي برضو سنة وليها الجدر بتاعها وليها وبتتحط في الجم في اللسة، فهي سنة عادية بتظهر عند بعض الناس وبعض الناس مش بتظهر عندهم. ومرات بنعمل جراحة عشان نخليها تنزل عشان ما تبقاش impacted ملزوقة فوق. ده لا يمثل نشوء وارتقاء
0: حتى لو النسب زمان كانت أقل من النسب اللي
1: ما احنا مش عارفين دلوقتي. النسب والنسب لا تمثل مشكلة. كوني ان الله يحط حاجات أكتر في الجسم بتاعنا زي مثلا لوز. اللوز دي جزء من الجهاز الليمفاوي اللي هو مناعة
0: الزايدة برضو،
1: وهنتكلم عن الزايدة بس خلينا في اللوز
0: نفس الكلام برضو
1: تمام. فاللوز دي مهمة في الدفاع عن من الأمراض. لكن لو إنها أصبحت كلها صديد وبتعمل مشاكل في القلب بنشيلها، لكن الجهاز المناعي فيه حاجات تانية. المصران الأعور بقى الأبندكس ده إحنا أنا يا ما عملت عمليات أبندكس في الدنيا يعني. بص يا سيدي، الأبندكس ده قالوا زمان ان ملوش وظيفة، طلع انه ليه وظيفة مهمة جدا. بيشتغل كحاجة اسمها ريزرفوار. يعني ايه؟ لما الواحد ياخد انتيبيوتيك كتير بيغير البكتيريا اللي في القولون، فالبكتيريا السليمة بتبقى ريستورد بتتجمع في الابندكس، وبعدين لما الواحد يخف تو ريبوبوليت اجين. في حاجات لمفاوية حواليه، لكن الابندكس ده لو التهب وانفجر بيعمل مشكلة في الغشاء البريتوني. فكوني في أجزاء أكتر في جسمنا عشان تستخدم في حاجات تاني أو نستأصلها ولسه الوظائف بتاعة الجسم قائمة، دي حاجة عظيمة جدا في الجسم. ده لا تمثل أن النشوء والارتقاء ساب لنا الحاجات دي من حيوانات أقل، ومعناها أن النشوء والارتقاء ما بيعرفش يعمل حاجة برضو.
0: طيب أهم نقطة اللي برضو الناس بتتكلم عليها وجود الكوكسكس أو التيل بون أو عظمة الديل، هي موجودة في كله دي مش موجودة طبعا. بنسب. فالناس بتقول إن ديت كانت بسبب إن كان زمان البني آدم عنده ديل، أو مش البني آدم يعني ما قبله عنده ديل، وبعد كده بعد الارتقاء هو بدأ إن هو يقل لحد ما بقى هو بقى عظمة بس.
1: لا، عظمة الكوكسكس دي أنا اشتغلت كتير قوي في الجراحات اللي كنت بعملها. عظمة الكوكسكس دي مهمة جدا، في ست عضلات مرتبطة بيها، فهي عضلة مهمة قوي ولا تمثل الديل بالمرة. الديل مش مجرد عظم، الديل ليه عضلات وليه أعصاب وليه دورة دموية تمام. الكوكسكس عبارة عن عظمة متصل بيها عظام الحوض بيسموه البلفيك دايفرام، وده شايل فوقيه حاجات كتيرة في جسمنا. ولو لو حصل انه البلفيك دايفرام ده مش مشدود مظبوط يحصل حاجه اسمها برولابس، ان الاعضاء دي بتنزل لتحت. فالكوكسكس ده حاجه مهمه، او عظمه العصعص بالعربي، عظمه مهمه جدا جدا جدا. الناس اللي بتتكسر عندهم العظمه دي لما يجي يقعدوا زي وزي كده الم غير عادي. دي مش ديل بالمره، الديل مكوناته مختلفه، عباره عن سلسله من العظم، عبارة عن أعصاب، عبارة عن جلد، عبارة عن بتاع ده دورة دموية، شغلانة كبيرة لا يمثلها العصعص ده بالمرة.
0: تمام، تشكر يا دكتور.
1: شكرا ليك.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع النبي رجل الله. أليشع النبي ربنا استخدمه في صنع 14 مجموعة من المعجزات، واحنا بندرس مع بعض معجزات النبي أليشع مش بس علشان فيها فوائد عظيمة جدا، لكن كمان أليشع نفسه رمز ولو باهت عن الرب يسوع المسيح. فاسم أليشع إله يخلص، شبيه باسم الرب يسوع المسيح اللي مكتوب عنه تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. والنهاردة هناخد أول معجزة صنعها ربنا عن طريق أليشع النبي. نقرأ بنعمة الرب من سفر الملوك الأول وأصحاح 19 ومن عدد 19. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فذهب من هناك، أي إيليا النبي اللي هو كان قبل أليشع، فذهب من هناك ووجد أليشع ابن شافاط يحرث واثنى عشر فدان بقر قدامه، يعني 24 بقرة، وهو مع الثاني عشر. فمر إيليا به وطرح رداءه عليه، فترك البقر وركض وراء إيليا وقال دعني أقبل أبي وأمي وأسير وراءك. قال له اذهب راجعا لأني ماذا فعلت لك؟ فرجع من ورائه وأخذ فدان بقر وذبحهما، زوج من البقر، وسلق اللحم بأدوات البقر وأعطى الشعب فأكلوا، ثم قام ومضى وراء إيليا وكان يخدمه. ثم أيضا نقرأ من سفر الملوك الثاني وأصحاح 2 ومن عدد 1. وكان عند إصعاد الرب إيليا في العاصفة إلى السماء إن إيليا وأليشع ذهبا إلى الجلجال. فقال إيليا لأليشع أمكث هنا لأن الرب أرسلني إلى بيت إيل. فقال حي هو الرب إني وحية هي نفسك إني لا أتركك، ونزلا إلى بيت إيل. ثم قال إيليا أمكث لأن الرب أرسلني إلى الأردن. قال حي هو الرب وحية هي نفسك إني لا أتركك، وانطلقا كلاهما. فذهب 50 رجل من بني الأنبياء وقفوا قبالهما من بعيد، وقف كلاهما بجانب الأردن، وأخذ إيليا رداءه ولفه وضرب الماء فانفلق إلى هنا وهناك، فعبرا كلاهما في اليبس. ولما عبرا قال إيليا لأليشع اطلب ماذا أفعل لك قبل أن أخذ منك؟ فقال أليشع ليكن نصيب اثنين من روحك علي. فقال صعبت السؤال، فإن رأيتني أخذ منك يكون لك هكذا، وإلا فلا يكون. وفيما هم يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما، فصعد إلي

في العاصفة إلى السماء، وكان إليشع يرى وهو يصرخ: يا أبي يا أبي، مركبة إسرائيل وفرسانها، ولم يره بعد. فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين، ورفع رداء إيليا الذي سقط منه، ورجع وقف على شاطئ الأردن، فأخذ رداء إيليا الذي سقط عنه وضرب الماء، وقال: أين هو الرب إله إيليا؟ ثم ضرب الماء أيضا، فانفلق إلى هنا وهناك، فعبر إليشع. والإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. المعجزة بتاعتنا النهاردة اللي هي أول معجزات ربنا عن طريق إليشع النبي، هي معجزة شق نهر الأردن. ربنا استخدم إيليا النبي، وكان إليشع يصب ماء على يدي إيليا، يعني زي تلميذ لإيليا النبي، بس إيليا النبي صعد حي إلى السماء. وربنا قال لإيليا النبي: امسح، يعني جعله كأنه مسيح، كأنه خادم ملك، اسكب عليه مسحة النبوة، امسح إليشع ليكون نبي بدلا عنك. فراح ورمى عليه الرداء، وإليشع قال لإيليا: طب أنا ممكن أسلم على أبويا وأمي وأخواتي؟ قال له: أنا ما عملتلكش حاجة. بس حصل إنه إليشع النبي ما سلمش على باباه أو مامته، سلم أقصد، يعني لم يظل فترة طويلة في البيت، لكنه سريعا ما تبع إيليا، وكان بيحرس على 24 بقرة، فجاب بقرتين وراح ذبحهم، وجاب الأدوات بتاعت الشغل بتاعه، وصنع الأكل عليهم، علشان بيقول إن كل الجسور اللي بتربطني بعدم الخدمة الإلهية أنا بحرقها. وبدأ يسير وراء إيليا النبي. بعد فترة من الفترات إيليا النبي اختطف حي إلى السماء، وسأل إيليا إليشع النبي: إيه الطلبة اللي تطلبها مني وأنا أديها لك؟ قال له: أنا عايز اتنين من روحك، يعني الباكورة من روحك. وفعلا ده اللي حصل، إن إيليا النبي ربنا استخدمه في صنع 7 معجزات، أما إليشع النبي فربنا استخدمه في صنع 14 مجموعة من المعجزات. قال له: بس بشرط، أنا أتحرك معاك من مكان لمكان، لو أنت شفتني وأنا بأخذ منك، يعني بصعد حي ومركز عليا قوي، هديك الطلبة. تحركوا وراحوا الجلجال، مكان اسمه الجلجال، ثم مكان اسمه بيت إيل، ثم مكان اسمه أريحة، وأخيرا عند نهر الأردن. وإليشع النبي مركز قوي في إيليا النبي، حتى صعد إيليا حي إلى السماء، ونزل رداء إيليا على إليشع. وكان إيليا قبل كده شق نهر الأردن، فتيجي المعجزة إنه إليشع ضرب النهر، نهر الأردن، برداء إيليا، ما تشقش، لكن قال هذه العبارة: أين هو الرب إله إيليا؟ وضرب الأردن، فانشق الأردن، نهر انشق عن طريق رداء. طبعا دي معجزة، معجزة من المعجزات اللي ما بيعملهاش غير ربنا. المعجزة دي فيها دروس كتيرة رائعة لينا كلنا، عزيز المشاهد، عزيزة المشاهدة. تعالوا مع بعض نبص في 4 أفكار أساسية الرب يدينا فيها تأملات في هذه المعجزة. الفكرة الأولى: دعوة ومعاني. وهتكلم في الفكرة دي على الدعوة اللي ربنا دعا بيها إليشع للخدمة. وبقول لكل مسيح حقيقي ومسيحية حقيقية بيسمعوني، يمكن يكون الرب داعيك ان يكون وقتك كله لخدمة المسيح. دعوة ومعاني، ثم طلبة وأماني. وهتكلم في النقطة دي، انه إيليا قال لإليشع: اطلب اي طلبة على وش الارض، اطلب طلبة واحدة. يا ترى لو ربنا النهاردة وانت قاعد بتشاهدني في التلفزيون سألك اطلب حاجة واحدة، هتطلب؟ يمكن انا اطلب مليار دولار، يمكن، واقول هستخدمها لخدمة ربنا، يمكن اطلب افخم عربية، ممكن اطلب ان اروح القمر، معرفش انت تطلب ايه. بس هنا نشوف إليشع النبي طلب ايه: طلبة واماني. ثم اين ايماني؟ بعد ما صعد إيليا الى السماء كان ايمان إليشع قوي جدا، فكما شق إيليا نهر الأردن شق أيضا إليشع نهر الأردن. هل عندك هذا الإيمان الذي يشق الموت؟ فنهر الأردن رمز للموت. ثم أخيرا أريد أن أتكلم كلمة رابعة وأخيرة عن الحب المتفاني، لأن شق نهر الأردن في رمز عجيب ورائع لموت ربنا يسوع المسيح. ولا ننسى أن الرب يسوع المسيح بذاته اعتمد في نهر الأردن،
وانه الشعب قديما لما

دخل أرض الموعد كان عليه مهم جدا يدخل نهر الأردن، برضو تشق نهر الأردن ويدخل أرض الموعد. وده في معنى جميل جدا لموت المسيح بدلا منا، الأردن يعني وهدة أو موت نهر الأردن، موت المسيح لكي يعطينا كل المواعيد الإلهية. تعالوا مع بعض نتأمل في الفكرة الأولى عن الدعوة والمعاني. ربنا دعا أليشع عن طريق إيليا ورمى عليه الرداء، ولما رأى عليه الرداء قال له اسمح لي أسلم على بابا وماما، لكن ما سمعناش إن أليشع تعطل بسبب باباه أو مامته، وتبع إيليا باستمرار دعوة إلهية وتكريس وتضحية. الرب يسوع المسيح في إنجيل لوقا وأصحاح 9، أتمنى أنك تفتح معايا الإنجيل دلوقتي، اتقابلوا معاه ثلاثة بس عكس اللي عمله أليشع. الأولاني قال المسيح أتبعك، بس المسيح قال له للثعالب أو جرع ولطيور السماء أو كار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. يعني أنا اللي بيتبعني مش بيكون همه الراحة الجسدية، وكان الشخص ده عايز يتبع المسيح بس بيفضل الراحة الجسدية. الثاني الرب يسوع قال له اتبعني، قال له أنا أتبعك يا رب بس اسمح لي أولا أن أدفن أبي. قال له المسيح دع الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. ثم الثالث قال المسيح اذن لي أولا، زي ما قال في البداية أليشع، اذن لي أولا أن أقبل أبي وأمي. قال له المسيح ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله. أي إن الله إذا دعانا لاتباعه وللتلمذة الحقيقية له فلابد أن يكون الرب أولا. الثلاثة اللي تقابلوا مع المسيح في لوقا 9 للأسف الشديد كانوا بيقولوا عن حاجات أولا، الأولوية البريوريتي المين يا ترى، للرب ولا لأمور العالم؟ دعوة إلهية وتكريس وتضحية ثم سهر وتبعية. قال إيليا لأليشع لو أنت ركزت معايا وكان عينك عليا وشفتني وأنا بصعد ساعتها كل طلباتك تتحقق، وده ليه معنى جميل جدا. لو أنت عينيك سهرانة وأنا عيني سهرانة في انتظار مجيء الرب، فاكرين في سفر الأعمال الصح 1 لما صعد المسيح إلى السماء ملاكين نزلوا وقالوا للتلاميذ وبيقولولنا أن يسوع هذا الذي رأيتموه صاعدا سيأتي هكذا كما رأيتموه. وعلينا يا أحبائي أن يكون عينينا مثبتة على الرب. وفعلا أليشع ركز في 4 أماكن كان معاه فيها إيليا. المكان الأولاني اسمه الجلجال، والجلجال حصل فيه الختان أي الطهارة، وهو صورة لقطع كل ما يعيقني عن حياة الخدمة، كما هو مكتوب أميتوا كولوسي 3:5، أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الردية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان. الجلجال رمز لإماتة الذات. ثم بيت إيل، بيت إيل بيذكرنا بالنعمة والشركة. بيت إيل حينما تقابل الله مع يعقوب قديما وهو هارب من وجه عيسو أخيه، وزار له الرب وقال له أنا معك وأحفظك وأردك إلى هذا المكان. إذا دايما بنحكم على ذواتنا، إذا دايما نحن في بيت إيل في شركة مع الله، ثم المكان الثالث أريحة. إذا دايما محفوظين من حب العالم، أريحة معناها رائحة جميلة، وانتهت هذه البلد بأنها اتحرقت، أريحة فيها رحاب الزانية، صورة النجاسة، فيها زكى العشار، صورة الحب الفلوس، فيها إنسان نازل من أورشليم إلى أريحة وقع بين النصوص على الروح وجرحوه ومضوا وتركوه في الجروح بتاعة إبليس، أريحة فيها العمى الروحي، بارتيماوس الأعمى كان عند أريحة. فإذا ربنا حفظنا من حب العالم هنكون قدام أمناء للرب. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الله. ثم نهر الأردن، إذا متنا مع المسيح، مع المسيح صلب فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هذه هي الطلبة التي أطلبها لك في العيشة الأمينة مع الرب، دعوة ومعاني. نقطة تانية باختصار شديد، طلبة وأماني. سأل إيليا أليشع، قال له اطلب طلبة واحدة. على فكرة مرة زمان ربنا بجد سأل سليمان، قال له يا سليمان، ظهر له كده وكان سليمان شاب صغير،
قال له يا سليمان اطلب.

طلبة واحدة. وسليمان طلب من ربنا، قعد يفكر وقال له يا رب أنا مش عايز غنى، ولا حتى يا رب مش عايز تقتل الأعداء، أنا عايز تديني حكمة عشان أنا صغير وعلشان الشعب بتاعك كتير. وربنا فرح قوي، فرح قوي بطريقة طلب سليمان، وقال له على فكرة يا سليمان لأنك ما طلبتش فلوس هديك فلوس كتيرة. فلم يكن ولن يكن أغنى من سليمان.

قال المسيح هوذا أعظم من سليمان. ها هنا فسليمان عظيم وحكيم لأنه طلب الحكمة. في رسالة يعقوب صح واحد مكتوب: من منكم تعوزه حكمة فليطلب من أبي الأنوار ربنا الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. يا ترى طبعا مش هقدر أنا أعمل كده، لكن لو ربنا وانت بتشوفني قدام التلفزيون دلوقتي قال لك اطلب على الأرض دي طلبة واحدة، تطلب ايه؟ هتقولي انت فكر تطلبي ايه. على فكرة الطلبة اللي انت هتطلبها اللي دلوقتي على بقك وانت بتسمعني هي اللي بتنم عن حالتك. لو انت عطشان لربنا هتقولي اطلب التمتع بربنا، لو انت عطشان للفلوس هتقولي هطلب الفلوس او هطلب اتجوز واحدة حلوة. انا معرفش انت هتطلب ايه، بس عايز اقول لك يا ريت تطلب بركة روحية. ماذا طلب أليشع في هذه الطلبة والأماني؟ طلب اثنين من روح إلي، عايز قوة، عايز بركة مثل يعبيس قديما. كان يعبيس أشرف من إخوته لأنه صلى قائلا: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فالطلبة اللي أنا وإنت بنطلبها هي بتنم عن الحاجة اللي جوه قلوبنا. الحاجة التالتة: أين إيماني؟ يعني كان إيمان عظيم إنه بعد ما وقع رداء إيليا إنه بسرعة في أول اختبار لأليشع هذا الشاب الجديد اللي بقي نبي وهيخلف إيليا العظيم النبي الناري، كان قدامه نهر الأردن ومسك الرداء بتاع إيليا وضرب الماء، فالماء لم ينشق في المرة الأولانية، ثم ضرب الماء مرة أخرى وقال عبارة من أحلى العبارات التي أحبها في كلمة الله، قال: أين هو الرب إله إيليا؟ فانشق نهر الأردن كما انشق سابقا عن طريق إيليا، وكما انشق أيضا سابقا عندما دخل الشعب أرض الموعد قديما. إيه معنى الكلام ده؟ كتير جدا ما في الخدمة المسيحية نسمع اختبارات عن ناس سبقونا كان ليهم خدمة عظيمة سابقة، مثلا هيدسون تايلور أول المرسلين إلى الصين، مثلا ديلي مودي المبشر الأمريكي العظيم الذي ربح 2.5 مليون بني آدم رغم أنه ما كانش فيه تلفزيون ولا إنترنت وحتى الميكروفون كان لسه يدوب هيبدأ، إزاي كان يعمل اجتماعات يحضروا فيها 100,000 واحد؟ كانت معجزة. فلما تسمع الاختبارات دي ممكن جدا تصاب بأنه قصص كان زمان، لكن اسمع ماذا تقول كلمة الله. قال أليشع النبي: أين هو الرب إله إيليا؟ يعني إيليا صعد إلى السماء، كان نبي عظيم جدا، استخدمه ربنا في صنع 7 معجزات، هذا رائع، حزن عليه وقطع ثيابه طبعا وقال له: يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها، يعني أنت مش بتتشال، في إخوة دايما يحبوا يتشالوا حد يعتني بيهم، لكن أنت يا إيليا كنت شايلنا بصلاتك، أنت زي المركبة اللي رافعة الشعب كله، بس أنت خلاص صعدت للسماء. إيليا صعد للسماء ما عادش يبقى موجود، خلاص يحصل لنا فشل، يحصل لنا يأس؟ لا، إله إيليا موجود، شيء جميل جدا. إله إيليا، إله موسى، إله مودي، إله هيدسون تايلور، إله جورج مولر، إله ليليان تراشر، إله كل الناس العظماء دي لسه موجود، وده شيء مهم جدا يا حبائي. فأرجو من كل من يسمعني وأرجو أني أنا كمان وحضرتك وحضرتك وإحنا بنفكر، لا نفكر في إلهنا كأنه ارتبط بحاجات ماضية، لكن إلهنا إله الماضي هو نفسه إله الحاضر، هو إله المستقبل. مكتوب يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. أين هو الرب إله إيليا؟ ثق أن الإله اللي كان مع كل العظماء في القديم هو معاك فلن يتغير. يدينا الرب هذا الإيمان، لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضائه. وعايز أشاركك بسرعة أن الإيمان، كلمة إيمان معناها الثقة في الله، زي هرم ليه 3 أوجه. في إيمان اسمه إيمان الحقائق، حفظت الإيمان أو الإيمان الأقدس المسلم مرة للقديسين، إيماني بكل حرف في كلمة الله. وفي إيمان اسمه الإيمان المخلص لكي لا يهلك
كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. بس في إيمان الثقة،

وايمان الثقه اللي كان في اليشع وقبله في ايليا كان قوي جدا. الرب يسوع بيحب الايمان قوي، وقال انه بدون ايمان، مكتوب بدون ايمان لا يمكن ارضائه. في 5 مراحل كان الرب بيقولها عن الايمان. مرحله اسمه ايمان ضعيف. فاكر الراجل اللي كان ابنه في شياطين جه للرب والمسيح قال له لو كنت تؤمن كل شيء مستطاع مؤمن للمؤمن. قال له اؤمن يا سيد فاعن عدم ايماني، انا مؤمن بس ايماني زيرو. شفى له ابنه. في ايمان احسن منه اسمه ايمان قليل. رسول بطرس وهو ماشي على الميه قال له المسيح لماذا شككت يا قليل الايمان. في مرحله اعلى من الايمان، مش ضعيف ولا قليل، هو ايمان بحسب ايمانكما الاعميين اللي جوله بتوع كفر نحوم يكون لكما. لكن في ايمان نوع رابع اسمه ايمان عظيم. تتذكر هذه المراه الامميه؟ ما كانتش يهوديه اللي جيت للمسيح وقالت له ابنتي مجنونه. قال لا، حسب الناموس ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، عشان بيختبر ايمانها. قالت له نعم يا سيد، والكلاب ايضا تاكل من الفتات الساقط من مائده اربابها. قال المسيح يا امراه عظيم ايمانك. الايمان الذي شق نار الاردن هو الايمان الذي يقدم الشفاء للاخرين. ثم المرحله الخامسه والعظيمه من الايمان، ايمان قائد المئه، اللي لما الرب يسوع جاي علشان يشفي له المريض قال لست مستحقا ان تدخل تحت سقفي، قل كلمه فيبرأ غلامي. انا بسالك وبسال نفسي، هل تثق في اله ايليا واله اليشع واله كل العظماء الذي عمل في القديم يستطع ان يعمل الان؟ فالهنا ليس فقط اله الذكريات الحلوه، مع انه اله الذكريات الحلوه، لكنه اله الحاضر واله المستقبل. ثق فيه فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمه. كلمنا عن الدعوه والمعاني الحلوه في الاربع اماكن، ثم عن الطلبه والاماني، الامنيه اللي طلبها 2 من روح إلي، ثم أين إيماني، وأختم معكم هذه الحلقة بالفكرة الرابعة والأخيرة عن الحب المتفاني. شق نهر الأردن رمز لموت ربنا يسوع المسيح. وزي ما ذكرت بذكر حضرتك أن المسيح اتعمد في نهر الأردن، ومعنى كلمة أردن يعني وهدة أو موت، فالمعمودية فيها موت وقيامة. شق نهر الأردن حينما دخل الشعب إلى أرض كنعان، شق نهر الأردن حينما صعد إيليا حي إلى السماء، ثم شق نهر الأردن في بداية خدمة اليشع اللي هو في رمز جميل لربنا يسوع المسيح. إذن هذه المعجزة الأولى من معجزات ربنا الـ14 اللي عملها عن طريق اليشع بتحكي عن شق نهر الأردن. الشعب بتاع ربنا خرج من مصر قديما وعبروا البحر الأحمر، فشق البحر الأحمر، ثم عبروا البرية، وفي نهاية رحلتهم بعد 40 سنة شقوا نهر الأردن. شق البحر الأحمر رمز لموت المسيح لأجلنا ليخلصنا من فرعون اللي هو إبليس، رمز الإبليس يعني، كان لأنه كان بيستعبدهم. ثم شق نهر الأردن صورة لموت المسيح علشان نمتلك السماويات. شق البحر الأحمر وشق نهر الأردن وجهين لعملة واحدة، أي موت المسيح لأجلنا مش بس بيحررك ويحررني من إبليس، لكن شق نهر الأردن رمز للمسيح اللي من خلاله يضمن لك السماوات. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، لا يوجد إلا موت المسيح على الصليب فقط الذي يعطيك يقين تجاه الحياة الأبدية. لا يوجد، لا يوجد كتاب آخر أو شخص آخر يعطي يقين الدخول للسماء إلا المسيح. هل تدري ماذا؟ لأنه احتمل خطايانا في جسده على الصليب. حينما نقول أن المسيح يعطي سلام، لماذا؟ لأنه دفع الأجرة. مكتوب عنه أبطل الموت، إنجيل يسوع المسيح الذي أنار لنا الحياة والخلود. يديك ثقة في أن ليك مكان في الأبدية. أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. أبطل الموت، زي الموت كان قنبلة كده، وبموت المسيح شال الفتيل انفجرت فيه، مات المسيح على الصليب. لهذا يضمن لنا المسيح دخول أرض الموعد الحقيقية، السماء. قال المسيح في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكان، وإن مضيت وأعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إليه. لا يوجد إلا الإنجيل، مكتوب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل

يكون له الحياة الأبدية. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، هل لك سلام تجاه الأبدية؟ لا أتمنى أن يكون عندي أو عندك أو عندك سلام وهمي مبني على الفلوس، مبني على الصحة، الانشورنس، مبني على أي حاجة، على العلم، على أي حاجة. الإيمان الحقيقي هو الوحيد الذي يعطي السلام الكامل، السلام الأبدي. مكتوب إذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله. أنا أدعوك في هذه الحلقة أنك تصلي معايا وتقول له يا رب أنا فعلا زي المكتوب عنهم في عبراني 2، أنا خايف من الموت يا رب، أنا بحاول أهرب من الموت لأني مش عارف إيه بعد الموت، وكمان خايف يا رب من المستقبل، لكن يا رب أنت مت بدالي، أنت يا رب المرموز عنك إن شق نهر الأردن، أنت يا رب اللي اتضربت بدلا مني واتفتح جنبك علشان تضمر لي حياة أبدية. تعال يا رب اسكن حياتي يا رب، أنا مصدق إنك أنت مت بدالي يا رب، مصدق إنك أنت ما خلقتش الجحيم ليا لكن لإبليس، ومصدق يا رب إنك أنت بتدي حياة أبدية. يمكنك أن تصلي مع هذه الصلاة. يا رب يسوع أشكرك لأنك أنت مت على الصليب بدالي، اديني يا رب حياة أبدية، اديني ثقة بيك، اديني يا رب إنه لا أخاف حتى الموت، اديني السلام الإلهي. ثم أيضا إذا كنت قد اختبرت المسيح من قبل، صلي معايا أن يكون عينيك مثبتة على مجيء الرب الثاني، ممثلة في الجلجال أنك بتقتل كل حاجة ما بترضيش ربنا، ممثلة في بيت إيل الشركة مع الله، ثم في أريحة أن لا أحب العالم، ثم في أرض في نهر الأردن أي بحكم على نفسي بالموت. أصلي أن تعيش حياة التبعية وأن يكون لسان حالك أين هو الرب إله إلي، فلا تطرح ثقتك التي لها مجازات عظيمة لأن له كل المجد.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكيما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

ترنيم 307 عدد 3 وعدد 4. تلتمية وسبعة عدد 3 وعدد 4.

يا ربنا شكرا لك من كل القلب، يا ربنا نعظمك. ما فيش حاجة تريح نفوسنا غير الوجود في محضرك ربي. في حضنك روحي تستريح وتهدأ. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين وادي البكاء يصيرونه ينبوعا. نشكرك من كل القلب لأنك طبيب نفوسنا، أنت طبيبنا، دواؤنا، شفاؤنا، عزاؤنا. نشكرك من كل القلب، ونشكرك يا رب لأن محضرك يبدد الخوف ويبدد الهموم، محضرك يجلب التعزيات إلى نفوسنا. يا ربنا جينا أمامك في محضرك وعند قدميك، ادينا جلسة طيبة من حولك. باركنا يا ربنا الغالي، خلينا يا رب نرجع من طريق آخر، كل ما تسمعه إلينا لا يصل إلى الأذان فقط بل يصل إلى القلب فيغير فينا. لك كل القلب.

0: الشمس فينا تنجلي. شكرا ليك من كل القلب لأجل فرص يا رب نلتف حوالين شخصك الكريم، وانت الرأس واحنا أعضاء جسدك. شكرا ليك من كل القلب، زي ما كنا بنترنم شخصه طبيب نفسي، صوتك أيضا علاج لنفوسنا. شكرا ليك من كل القلب يا رب لأجل حضورك يا رب، لأجل قلبك الحلو يا رب لنفوسنا. نكرمك يا رب يا من أكرمتنا، أكرمتنا بدمك الغالي الثمين يا رب. كلمنا في هذا الجزء يا رب كل ما نحتاجه في هذه الأيام الأخيرة. لك الكرامة لكل الحمد.
1: نعظمك من كل القلب يا رب، من يسوع المسيح لك المجد لك الحمد يا رب، لأنه بحق يا رب شخصك طبيب نفوسنا وصوتك أيضا علاج يا رب. احنا كلنا جايين لك وبنعلن حاجتنا إليك، ونقول لك يا رب أنت يا رب الطبيب اللي بتعرف الداء وتعطي الدواء. تكلم إلى قلوبنا يا رب، ادينا أذان صاغية لنوال البركة من بين إيديك ولإسمك كل المجد.

سراج لأرجلنا كلامك ونور لسبيلنا، نشكرك من كل القلب لأنك أنت هو الطريق والحق والحياة. مكتوب تعرفون الحق والحق يحرركم. شكرا ليك يا رب لأنك أنرت لنا الحياة والخلود، وأنت السيد لنا، أنت معنا كل الطريق بتعطينا سلام. شكرا ليك من كل القلب لأنك أنت الخبز الحي النازل من السماء الواهب حياة أبدية، وهبت لنا الحياة. شكرا ليك من كل القلب لأنك بتقول تعالوا منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. ساعدنا يا رب لكي نخبئ كلامك في قلوبنا لكي لا نخطئ إليك، ولاسمك كل كرامة وكل المجد.

0: الحمد لله على السلامة. أهلا بيكم في مؤتمر الخامس عائلات العجمي، وأكيد كلنا عارفين موضوع المؤتمر. المؤتمر الرب أكيد هيكلمنا، أكيد كلكم عندكم فكرة قبل ما تيجوا عن المؤتمر. الرب هيستخدم فيه خدام الرب، الأخ الحبيب الأخ خالد فلوبس، والأخ الحبيب الأخ إيليا عيسى. كمان بنتكلم إن المؤتمر هيكون فيه موضوعين أكيد الرب هيستخدم فيه خدام الرب. المؤتمر في الدراسة في المساء عن سفر ملاخي، وأكيد في كلام الرب بعته لينا كأفراد ولينا كجماعة في اجتماعاتنا المحلية. الرب يوجد كلام ويدي كلام عند افتتاح الفم، ويبقى في أرضية لاستقبال الكلام. نصلي كلنا زي ما ذكر الأخ خالد قبل ما نطلع في الفرصة في الاجتماع هنا، إن الرب يبقى في تربة وفي قلوب سامعة وتستقبل الكلام. وأكيد عنوان المؤتمر واللي احنا شايفينه حينازل كلمة متقى الرب كل واحد قريبه، والرب عمل ايه؟ والرب أصغى وسمع. الرب يساعدنا كلنا ان احنا نصغي لكلمة الله. الموضوع مش موضوع يمكن في كلام مش أول مرة نسمعه، لكن أكيد الرب قصد خير لينا كلنا. كمان بنرحب بكل إخواتنا وأخواتنا اللي هم بيسمعونا في البث المباشر على قناة الكرمة. ياريت كلنا نشاهد ونصغي لكلمة الله. هيكون معانا في هذا المساء خادم الرب الأخ الحبيب الأخ خالد فلوبس. تفضل أخ خالد.
1: مساء الخير عليكم. هو الدراسة هتبقى زي ما قال الأخ الحبيب نسيم في سفر ملاخي، بس من بكرة بالليل. لكن احنا هناخد دراسات الصبح في سفر الخروج بالتتابع كده، من خروج 15 لخروج 17، يعني 15 و16 و17. فخلونا نقرأ دلوقتي مع بعض سفر الخروج أصحاح 15. سفر الخروج أصحاح 15. حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا: أرنموا للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر. الرب قوتي ونشيدي، وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. الرب رجل الحرب، الرب اسمه، مركبات فرعون وجيشه ألقاهما في البحر، فغرق أفضل جنوده المركبية في بحر سوف. تغطيهم اللجج، قد هبطوا في الأعماق كحجر. يمينك يا رب معتزة بالقدرة، يمينك يا رب تحطم العدو، وبكثرة عظمتك تهدم مقاوميك. ترسل سخطك فيأكلهم كالقش، وبريح أنفك تراكمت المياه. انتصبت المجاري كرابية، تجمدت اللجج في قلب البحر. قال العدو: أتبعوا، أدركوا، أقسموا غنيمة، تمتلئ منهم نفسي، أجرد سيفي، تفنيهم يدي. نفخت بريحك فغطاهم البحر، غاصوا كالرصاص في مياه غامرة. من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائباً؟

تمد يمينك فتبتلعهم الأرض، ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. يسمع الشعوب فيرتعدون، تأخذ الرعدة سكان فلسطين. حينئذ يندهش أمراء أدوم، أقوياء مؤاب تأخذ

مطونك الحجر حتى يعبر شعبك يا رب، حتى يعبر الشعب الذي اقتنيته، تجيء بهم وتغرسهم في جبل ميراثك، المكان الذي صنعته يا رب لسكنك، المقدس الذي هيأته يداك يا رب. الرب يملك إلى الدهر والأبد، فإن خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه إلى البحر، ورد الرب عليهم ماء البحر. وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر، فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف بيدها، وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص، وأجابتهم مريم: رنموا للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر. ثم ارتحل موسى بإسرائيل من بحر صوف وخرجوا إلى برية شور، فساروا 3 أيام في البرية ولم يجدوا ماء، فجاءوا إلى مارة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر، لذلك دعي اسمها مارة. فتذمر الشعب على موسى قائلين: ماذا نشرب؟ فصرخ إلى الرب، فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا. هناك وضع له فريضة وحكما، وهناك امتحنه فقال: إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغى إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائضه، فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك، فإني أنا الرب شافيك. ثم جاءوا إلى إيليم، وهناك 12 عين ماء و70 نخلة، فنزلوا هناك عند الماء. آمين. مية في المية إنه بيساورنا أحياناً سؤال: لماذا قصد الروح القدس إنه يسجل لينا هذه المشاهد بالتحديد في كلمة الله؟ ولماذا كان الروح القدس مشغول بشكل خاص في العهد القديم عن تسجيل محطات لرحلة الشعب في البرية بهذا الأسلوب؟ ليه؟ هل كان الروح القدس يريد إبهار القارئ؟ هو عاوز يبهرنا يعني؟ أو عايز يسلينا؟ عاوز يعني؟ لا لا لا لا، في الحقيقة في قصد، وهذا القصد وهذا الأمر نبر عنه الرسول بولس في رسالة كورنثوس الأولى لأهل كورنثوس أصحاح 10، لما قال لهم في عدد 11: وهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا لنا. ما تنسوش كلمة لنا، ما هو لو قال مثالا وخلاص أمثلة، لكن لما يقول مثالا لنا دي حاجة مهمة جدا. ولما يقول مثال هنا مش معناها قصة سبقتنا، لكن رمز. كلمة مثال هنا معناها رمز، يعني هذا الكلام يتضمن تعليم رمزي. وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. وقال تقريبا كلام مشابه لكده في رسالة روميا، لما قال لهم كده إن كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. يعني في تعليم رمزي

في تعليم تطبيقي، في تحذير عملي، في بعد نبوي. كلمة الله يا أحبائي تتضمن كل ده. تبص لها من الناحية التطبيقية تستفاد، تبص لها من الناحية الرمزية تستفيد، تبص لها من الناحية النبوية جميلة. حتى إن الرسول بطرس قال في الرسالة الثانية بتاعته الأصحاح الأول، وعندنا، كان بيشاور على كتب العهد القديم، وعندنا الكلمة النبوية أو الكلمة التي لها طابع نبوي. وعايز أقول كلمة صغيرة في حكاية إن الكلمة لها طابع نبوي. أحيانا بنفهم النبوة بشكل مبتور أو بشكل ناقص، بيجي في ذهننا نبوة يعني المستقبل بس. لا، في الحقيقة النبوة بتقف على رجلين اتنين زي ما انت واقف على رجلين اتنين. النبوة تخص الحاضر أيضا وتخص المستقبل، تخص الحاضر في كشف الضمير أمام قداسة الله، وتخص المستقبل في طرق الله في النعمة اللي هيجريها وهيتعامل بيها مع شعبه، أو طرق الله في الدينونة اللي هيتعامل بيها مع الأشرار. يبقى كلمة الله وإحنا بنتعامل معاها، مش عايزين نتعامل معاها على أنها منهج نحاول نخلصه في سنة، أو الشاطر اللي يقرأ كتاب مرتين في السنة، أو اللي أشطر شوية يقرأ 3 مرات، يا رب تقرأ 10 مرات في السنة، مش عيب. لكن العيب إنك تقف عند الحتة دي بس، كل مشكلتك إنك تقرأ الكتاب في سنة. هو كده؟ هو الكتاب معمول عشان كده؟ لا، مش معمول عشان كده. طبعا معمول عشان يتقري، ما هو ربنا لما وصل لنا فكره وصل لنا فكره باللغة اللي نعرف إحنا نقراها ونعرف نسمعها ونعرف نفهمها. لكن كلمة الله لها يجب أن يكون لها تأثير على الحياة. الشعب اللي احنا قرينا جزء من حياته ده، وقرينا جزء كويس على فكرة، أصحاح 15 من سفر الخروج، أصحاح مهم، وكأن الروح القدس عايز يمسكنا طرف الخيط. طرف الخيط الطرف الأول في أصحاح 15 من سفر الخروج. طب والطرف الثاني فين؟ برضو في أصحاح 15 بس في سفر الرؤية. أول طرف الخيط في خروج 15، آخر طرف الخيط بالنسبة للترنيم في رؤية 15، لما الغالبين على البحر الزجاجي كانوا بيعملوا إيه؟ بيرنموا ترنيمة موسى عبد الرب. المفديين على الشط الثاني من بحر سوف في خروج 15 رنموا ترنيمة النصرة، والمفديين بعد ما يجتازوا الضيق الشديد على الناحية الثانية في البحر الزجاجي هيرنموا ايه؟ ترنيمة موسى عبد الرب، بس مش لوحدها، لكن هيرنموا معاها ترنيمة الحمل، ترنيمة الحمل. وما بين الطرف الأول للخيط في خروج 15 لحد الطرف الثاني للخيط في خروج في رؤية 15 بنشوف طرق الله مع شعبه المفدي. الله ليه طرق، والطرق دي فهمها موسى لما قال الكتاب عنه في مزمور 103 عدد 7، عرف موسى طرقه وبنو إسرائيل أفعاله. ولو رحت لرؤية 15 عدد 3 هتلاقي اللي بيرنموا يقولوا إيه عن الله؟ ما أعجب طرقك يا ملك القديسين، ما أعظم أعمالك أيها الرب القادر على كل شيء. الغالبين الناحية الثانية في آخر طرف الخيط للمفديين مش بس هيفهموا أعماله، لكن كمان هيفهموا إيه؟ طرقه. أعمال الله ما يقدرش ينكرها حتى الفاجر والشرير، أعماله ما حدش يقدر ينكرها. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت.
ما هي اللي جثثهم اترمت في

القفر دول عرفوا أعمال الله، لكن غابت عنهم تماما طرق الله. عشان كده ربنا مش عايزنا بس نعرف عن أعماله. جايز الرب شفاك من مرض، دي أعمال. جايز الرب نجاك من كارثة، دي أعمال. جايز الرب ستر عليك في موضوع معين، دي أعمال. دي أعمال الرب العظيمة. لكن وراء هذه الأعمال في إيه؟ طرق. طرق الرب عايز يأصل فينا ويعمق فينا، مش بس أن ننبهر بأعماله، لكن كمان نعرف طرقه. وزي ما هنشوف في الأصحاح ده، موسى فهم طرق الرب بدري. واللي يفهم طرق الرب بدري يوفر على روحه متاعب كثيرة جدا. بياخد الطريق شورت كات، يعني ما بيلفش ويدور، ما بيلفش ويدور. الرب يساعدنا. ايوه صحيح، احنا جايين مؤتمر ويعني هنشوف بعض ونتمتع بأوقات شركة جميلة وهنحكي مع بعض حكاوي كتيرة، بس عايز اقول خلونا واحنا في علاقتنا مع الرب يبقى عندنا وعي، وعي، وعي داخلي لهمسات الرب. الرب عاوز يلفت نظري لحاجة معينة، مش بس عايز يقول لي أنا عملت معاك إيه، أنا عملت معاك ليه. هي دي اللي المفروض المؤمن يسعى سعي يعني شديد إنه يحط إيده عليها ويعرف. الأصحاح اللي قدامنا الجميل ده لو حبينا نقسمه الأفكار هنلاقي فيه ثلاث أفكار. الفكرة الأولانية عن الترنيمة، والفكرة الثانية عن مرة، والفكرة الثالثة عن إيليم. وأنا مش هطول كتير في كل واحدة علشان وقتكم الثمين، ولا انتوا وراكوش حاجة وأنا ما وريش حاجة. أنا كده في صميم شغلي يعني، فأنا بشتغل وانتوا وراكوش حاجة، واخدين أجازة. الترنيمة اللي قدامنا دي أول وأقدم ترنيمة في التاريخ، مفيش ترنيمة قبلها، محدش قبل كده رنم ترانيم خالص، ما نلاقيش ترنيمة قبل كده. مع أن قبل كده في تاريخ للقديسين، يعني عندنا الآباء، الآباء في سفر التكوين وشركاتهم وعلاقتهم الحلوة مع الرب واختباراتهم العظيمة، لكن لا نسمع عن ترنيمة واحدة في سفر التكوين. ليه؟ ليه ما فيش ترنيمة في سفر التكوين؟ لأن سفر التكوين سفر الأحزان، سفر البكاء، السقوط ونتائجه المدمرة. مش حاجة تبسط في سفر التكوين، في السقوط اللي جلب الدمار والتشويه والخراب في الخليقة، السقوط اللي أفسح المجال وأعطى الفرصة للشيطان إنه يعربد ويعبث بالخليقة التي كونتها أصابع الله. ما فيش ترنيم في سفر التكوين، لا في حتة تانية ما فيهاش ترنيم برضو. يعني في مصر ما فيش ترنيم، لما كان الشعب مذل عشرات السنين في مصر في ترنيم؟ ترنيم ايه؟ يبقى السقوط ما يجيبش ترنيم، يجيب احزان، والعبودية تجيب انين. فلا في سفر التكوين تلاقي ترنيم، ولا في مصر في ايام المذلة والمهانة والعبودية ما فيش ترنيم. الانسان اللي تحت عبودية الشيطان حتى لو رنم، ما في خطاب يرنمه، هي صعبة؟ الترنيم ده صعب؟ لا لا، ولا صعب ولا حاجة. ده أسهل حاجة إن الواحد يعمل إيه؟ يرتل ويرنم، والناس تحب الحكاية دي بطبعها. الناس تحب يعني أهو برضو نعمل إيه؟ نتسلى، نضيع وقت، نعمل دماغ، أي حاجة. بس عارفين الخاطئ لما بيرنم ربنا يسد ودانه، يقول له إيه؟ أيوة حافظين الآية، ابعد عني ضجة أغانيك وصوت ربابك لا أسمع.
مفيش ترنيم.

في السقوط، ما فيش ترنيم في المزلة، لا في حتة تانية ما ينفعش فيها ترنيم، مع أنهم الطلب منهم يرنموا. عارفين فين؟ في بابل. سألونا عايزين ايه مننا؟ قالوا سمعنا انكم ناس بترتلوا، ما ترنموا لنا شوية، رنموا لنا، عايزين نسمع ترنيمات صهيون، قولوا لنا ترنيمات حلوة من الترنيمات بتاعتكم. قالوا يا فرصة وجات لك، اعمل ايه؟ شد عودك، شد عودك ورنم. قال لها على انهار بابل، مش رنمنا، على انهار بابل بكينا، على انهار بابل بكينا. السقوط جاب الاحزان، ومصر جابت المذلة للشعب والمهانة. بابل عملت ما هو اصعب، بابل ارض السبي، لو انتوا مش واخدين بالكم، اتسبى الشعب. وعلى انهار بابل، جميلة انهار بابل ولا وحشة؟ عارفين انهار بابل تبقى ايه؟ دجلة والفرات، حاجة الطبيعة خلابة، تاخد الودان وتاخد العينين وتاخد القلب. طب اقعد على الطبيعة كده واعمل ايه؟ ما الطبيعة حلوة. قال اه، مش هي الطبيعة اللي بتنشئ فيا ترنيمات، اللي بينشئ فيا ترنيمات ان اكون في المكان الصح. حبايب مرات كتير بندور على حاجة تحرك قلوبنا ناحية ربنا، بندور في كراكيب العالم واحنا مش دريانين ان العالم ده عدلته مصر وقلبته بابل. تعدل تقلب فيه، لا ينفع ترنم وهو معدول، ولا ترنم وهو ايه؟ وهو مقلوب، ما ينفعش. امال نرنم فين؟ انهي حته ينفع نرنم فيها؟ ما فيش حته ينفع نرنم فيها غير فين؟ فين حتة؟ حيث التمتع بالفداء. مفيش. الترنيم مش مرتبط بمكان على قد ما هو مرتبط بحالة قلب. رنموا هنا في سفر الخروج بعد ما عدوا الناحية التانية. انتوا عارفين تعدية الناحية التانية دي معناها ايه؟ معناها ايه في تعليم العهد الجديد؟ اقول لك انا معناها ايه. في كورنثوس الاولى 10 يقول وجميعهم اعتمدوا لموسى. فين؟ لا عايز اسمع فين. في البحر. طب عن اي شيء تكلمنا المعمودية؟ عن الموت والقيامة. الترنيم يبقى في ارضية القيامة على خلفية الفداء، بس مش اكتر من كده. والشخص اللي دبت في حياة القيامة بيعمل ايه؟ بيرنم. تعرفين الست لما بتولد وينزل المولود من بطنها بيعمل ايه؟ بيصرخ، مش كده؟ اول ما يصرخ الناس تفرح ولا تزعل؟ تفرح. ليه؟ دبت فيه الحياة. ايوة دبت فيه الحياة، في نغمة لما بيسمعوها بيفرحوا، لأن الحياة دبت في الكائن ده. عارف أول ما المؤمن يرنم، عارف تعمل لما يرنم صح، لما يرنم بالمظبوط، يا أهي دبت فيه هدية الحياة، دبت فيه الحياة. طبعا أنتوا عارفين أنه في الملك الألفي العيال هتتولد ما تصرخش، هم اللي يعملوا إيه؟ حد عارف ينزلوا يعملوا إيه؟ يرنموا. شفتوا فين الكلام ده؟ في الكتاب، في مزمور 8، من أفواه الأطفال والرضع أسست حمد. معقولة؟ آه. النهاردة عيالنا ينزلوا يصرخوا، واللي ينزل ما يصرخش يخبطوه علشان يصرخ. في الملك الألفي ينزل يرنم. ليه؟ نازل في جو حياة جديدة. الترنيم على أرضية القيامة وعلى خلفية الفداء. الشعب تم افتداؤه بالدم بخروف الفصح، وتم افتداؤه بالقوة لما اجتاز البحر الأحمر، واحنا في صليب المسيح خدنا الاثنين، افتدينا بالدم وافتدينا بايه؟ انتوا مركزين صح؟ لدرجة انتوا مش قادرين تجاوبوا من كتر التركيز. بالقوة.

هو. أيوة، لأنه في صليب ربنا يسوع المسيح قال الكتاب الذي فيه لنا الفداء بدمه. تم فداءنا بالدم، وتم فداءنا بالقوة. طبعا تم فداءنا بالقوة. في عبرانيين 2 يقول لكي يبيد، فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو كذلك أيضا فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، ويعمل إيه؟ ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا كل حياتهم تحت العبودية. يعني احنا لما فدانا، فدانا بيه بالضبط؟ بالدم. بالدم. وفدانا بيه كمان بالقوة. بالقوة. بس الدم تعامل به مع مذنوبيتنا، والقوة تعامل بها مع عبوديتنا. أترينا من ناحية الله كنا مذنبين، ومن ناحية إبليس كنا مستعبدين. ففي صليبه استطاع بدمه أن يفتدينا من مذنوبيتنا، واستطاع، عارفين الترنيمة اللي بتقول بالضعف قد دست القوي فين؟ في أمنع الحصول. عشان كده جات إيه؟ جات الترنيمة. جات الترنيمة. احيانا برضو نسال نفسنا سؤال، هو احنا لازم نرنم في الاجتماع؟ ايه رايك انت؟ رد انت. انا مش هرد، هسيبك انت ترد. لازم نرنم في الاجتماع؟ يا دي لغه الحياه. الترنيم لغه الحياه. اول ما عدوا الناحيه الثانيه يقول حينئذ، في اللحظه دي حصل ايه؟ رنم موسى وبنو اسرائيل اقدم واول ترنيمة. تيجي في سفر الفداء، في سفر الخروج. عشان كده لو انت ما اختبرتش فداء المسيح بترنم، صوتك حلو جميل، بتعرف تأدي، متشكرين جدا جدا. بس للأسف، للأسف انت كأنك بتجيب فاكهة صناعي. عارفين الفاكهة الصناعي؟ ما تتكلش، شكلها كويس، شكلها حلو، وتحطها في البيت سنة ما تحمطش زي ما هي. بس يا حبيبي ما فيهاش أي عنصر الحياة، ما فيهاش. لكن لما عدوا الناحية التانية، الشعب اللي كان بيصرخ يقول سمعت صراخهم، سمعت أنينهم. هم دول، هم الناحية التانية بين ليلة وضحاها. الناحية التانية عملوا إيه؟ حينئذ رنما ترنيمة فريش. يعني فريش، مظبوط، حلوي، ترجمة صحيح، طازة. طازة، أيوة طازة. وصدقوني ربنا يحب الترانيم الطازة. أما الحاجات البيتة ما يحبهاش. يحب، ما أقصدش يعني الترنيمة ما تكون قديمة ولا جديدة، لا، أنا أقصد يتبقى حالة قلوبنا فريش، حالة قلوبنا كأن بنقدم الترنيمة طازة. طازة. حينئذ رنم موسى، أول وأقدم ترنيمة طازة، حاجة محترمة. بصوا كده على الترنيمة، مش دلوقتي، لما نروح الأوض بتاعتنا أو لما تفتكر يعني، ابقى اقرأ الترنيمة دي، شاور على نفسه موسى فيها كم مرة؟ ولا مرة، ولا مرة. شاور على متاعب البرية كم مرة؟ كم مرة؟ حبيبي خلصت، ما انتهت. والقلب المشغول بالمسيح ما بيبصش على روحه. هو مين فينا ما عندوش بلاوي ومشاكل وظروف صعبة وضغوط؟ بلاش. مين فينا ما بيجيش عليه أوقات حلوة وفيها نوع من الراحة؟ كده وكده، أرض جبال وبقاع، مرة فوق ومرة، واحد يقول لك لا مش مرة تحت، هي مرة فوق بس 30 مرة تحت، زي بعضه، زي ما يكون 30 40 براحتك. بس ولما بنبقى فوق بنبقى مشغولين بمين؟ ولما نبقى تحت نبقى مشغولين بمين؟ مرات لما نبقى فوق برضو عندنا متاخدة في حتة تانية. ما كان بطرس فوق على جبل التجلي في متى 17، كان فوق، كان مشغول بمين؟ جيد يا رب أن نكون إحنا، أن نكون ها هنا، فلنصنع ثلاث مظال لك واحد، أنت نمرة واحد. طب ومين نمرة اثنين؟ ينفع؟
ينفع الرب

يبقى نمرة واحد؟ لا، ما ينفعش نبقى يبقى نمرة واحد. ما ينفعش ياخد نمرة، ما ينفعش ياخد نمرة. ما هو لو خد نمرة يبقى في نمرة تاني لحد. ما ينفعش ياخد نمرة خالص. اهو كان فوق، ومرات نبقى فين؟ نبقى تحت. واحنا فوق فرحانين قوي بس مش بالرب، واحنا تحت زعلانين جدا مش من الرب لكن من الظروف. ترنيمة دي قالوا فيها ايه؟ مشار الى الرب فيها بالاسم حوالي 11 مرة، ده غير مشار ليه ضمنا. حتى لما قالوا عن الشعب قالوا له شعبك، شعبك انت، شعبك انت، ايه ده؟ يمينك انت، مش كده؟ ريح انفك انت. كأنهم ما وراهمش حاجة غير مين. دي ترنيمة تنفع موديل. عارفين يعني ايه موديل؟ طب باترون، باترون عارفين الباترون؟ اللي بيقصوا عليه التفصيلة عشان تطلع مظبوط، ده باترون الترانيم، ده باترون. حلو. انتوا عارفين الترنيمة دي الرب بعد حوالي 700 سنة فاكرها له؟ معقولة؟ فاكرها له بعد مئات السنين مش نسيها. لو رحت لأرمية 2، معرفش تتعبوا تطلعوا معايا ولا صعب، طلعوا معايا. لو رحتوا لأرمية 2 بصوا قول لهم ايه. وصارت إلي كلمة الرب قائلا: اذهب ونادي في أذني أورشليم قائلا: هكذا قال الرب، قد ذكرت لك غيرة صباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. ده بيشاور على ايه؟ بيشاور على خروج 15 سدوي. عايز اقول لهم ايه؟ انا مش نسي. يا اترى ربنا ما بينساش الحلو؟ لا ما بينساش الحلو، صدقني انت اللي متهيأ لك. قال لها: ده انا مستغرب، ده انا مستغرب، ده انت في يوم يا اورشليم، ده انت في يوم يا شعب عملتوا ايه؟ وانتوا ماشيين ورايا في ارض مش مزروعه عملتوا ايه؟ عملتوا ايه؟ غنيتوا، رنمتولي. انا مش، وكان الرب في اليوم ده في خروج 15 قال لهم: يا انا النهارده احلى يوم في حياتي. ده مين اللي بيقول كده؟ الرب. طب ما تقولوا مكسوفين، الرب. كأن الرب اليوم ده عارف، قال لهم ايه؟ قال لهم: ده يوم الخطوبة بتاعي. مين فينا لما يتذكر يوم الخطوبة بتاعته ويزعل؟ لا احنا مش عايزين، يعني مش عايزين حد. قول الحقيقة، قول الحقيقة. لا ده كان يوم جميل، انا عن شخصي عن نفسي كان يوم جميل جدا. الرب نفسه قال لهم كان يوم حلو، يوم حلو، يوم مشيت ورايا في البرية في أرض غير مزروعة. اعتبر اليوم ده يوم إيه؟ يوم الخطبة. طيب عايز أقول، أنت لما عرفت الرب في الأيام الأولى كنت بتعمل إيه؟ كنت بعمل إيه؟ ده أنا كنت بحب الترانيم بشكل، وكنت أرنم بصوتي كله واستنى يجي الاجتماع علشان الإخوة يعملوا إيه؟ يطلبوا ترنيمة جرح حبيبي غالي على مثلا يعني، أو يطلبوا ترنيمة إيه؟ اللي انتوا رنمتوا النهارده: ربي في حضنك روحي. طب النهارده ايه الاخبار؟ بترنمها وانت مشحر. ليه؟ ايه اللي حصل؟ الرب مستني ان غيره صبانا في يوم الخطبه تفضل طازه، تفضل على طول. ذكرت لك غيره صباك يوم خطبتك، يوم ما مشيتي ورايا في أرض غير مزروعة. فشلت الأمة دي ولا ما فشلتش؟ فشلت، فشلت وضيعت نفسها. بس هيجي يوم زي ما ذكر ليها في أرمية 2 غيرة صباها، هيخطبها في هوشع 2: وأخطبك لنفسي إلى الأبد، وأخطبك لنفسي
بالإحسان.

بالعدل والحق والإحسان والمراحم. أخطبك لنفسي بالأمانة فتعرفين الرب. يا هيجدد مرة تاني غيرة صداها. هيحصل؟ هيحصل. بس لحد ما يحصل ده دخلت الكنيسة، وحاليا الكنيسة هي عروس الحمل. عروس الحمل اللي قال عنها في كورنثوس الثانية 11: خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. أقدم ترنيمة، أقدم ترنيمة، ترنيمة طازة. حينئذ رنما، اوعى تفكروا ان انا همشي في الاصحاح كلمه كلمه، لا ما تخافوش، ما تتخضوش. مش اولا انا مش هقدر اعمل كده، لان ده اكتر من احتمالي، مش انا اللي اعمل كده. ثانيا انتوا برضو يعني لسه جايين وفيكم ناس يعني بيشاور عليها في حكايه النوم دي، فمش هنتقل يعني. بس تعال بص على الترنيمه الجميله دي. الترنيمه الجميله دي يقول الكتاب: حينئذ رنم موسى، مش لبني إسرائيل. خلي بالك الترنيم مش حكر على موسى، مش حكر على واحد، لا. حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل. بس حلو إن اللي لما الكتاب يقول لنا عن أول واحد رنم طلع مين؟ موسى. شمعنا يا عم موسى؟ داود، كلهم من بركة بعض، صح ولا غلط؟ ايوه صح، كلهم من بركه بعض، بس مش كلهم يتحطوا في قفص واحد يعني. حينئذ رنم موسى. موسى هنا وسيط العهد، صوره لمين؟ صوره للرب يسوع المسيح اللي اتقال عنه في عبرانيين 3: فمن ثم ايها الاخوه القديسون شركاء الدعوه السماويه. لاحظوا بس كلمة لاحظوا هنا مش معناها بص بطرف عينك، لكن معناها تأمل مليا، تأمل طويلا. لاحظوا رسول ورئيس كهنة اعترافنا مين هو؟ يسوع، حال كونه أمينا كما كان موسى. يا سلام على الكتاب ده. الكتاب ده كتاب يتضرب له كم تعظيم سلام؟ كام؟ كل تعظيمات السلام. ده كتاب، ده كتاب يتحط على الراس، يتحفظ في القلب. ده كتاب الكتب، ده ما فيش زيه، ده ما فيش زيه. أول ترنيمة يرنمها وسيط العهد في مزمور 22 عدد 22، وما أظنش هتنساها، واربطها بعبرانيين 2:12 وبرضه مش هتنساها. بيقول إيه؟ باسمك أخبر إخوتي. يا سلام. وفي وسط الكنيسة أو في وسط الجماعة أعمل إيه؟ أسبحك. حينئذ رنم موسى. يا أتاري قائد ترنيمات الشعب قديما كان وسيط عهد، برضو قائد ترنيمات القديسين حاليا وسيط عهد. بس وسيط عهد إيه؟ أفضل، تثبت على مواعيد أعظم. وسيط العهد في أيام موسى في تدبير الناموس كان على رجلين من الأخلاخة. عارفين الرجلين من الأخلاخة؟ ما تعرفوهاش؟ ما عندكوش سفرة في البيت فيها رجلين كده بتشاور عليها؟ أول ما يجي ضيف اوعى تقعده على الكرسي ده، هتحرج نفسك، وطبعا هو ممكن تعوره. وسيط العهد موسى، العهد كان على رجلين ملخلخة. يعني ايه رجلين ملخلخة؟ عهد بلا ضامن، عهد بلا ضامن. لكن احبائي تدبير النعمة العهد له ضامن، وعهد ربك باقي. هو وسيط العهد، هو وسيط العهد، وهو في نفس الوقت ايه؟ ضامن العهد. موسى كان ضامن العهد؟ يا ريت. مين عطى؟ ما هو لو كان ضامن العهد ما كانش راح للرب في سفر العدد اصح 11 وقال له، قال له بص، قال له ايه مالك يا موسى؟ قال له زهقت. طب عايز ايه؟ قال له يتاخدهم يتاخدني، يتاخدنا كلنا، الخيارات قدامك متاحه.

0: مش هم شعبك؟ خليهم لك، خدنا انا.
1: ياه، هو ده، هو ده اللي رنم.
0: ادي وسيط العهد، بس عهد على رجلينا يقول. ايوه، طلع من بقك حلوه من الخلخه دي، قولها بس من غير الخلخه. على على رجلين من الخلخه. لكن احنا النهارده السيد المقام بدم العهد الابدي، الجالس فوق جميع السماوات، المخضع كل الرتب له كانسان كامل ممجد في ذات الله، لما بيحضر في وسط القديسين ضامن العهد. تطلع الترنيمه منك مفتوله، تطلع الترنيمه منك بذهن شارد، بقلب بارد، هو بيعرف يحط عليها من كمالاته. يا حلوه دي. عشان كده ما يقولوش في وسط الكنيسه نسبحك، لا، او حد يتاوب. الله يخليكم، المتاوبه عدوى.
1: ايوه عدوى،
0: عامل زي الانفلونزا. خلوا بالكم معايا، في وسط الكنيسه يعمل ايه؟ اسبح كانها طالعه منين. طب واحنا اتشطب علينا؟ لا، احنا ما اتشطبش علينا، احنا جواه، احنا متضمنين فيه. يا روعه، روعه. رنم موسى وبنو اسرائيل هذه التسبيحه لمين؟ للرب. حلو، حلو ان الترنيم يبقى لمين؟ وعنه. ليه وعنه؟ وخلي بالك، اول ما ترنم ليه تشبع بيه، ولما ترنم عنه تسمعه في ودانك. شوف، ترنم له تشبع، ترنم عنه تسمع. وما فيش احلى حاجه انك في الاجتماع تعمل ايه؟ تشبع وتسمع. ترنم ليه تشبع، ترنم عنه تسمع، تسمع. حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب. شعب الرب لما يجتمع حوالين الرب أول حاجة يعملها له إيه؟ عارفين أول حاجة يعملها له إيه؟ يفرح بالرب. طب يفرح بالرب إزاي؟ في آية جت مرتين في سفر المزامير معاي، ورنم للرب في حياتي، أو أغني للرب في حياتي، ورنم لإلهي ما دمت موجودا. خلي بالك، اللي حافظ يقول معايا، عشان في حتت كده ايه، زغانيب صغيره كده نحب نركز فيها. فيلذ له ولا لنا؟ طب ما تنفعش لنا، ما تخليها لنا. طب هي جت مرتين، خليها له هو مره ولينا احنا مره، ويبقى قسمنا البلد بالنص. احنا شغالين في سوق الخضار؟ لا. فيلذ له نشيدي. طب وانا، وانا افرح بمين؟ بنشيدي. ما حلوه ايه. طب ايه، ايه المشكله لما يقول لك رنم وانت مبتسم، ويقعد يعمل لك لسته كده؟ يا عم احنا في الكونسرفتوار ده، ولا اسمه ايه، احنا احنا احنا غلابه، بس لينا قائد. 55 مره تقريبا، في 55 مزمور في العناوين لإمام المغنين. إمام، مالك زعلان ليه؟ إمام، احنا لينا إمام. قول لينا إمام. مين مين الإمام بتاعنا؟ إمام المغنين. بس المهم يبقى الإمام موجود، بس المهم المغنين. مين المغنين؟ شعب الله، شعب الله. رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب. يعني التسبيحة كانت لمين؟ للرب، للرب. الرب بيتلذذ بالترانيم بتاعتنا. الترانيم بتاعتنا ذبايح، ذبايح. والذبايح بيقول عنها ايه الرب في سفر اللاويين، يمكن اصحاح 17؟ طعامي. عارفين طعامي؟ طعامي يعني احنا لما نحب نوكل ربنا اكله حلوه ينفع؟ ايه ينفع؟ عاوز يا ربنا احب ياكل اكله حلوه، زي ما المدام بتحب تعمل لك اكله حلوه، احنا برضو الكنيسه تحب تعمل اكله حلوه للمسيح. ايه الاكله الحلوه اللي تعملها للمسيح؟

تقول له انت عظيم، انت مجيد، انت مفيش زيك، انت احسن واحد، انت فوق الكل، انت حضنك يدفي، انت ايدك تكفي، انت طرقك عجيبة واعمالك عظيمة وصفاتك سرمدية، انت مفيش زيك. تخيل لما الكنيسة تجتمع حوالين الرب وهو قائدها وهي بتقول له كده، ايه رأيكم؟ يعمل ايه؟ هو ده طعامه. عشان كده الرسول بولس باعتباره كاتب الرسالة الى العبرانيين قرب نهاية الرسالة، قرب نهاية الرسالة، فأصحاح 13 عدد 10 بيقول لنا مذبح. احنا لينا مذبح؟ ايوه لينا مذبح. الترابيزه اللي بنحط عليها المائده، صح؟ مش دي؟ لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن بنظام العهد القديم ان ياكلوا منه. المذبح بتاعنا مش بياكل الناس، لا، امال المذبح بتاعنا بياكل مين؟ انا مبسوط منكم جدا على التركيز والاصغاء. المذبح بتاعنا ما ياكلش الناس، المذبح بتاعنا بياكل مين؟ حط بعد كلمه لا سلطان للذين ياكلون من الذبائح ياكلون منه، حط اللي جاي كله بين قوسين لحد عدد 15. وفي عدد 15 فلنقدم به، بمين؟ بالمذبح. ومين المذبح؟ مين؟ المسيح. من بطرس الاولى 2 بين لتقديم ذبائح روحيه مقبوله عند الله بيسوع المسيح. يعني احنا لينا مذبح. ايوه لينا مذبح، بس ما حدش يقدر من البشر تحت ظل ناموس برجلين من الاخلاخه يقدر يعمل ايه؟ ياكل منه. امال مين اللي بياكل منه ده؟ عارفين مين اللي بياكل منه؟ بياكل منه الرب. فلنقدم به لله في كل حين ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاء معترفة باسمه. عارفين بعديها بيقول لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح، لكن لما جه يقول عن الترنيم ذبيح. إيه ده؟ مقصودة ولا تلاعب بالألفاظ؟ مقصودة، ومش هقولها دلوقتي عشان ما نضيعش الوقت، خليها مرة تاني. أثار الترنيم لشبع قلب الرب. مقصودة ومش هقولها دلوقتي عشان ما نضيعش الوقت، خليها مرة تاني. أثار الترنيم لشبع قلب الرب جريمة. مقصودة ومش هقولها دلوقتي عشان ما نضيعش الوقت، خليها مرة تاني.

الفداء اللي بتكلموا عنه هنا الفداء بالقوة طبعا، لأنهم شافوا إيه؟ شافوا فرعون شكله إيه؟ غاصوا كالرصاص في مياه غامرة، في مياه غامرة. لكن عايز أخذ لقطات سريعة كده وأنا ماشي من الترنيمة دي، لقطات سريعة. لما بيقول عن الرب أنه هيجيبهم في جبل قدسه أو جبل ميراثك، خلي بالك الأرض اللي كان الرب هيوديهم موسى كان نفسه قوي يعمل إيه؟ يشوفها ويروح هناك. وقال للرب معلش يا رب، غلطة ضرب الصخرة اللي أنا عملتها دي فوتها لي ودخلنا الأرض. عارفين الرب قال له إيه؟ موضوع ده ما تكلمنيش فيه تاني. ياه، هي حلوة قوي للدرجة دي؟ حلوة الأرض للدرجة دي؟ ده موسى لما رنم عنه عن الأرض دي قال له تجيء بهم وتغرسهم في الحتة في جبل ميراثك. ميراث مين؟ ميراث الرب ولا ميراثه ولا ميراث الشعب؟ طب أنا هسألكم سؤال وجاوبه، والسؤال ده ينفع إجابه نايم والصاحي على فكرة، يعني أنت لو جاوبت ده مش دليل أنك صاحي. فخلي بالك، هو إحنا اللي هنورثه ولا هو اللي ليه ميراث فينا؟ أني واحدة فيهم؟ الاثنين. والشاطر اللي قال الاثنين، عارفين ليه؟ قال لك لو خابت واحدة تاخد نص الدرجة. صح، شاطرين الإخوة، جميلة. أترينا إحنا هنورث؟ ما بيقول كده في رومية 8 ورثة الله. طب هو يعني ملوش ميراث؟ لتدركوا أترينا إحنا هنورث؟ ما بيقول كده في رومية 8 ورثة الله. طب هو يعني ملوش ميراث؟

وجعلته يا رب لسكنك المقدس الذي هيأته يداك يا رب. خدوا بالكم طبعا محبة الله ومشورات محبته من ناحيتنا تكتمل لما احنا نستعرض فين؟ في المجد. دي حاجة معروفة، بس في إشباع جزئي لهذه المحبة. امتى؟ امتى؟ لما نبقى في المكان. خلوا بالكم معايا يا اخوة، لان الكلام اللي جاي ده مهم. طب واللي فات؟ طب الحمد لله مهم. يقول المكان الذي صنعته يا رب لسكنك المقدس الذي هيأته يداك. بشاور على ايه هنا؟ بشاور على ايه هنا؟ بشاور على الترتيب اللي الرب عمله علشان يتمجد فيه في وسط شعبه. هذا الهي في امجده، قالوا لنا كلمة امجده يعني اعمل له ايه؟ مسكن. أتاري الرب يشبع جزئيا لما احنا نبقى بالشكل اللي عملته ايديه هو واللي عملها ايدين الناس. هتردوا عليها ولا ازعل؟ ازعل؟ هو اللي بيتعمل بايدين الناس ده ملوش فايدة، ده ملوش. طب انا هقول لك، الجماعة الفلسطيني ايام الشعب الارضي قال لك واحنا ما نعملش اله ليه؟ نعمل اله. فرقع عاملين اله. حد عارف الاله ده كان اسمه ايه؟ داجون. مظبوط. حد عارف شكله ايه وراسه؟ راس انسان وجسمه، اعوذ بالله، اعوذ بالله على راس بني ادم والبدن بدن. ادي اللي بيعملوه الناس، اللي بيعملوه الناس ده امالجيميشن، يعني حاجات غير متجانسه خالص. عارف الرب ما يشبعش من اللي بيتعمل. احنا مرات كتير بيعجبنا اللي بيعملوه الناس. الناس الجماعة دول لما ربنا ضربهم اداهم علقة وقطع لهم راس الاله بتاعهم وحطه لهم على العتبة، عشان كده لما يجوا عند العتبة بعد كده يروحوا نطين، يقولك الذين يقفزون على العتبة ينط. في ناس كده يقولك ما تدوش على العتبة، نط نط براحتك. ربنا ما يحبش اللي يتعامل بايدين الناس. ربنا يحب المكان الذي صنعته. صنعته. طب خد الايه دي وروح بيها متى 16. متى 16 قريب على فكره، مش بعيد. متى 16 اول سفر في العهد الجديد. وعلى هذه الصخره ابني ولا ابني؟ ما تنفعش ابني ده حتى لغويا ما تنفعش. روح هتلاقيها قالب به نون ي، لو جت في لو جت في صيغه الامر يحذف حرف العله، مش كده برضو؟ اه. لكن مش ابني ابني انا ابني انا ابني هنا انا الحته اللي اتعظم فيها. طب ما احنا برضو نساعدك شويه، نعمل لك اي حاجه، نعمل لك اي حاجه، نعمله براحتكم. كل اللي هنعمله مش متوافق مع فكر الرب ولا يتناسب مع ترتيب يمينه. المكان الذي صنعته هيأته يمينك. يمينك

كل ده هيتهد هيتهد. وسيبك من مقاييس القبول والرفض، دي مش مقاييس القبول والرفض عند الناس، دي اوعى تحطها في الاعتبار خالص. عايزه يتعظم وتشبع محبته لما نجتمع حوالينك. رفض دي مش مقاييس القبول والرفض عند الناس دي اوعى تحطها في الاعتبار خالص. عايزه يتعظم وتشبع محبته لما رفض دي مش مقاييس القبول والرفض عند الناس دي

حطله امتحان وادى له وعد. ايه الامتحان؟ تسمع وتصغى. طب وايه الوعد؟ مرضا ما مما وضعته على المصريين لاضع عليك. يقول لك يبقى المؤمن ما يعياش.

ممكن تضرك ولا مش كده؟ بعد مرة هتيجي يعني في فرج من عند ربنا ولا مفيش؟ هتفرج بعد ما تسيب مرة ولا قبل؟ لا مش بعد ده، هتفرج وانت فين؟ وانت في مرة. ما ممكن تفرج وانت في مرة وممكن تفرج. عارفين لما راحوا إليم كان فيه كام؟ فكرون كان فيه ايه؟ 12 عين مية وكام؟ و70 نخلة. 12 عين دول 12 سبط، و70 عدد الأنفس اللي كانت في مصر، مش كده؟ هيهتم بيهم عائلات وإيه؟ وأفراد. حلوة النخلة؟ أيوة حلوة النخلة. ما إيه؟ يقول لك الفاكهة الوحيدة يا أخي اللي مش بتترش البلح. اشتري بلح من السوق، أنا بعمل دعاية للبلح ده، بيترش كله بيترش. المهم ما رنموش ليه في إليم؟ ليه؟ هي المحبة تبرد كده وتسقع تسقع.

بتسقعوا. ليه؟ ما رنمتوش ليه في إليم؟ ما رنموش في إليم. يا خسارة، يا خسارة، الترنيم بيتنسي بسرعة، والمواقف الحلوة بتعد علينا كأن ربنا ايه يعني اللي عمله، ما ربنا كان لازم يعمل كده وما ينفعش ربنا يعمل غير كده. طب وساعة الزنقة فين ربنا بقى يجي يعملها؟ بالراحة بالراحة. صدقوني مرات كتير الدروس اللي الرب بيلزمنا بيها واحنا في مرة مش هينفع نتعلمها في حتة تاني حتى إليم، ولا مش كده؟ ها؟ تعلموا في مرة ولا ما تعلموش؟ عايز ايه يا رب؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول المية اللي طلعتوا بها من مصر ما تنفعش، والاكل اللي طلعتوا بيه من مصر ما ينفعش. امال ناوي على ايه؟ قال ناوي انا اطعمكم طعام جديد، لاني خلاص اخدتكم لنفسي شعب والزمت نفسي بيكم، مش لانكم احسن ناس لكن لانكم اوحش ناس. صحيح، هو الرب يعرف يتعامل مع الوحشين، اوحش ناس تتجلى فيهم روعة النعمة وعظمة النعمة، وعرف يعلمهم دروس في مرة، وعرف يعلمهم دروس في إليم. وإحنا محتاجين الحكاية دي. لو أنت حاليا في مرة ما تقلقش ما تقلقش. طيب يعني بعد قد إيه؟ لا، أجندة ربنا ما حدش عنده خبر بيها، وربنا مش ملزم يقول لك كل حاجة، لأن لو قال لك كل حاجة ما عرفش كنت هتعمل في نفسك إيه. فأنت خليك مع ربنا إيه؟ خطوة خطوة. أما سبيل الصديقين فكنور مشرق ينير ويتزايد إلى النهار الكامل. طب هنقعد في إليم قد إيه؟ لا، برضو ما تلزمش ربنا بحاجة. ربنا الأجندة بتاعته مظبوطة. آخر حاجة هقولها وأقعد. طب ولو صليت كتير يفرق ايه مع ربنا؟ طب لو ما صليتش خالص يفرق ايه مع ربنا؟ ولا حاجه. طب انا احسن حاجه مش هصلي، ما تصليش. مين اللي هيتعب؟ مين؟ انت. ليه؟ يعني احسن مشيئه ربنا تتم في حياتك وانت فاهم، ولا مشيئه ربنا تتم في حياتك وانت رافض؟ انهي احسن؟ وانت فاهم، بس عشان تبقى فاهم لازم تعمل ايه بالظبط كده؟ طيب لو صليت كتير ربنا مش هغير حاجة، بس هغير فيك انت، هيعدل لك ده. ايه ده؟ النفوخ. هيعدل لك النفوخ. اول ما يعدل لك النفوخ تعمل ايه انت؟ تقبل من ايده كل حاجة بشكر. ده كلام على ورق، حبر على ورق، ولا دي حقيقة؟ دي حقيقة. اثر على روحك المشوار، وأثر على روحك الطريق، والرب عنده بدل الطريقة مليون طريقة يتعامل بها معاك، وطرق الله في النعمة كثيرة وعديدة متنوعة وصورها كتير جدا. وأحسن حاجة إنك تتقابل معاه في النعمة، تتقابل معاه في النعمة، لأنك لما هتتقابل معاه في طرق النعمة هتدوق الحلاوة، هتتقابل معاه بشكل تاني. لا، أنت اللي هتتعب وممكن تخسر حاجات كتير. رب يساعدنا ويحفظنا. ندرس الأصحاح ده مرة تاني علشان الأصحاح مليان جواهر. أمين؟ أمين. الرب يبارككم.

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

مساء الخير. مبسوطين جدا جدا كلنا نكون في محضر الرب. بشكر رب جدا ان ربنا دايما بيرتب لينا فرص نسمع كلمة الله ونسبح ونفرح بالرب الموجود وسطينا. برحب كمان بقناة الكرمة اللي بتذيع الحدث، وكمان بشكر ربنا كمان جدا جدا لاجل خدمة الكارز. حقيقي خدمة جميلة، هم مش موجودين عندنا بس النهارده لكن هم في كذا مكان. ربنا يبارك كل فريق العمل واحنا بنرحب بيهم هنا في الكنيسه. تعالوا نرحب كده واحنا متاكدين الرب النهارده مسوح بالروح القدس. حد يقول معايا امين؟ امين. تعالوا كده في بدايه اجتماعنا نقف نقرا كلمه الله في مزمور من ضمن المزمور 20. الكلمات الحلوة دي ونقولها مع بعض بصوت عالي. يا رب بقوتك يفرح الملك، وبخلاصك كيف قلبه أعطيته، وملتمس شفتيه لم تمنعه، لأنك تتقدمه ببركات خير، وضعت على رأسه تاجا من إبريز، حياة سألك فأعطيته طول الأيام إلى الدهر والأبد. عظيم مجده بخلاصك، جلال وبهاء تضع عليه، لأنك جعلته بركات إلى الأبد، تفرحه ابتهاج أمامك، لأن الملك يتوكل على الرب. معايا الآية الجميلة دي، لأن الملك يتوكل على الرب. يلا قولوا معايا الآية الجميلة دي في عدد 7. لأن الملك يتوكل على مين؟ على الرب، وبنعمة العلي لا يتزعزع. يلا نقولها مرة تانية، لأن الملك بالرب وبنعمة العلي. تعالوا دقيقة واحدة كده نصلي مرة تانية، الرب يدينا وقت طيب باسم الرب يسوع. كمان نصلي لأجل قناة الكرمة، بصلي لأجل كمان إخواتنا كل خدام الرب في كل مكان، والصيانة الموجودة ربنا يباركهم بنعمة باسم يسوع واستخدمهم كده لمجد اسمه العظيم. يا رب منتظرينك النهاردة. يا رب تعالى يا رب وإدي مسحة وبركة لأخويا المبارك الأخ سعيد، كمان يا رب بركة كمان أيضا لأخويا مايك. المنتظرين يا رب النهاردة ادينا وقت مليان نعمة. احنا النهاردة متأكلين على نعمتك ومتأكلين على الشخص الكريم يا رب باسم يسوع المسيح يا أبا. امين. النهارده الاخ سعيد في الترنيم. الاخ سعيد طبعا هو يعني دايما بقول كده ان هو مش حد غريب، لكن دي

الواحد لما بيجي هور بيحس ان هو في بلده وسط عيلته يعني. فاحنا بنشكر الرب لاجل الفرصه الحلوه ان الرب ادانا فرصه مع خدمه الكارز ان يكون لنا الفرصه دي والنهضه دي. حد يقول امين؟ حد بيشكر الرب لاجل الفرصه دي؟ 2 3 4 5 6. اشكر الرب لاجل الاطفال الحلوين اللي قاعدين قدامي رائعين جدا. حد عايز يتقابل مع الرب النهارده يا حبايب؟ طب اللي عايز فعلا يقف معانا كده وزي ما كنا بخشوع بنصلي وبنقرا في كلمه الله وقف معانا. واتمنى تكون الباوربوينت شغاله واحنا بنقول سد علينا الان ولتملأ المكان.

بداية النهضة في اللحظات اللي جاية دي مهمة جدا. احنا بنصلي لأجل عمل إلهي، رب يفتقد الأجواء والبلد، رب يفتح البلد ويفتح القلوب ويفتح العينين. كم واحد يقول يا رب افتح عيني.

لو شفت الرب كويس، لو شفت الرب بالشكل الصحيح اللي هو عايزك تشوفه بيه، هتتكل عليه وتشيل عينيك من على الناس ومن على نفسك ومن على ضعفك. في يوم من الأيام جه جيش كبير على أليشع، لأنه كان الملك اتضايق منه أنه بيكشف أسراره الملك تاني، فبعت جيش كبير عشان يعمل إيه؟ يقبض على أليشع وياخده. فالغلام بتاع أليشع راح قال له إيه؟ آه يا سيدي، كيف نعمل؟ هنعمل إيه دلوقتي في المشهد اللي إحنا فيه ده؟ عارفين قال إيه أليشع؟ قال للرب افتح عينيه يا رب. فلما فتح عينيه شاف إيه؟ شاف الجبل مليان خيل ومركبات نارية حوالين مين؟ حوالين أليشع. طب لو ما عينيه كانت مقفولة كان شايف مين؟ كان شايف نفسه وشايف مين؟ أليشع، واقفين وحديهم قدام هذا الجيش العظيم. فوانت قاعد كده قول له افتح عينيه يا رب، أنا شايف إمكانياتي ضعيفة، وشايف ضعفي، وشايف خطاياي، وشايف الناس وحشين، وبنتقد في ده وبعمل، لكن عايزك تفتح عينيا علشان أشوف عملك وأشوف إيديك. حد يقول أمين؟ تريمة اللي جاية بتقول إيه بقى؟ بتقول زيد إيماني. بصراحة صوتكم مشجع، فده يشجعني إن إحنا نرنم ترنيم جديدة. حدش قال أمين غير أخين. أمين أمين. زيد إيماني إنك تقدر على نص الأشياء. كل متأكدين يا جماعة؟ يعني الرب بيشفي الأمراض المستعصية، اللي مصدق يرفع ايده، الرب يحل المشاكل اللي ملهاش حل. أيوة. ولو أنت بتتفرج علينا وعندك مشكلة صعبة وورطة رهيبة ومرض خطير، احنا لينا إله عظيم يستطيع، لا عايزين نسمع الإخوة اللي بيسمعون، يستطيع ايه؟ كل شيء، ولا يعصر عليه. يلا نقول مع بعض الكلمات دي، حول عيني يا رب وحول فكري.

نشكر رب ان يعتبر 90% شباب او 100% نشكر رب كل شباب. فاحنا بنقول مستقبلي وياك، اكيد كلنا عايزين يكون مستقبلنا ايه؟ افضل مستقبل. وبصراحه مش بقول الكلام ده عشان على منبر او عشان احنا في كنيسه او فرصه روحيه، لكن المستقبل الافضل هو مع الرب يسوع المسيح. شئت او لم تشأ، انت مفكر انها بالتعليم او باي شيء اخر، ده عظيم جدا، بس مع المسيح، في المسيح وبالمسيح هي الحياة. ليه الحياة هي مسيح؟ يعني لو سألت واحد مستقبلك ايه اللي عايز ينجح بجد، انا مستقبل المسيح. نفسك تبقى ايه؟ نفسي اكون مع المسيح. تريمة الجاية بيقول فيها المرنم شلت عناية. طبعا احنا الشباب في الترنيمة، حد عارفها؟ تعال نقول مع بعض. شلت عناية من على الناس، عناية خلاص انت لوحدك بالنسبة لي، بحب الدنيا وهشبع بيك. انت حبيب بألف حبيب، بموت وصليب انت يسوع، انت اللي بسببه بقيت غالي، وانت الفارق في الموضوع. انا جربت ادخل احضان بترحب بيا في افراحي وبترفضني في عز جراحي. جربت الحب اللي بيخلص والحب ابو طلبات وشروط. يلا نقول مع بعض ترنيمة بسيطة واختبارية.

لو حد خد باله طبعا انا بشكر صوتكم رائع جدا، ولا سيما شباب بتوع الاطفال مدارس الاحد اللي هم سن ابتدائي، صراحه رائعين بيرنموا بشكل رائع. عايزين ندوهم يد كبيره جدا، يد حلوين جدا. في شاطره بتقول شكرا علشان ما رمتنيش، وعينيك الحلوين يا حبيبي يا ما قبلوني وانا على كم. واحد اختبر الكلام ده؟ ارفع ايدك. صدقوني انا بشكر الرب، لانه من ضمن التهم اللي اتهمها الرب هو في حياته، انه كانوا بيقولوا عنه هذا يقبل خطاه وياكل معه، ده بيقبل. والمرنم هنا قال يا ما قبلوني وانا على عيبي، بتساب من ناس وبتغليني وبتمسكني ومش بتسيب، حبك كافي لقلبي يعيش. كم واحد يقول اشكرك يا رب. تريمة اللي جايه جديده طبعا، وانا هرنم الجديد علشان ايه، انا عارف انت هترنم معايا. بتقول تريمة دي اسمها كده ترنيمه في ترنيمه وهنسبح. ايه ده عارفينها طبعا، لازم يعني كنيسه نهضه قداسه بهور رقم واحد يعني. تعالوا نقول مع بعض واحنا واقفين الترنيمه دي، التمجيد لك وحدك يا من فقت الاوسط. يقدر يقف معانا يبقى عظيم جدا.

أنا مصدق إني لا حي. حد مصدق معايا؟ اوعى ترفع ايدك وخلاص، لكن صدق إن الرب حي وحاضر وجنبك دلوقتي، صدقني وقريب منك، أقرب من أقرب الأقربين. الكلمة اللي جاية زي ما كنا بنقول إله حي، هنقول إله إيه؟ جاي. يبقى هنقول إيه؟ إيه ده؟ إيه الشطارة دي؟ بصراحة تاخدوا 10/10. الكلمة بتقول عجل مجيئك، مستنيينك. القلب اشتاق إنه يشوفك، بس لو مشتاق، لو مش مشتاق ما تقولهاش. عشان إيه؟ عشان ما يعني يبقى طعمها حلو كده وانت بتقول. تعالوا نقف مع بعض واحنا المشتاقين، يقولوا معايا انه يشوفك يا حبيب وادي الكنيسة الغالية العزيزة كل انتظارها. انا مشغول خالص ان كل الشباب الحلوين سن ابتدائي يجوا يقولوا معايا الترنيمة دي. تعال تعال تعالوا هنا بسرعة، البنات من هنا والولاد من هنا سن ابتدائي. تعال تعال تعال البنات من هنا، ايوه اي حد جنبه اطفال، تعال تعال ادوهم يد كبيره يد كبيره يد كبيره. عشان انا عارف ان الكنيسه هنا طالع منها كميه اسس رهيبه، فانا متاكد ان الشباب دي كمان يكونوا للمسيح. حد يقول امين؟ تعالوا يا بنات، برافو على البنات. تعال تعال اي حد جنبه، اي حد صغير من الحلوين اللي بيرنموا صوتهم حلو دول يطلع. برافو برافو. خلي برافو برافو. يلا نقول مع بعض، عارفينها؟ يلا نقول مع بعض. يا ريت اللي واقفين اللي قاعدين ورا يقفوا معانا، ولو جنبكم اطفال صغيرين اتوهم يرنموا.

0: وادي الكنيسة الغالية العزيزة. كم حد لامس حضور الرب هنا؟ طب كم حد يدي تحية للرب اللي حاضر في وسطينا؟ احنا كل حد بيشاهدنا على قناة الكرمة، احنا في كنيسة نهضة القداسة بهور، من الكنائس الغالية على قلب الرب وعلينا. ده مصنع الخدام والجسس من هنا، فاحنا بنصلي من اجل الكنيسة، وكل حد بيشاهدنا ينفع كمان تكون بتصلي من اجل الكنيسة. احنا بنشكر رب من اجل اخونا سعيد المرنم المبارك اللي تشجعنا كلنا بالترنيمات. بصراحة المشهد من هنا غير من تحت، واحنا داخلين وطالعين غير لما نشوف من هنا. مشهد وشوشكم وانتم مبتسمين وبترنموا من كل قلوبكم، فاكيد السماء كمان فرحانه باجتماع الحلو اللي احنا فيه ده. حد خد باله في وسط الترنيمات مع اخويا سعيد، انت بترفع وانت تأيد، وانا عندي ايمان، وانا كنت بصلي والرب مليني بالعدد ده مع اخويا سعيد. كل حد داخل منحني، كل حد داخل مضغوط، كل حد عليه أثقال، النهاردة على آخر الاجتماع الرب يرفعه. ومين يقول أمين؟ عشان كده عندنا وقت حلو، الوقت اللي جاي الرب هيكون بيكلمنا زي ما شجعنا مع أخونا سعيد وكلمنا من خلال الترنيمات، كمان الرب مجهز لينا كلمة خاصة. مين يقول أمين؟ فعشان كده عايز كل حد موجود هنغمض عينينا ونصلي قبل ما نسمع الكلمة. يلا صلوة قصيرة وبإيمان. في واحد في يوم من الأيام صرخ وقال للرب يا رب نجني، فأنت ينفع كمان تصرخ الصرخة دي. في حد تاني قال له يا يسوع ابن داود ارحمني، لكن في واحد تاني قرأ على صدره وقال له ايه، اللهم ارحمني أنا الخاطي، لكن في واحد حلو قال له تكلم يا رب لأن عبدك سامع. يلا قل له أنا متاح ليك يا رب في الوقت ده، أنا عارف أن أنا مش موجود هنا صدفة، لكن أنا عارف أن في كلام خاص هتبعته. يلا كلنا نصلي مع بعض، وعبالة ما يجي خادم الرب الأخ رأفت يكون بيصلي لينا من أجل الكلمة ومن أجل أخويا مايكل، تعالوا نكمل صلاة. أستأذن الأخ رأفت تعالى كودنا في وقت صلاة من أجل أخونا مايكل ومن أجل الكلمة، أن الرب يكون بيأيده بكلمة خاصة. يلا غمض عينك وغمض عينك وانت بتصلي.
1: يا رب أشكرك، يا رب أباركك، يا رب عظمك، صالح يا رب وعظيم. أشكرك يا رب من أجل حضورك يا رب، أبهشت قلوبنا بحضورك يا رب، فرحتنا، طيبت نفوسنا. لك المجد والكرامة يا رب، لك المجد يا رب، نقدم كل سجودنا لجلالك يا رب، لأنك أنت اللي مستحق. إحنا في ضيافتك يا رب، إحنا يا رب مليانين ثقة ويقين إنك مالي المكان بحضورك، والنهاردة كمان يا رب هتصنع أمور غير عادية في وسطينا. شكرا لك يا رب من أجل كل اللي عملته واللي هتعمله. احنا يا رب متشوقين جدا يا رب، عندنا أشواق ورغبة واحتياج وعطش وجوع لكلمتك. كلمنا يا رب، مكتوب أحب الشعب جميع قدسي في يدك وهم جالسون عند قدمك يتقبلون أقوال فمك. افتح فمك وعلمنا كمان يا رب، شددنا وشجعنا. المكسور يطلع من هنا متشدد، والحزين يطلع فرحان يا رب، والمتألم يطلع مفكوك يا رب من ألم ومن ضيق، والمريض يطلع مشفي. وجودك بيفرق جدا، في محضرك بيهرب الحزن والتنهد. اصنع آية وسطين يا رب، المجد اسمك العظيم، مجد اسم يسوع في وسطين. عايزين نشوف يا رب ناس تتغير، ناس تتجدد، ناس تاخد قرار تعيش ليك بجد يا رب. الأيام ده تكون أيام مميزة جدا يا رب، مميزة جدا في اللي هتعمل وصينا يا سيد الرب. شكرا من أجل عبدك سعيد استخدمت في الترنيم، شكرا من أجل أخونا مايكل هتباركه يا رب. ادي له كلمة عند افتتاح الفم في اسم الرب يسوع، وافتح قلوبنا نستقبل منك يا رب اللي على قلبك لينا النهاردة كلنا يا رب. مفيش حد يخيب من نعمتك، مفيش حد وسطينا يا رب ما يتلمس بحضورك يا سيد الرب في اسم الرب يسوع المسيح. شكرا من أجل كل عبيدك اللي تعبوا في اليوم ده يا رب والأيام الجاية، باركهم واستخدمهم لمجد اسمك العظيم. أيام تكون مميزة فعلا يا رب، البلدنا وكل المنطقة اللي حوالينا في اسم الرب.

0: رب يسوع لكل الكرامة وكل المجد. أمين.
1: شكرا رب يباركك. بالمناسبة احنا خدمة الكارز احنا بنشكر رب من أجل الخدمة الجميلة دي بقيادة الدكتور زكريا. احنا في دلوقت الحالي احنا في 15 كنيسة، يعني الاجتماعات بتاعتنا دي في 15 كنيسة فيها نهضة فيها خدام ومرنمين. فاحنا مع أول يوم متشجعين ومتحمسين. كم حد متشجع؟ ويلا مين يقول للرب يا رب عندنا إيمان إنك تتكلم لينا؟ مين يقول أمين؟ عشان كده احنا منتظرين الرب ومنتظرين كلمته على فم خادم الرب الجميل الأخ مايكل العجيبي. تفضل يا خادم الرب.
2: هللويا، شكرا للرب لأجل حضوره في وسطينا، حضور المبارك الرائع ده. أنا فرحان وبصلي إن الليلة تكون بداية للبركة. أمين. وتشجعوا بكرة ووصلوا للناس، ولسه دي بداية بنعمة الرب. رب يعمل حاجة كبيرة في وسطينا. أشكر رب جدا لأجل أخويا سعيد، دايما مبارك ومستخدم. دي جيران، أنتوا جيران للبلد. أشكر رب جدا لأجل أنه يعني بصراحة الكنيسة، كنيسة هور زي ما بيقول أخواتي، مصنع مبارك. وشفت في أماكن كتير جدا كم من القادة والأسس. أقول له أنت منين؟ ترد علي. أقول له أنت منين؟ يرد علي يقول لي إيه؟ ما أنتوا معانا هو. أيوة، يطلع من هور، صدق يطلع من هور. أشكر رب جدا. عندنا هنا أسس مباركين وخدام مباركين وخدام أفاضل، وبيشوفونا دلوقتي. جات لي كم رسالة من كم أسيس بيقول لي إحنا قلبنا معاكم، فرحانين وياكم، وإنتوا في بلدنا، وإحنا بنصلي إن الرب يكمل عمله فينا. بس أنا نفسي بصراحة، أنا مشغول بفكرة. يعني أنا عارف جبناك يا عم رافض، معلش تعال، معلش عندي سؤال ليك يا أخي. ممكن تعال، انا عارفك ما بتحبش تطلع منبر، تعال استاذنك عشان الكاميرات. تعال، عنده سؤال. تعال يا عم رفض. يمكن دي السؤال، يمكن عند ناس كتير فينا، واحنا بنسمع كتير عن انه في اماكن في نفوس بتعرف الرب واسس وخدام. انا عندي سؤال، انتوا عارفين الراجل ده ولا مش عارفينه؟ ده رجل الله المبارك، اديله تحيه حلوه بجد، يعني يحفظك للمكان. يعني كتير سمعت عن الأخ رأفت أبولس بصراحة كتير، واسمع من أسس وخدام يقول لي اللي حفر فينا طبعا الرب أولا. أنا سؤالي يا أخ رأفت، حتى عشان المشاهدين وإحنا كمان كخدام وككل كنيسة وقادة بيسمعونا، السر إن كنيسة هور بتطلع والدات عفية وطلعت خدام، مش بس في مصر، أنا تقابلت مع ناس هنا وهنا في مصر وكمان خارج مصر. الخدام دولة إيه السر؟ فين كلمة السر هنا؟ لو تدينا اختصار، يدينا برشامة كده تساعد الكنيسة بنعمة الله.
0: هو الرب، ما فيش سر تاني غير الرب. الناس حبت الرب وحبت الرب من قلبها وطاعت وخضعت وتعلمت وكبرت ونمت، والرب هو اللي صنع كل الأمور العظيمة دي.
3: التلمذة ليها دور بقى في الكلام،
0: بس هو الرب برضو. يعني ما فيه أوقات كتير خالص يبقى التلمذة كويسة بس الناس مش بتستقبل، لكن دول شباب حلو جدا زي العسل، حلو واستقبل من الرب وتعلم وخضع وكبر ونمى، والرب باركه وكلنا اتبركنا. يعني ما فيناش كبير ولا صغير، هو الرب.
3: هو الرب.
0: هاي.
3: إيه اللي تقوله للجيل ده؟ عندنا جيل طلع حلو، في جيل لسه فور، ونفسك تقول لهم إيه علشان المصنع ده ما يقفش ويفضل شغال؟
0: شغال المصنع أكيد، يعني مدام الروح القدس موجود المصنع شغال. مدام الروح القدس موجود المصنع شغال. هو اللي بيصنع الأواني، هو اللي بيميز شعبه ويميز أولاده، هو اللي يعني بيخلق جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل. وهنشوف مجد، احنا مليانين إيمان إن الأيام الجاية هنشوف شباب من اللي طلعوا دول هيطلعوا قدام عظام، والناس كتير خالص وسطينا برضو فيهم جبابرة بأس، مرنمين حلوين وقادة ومسؤولين. يعني الشعب دوت فيه ناس كويسة غالبيتهم خدام.

0: مفهوم خدام كتير.
1: انا اعرف نوعظ هنا ولا صعب؟
0: لا هتوعظ بس يعني. الاخ سعيد بيقول على الترنيمه دي
1: 30 شاب.
0: ايوه عندنا 30 شاب في مؤتمر بتاع الطائفه بتاع الكنيسه. ايوه من الكنيسه. 30 شاب في المؤتمر. والاخ سعيد بيقولها ترنيمه جديده. كل الجديد هي يعرفوه. شعب مسبح بيحب الرب والناس كتير خالص فيهم مكرسين للرب بجد يعني. دارسين كلمه الله, بيحبوا الكلمه, بيحبوا الكتاب, بيطيعوا الكلمه. مش بيحبوا الكلمه بس معلومات, لا بيطيعوا الكلمه. وده اللي بيخلق جيل يمجد الله.
1: رب يكمل. تحيه مباركه هذا الرجل المبارك. ربنا يكتر من رأفت عبولس فهور والمنيا والقاهرة بره مصر وجوه مصر. يكتر منكم أنا عارف. وشيوخ أفاضل هنا وخدام أفاضل بينين ومش بينين, أنا عارف أن الرب شغال في وصيكم. ربنا يدومها عليكم نعمة. قولوا آمين. ربنا ما يوقفش أبدا. يقطع لكم شعادة بنعمة الله. يقطع لكم شعادة أن نفوس تولد وناس تعرف الرب وتكرم الرب وجيل ورا جيل. ونختبر هذا الجيل الطالب, الطالب الرب. أمين يا حبايب الرب. أنا بشكر رب جدا لأجل وجودنا حواليه. مدام الملك في مجلسه طول ما هو فصينا إحنا مش محتاجين, زي ما بقى بيقول الوالد الفاضل. والرب النهاردة ولا تبص ولا تقول سعيد ولا تقول مايكل, احتراما لسعيد طبعا وإحنا غلابة, لكن النهاردة بص على الرب والرب النهاردة ياخد عينينا ويعمل فينا حاجة إلهية. أمين يا شعب الرب. تعالوا أستاذنكم نقف مع بعض نقرأ كلمة الله المقدسة. مشغول معاكم بفكرة يمكن يكون الجزء ده من أكتر الأجزاء في كلمة الله. عايزين نقف قدام كل كلمة وقدام كل حرف فيه من رسالة بولس الرسول لأهل أفسس إصحاح 2. أفسس 2 جزء سمين جدا جدا جدا. لو انت ترجع في البيت على الكتاب والجزء ده من اول الاصحاح, انا سميته اسم, سميته حدوتة الخلاص. احلى قصة وهي قصة الخلاص من هذا الجزء المبارك. هقرأ معاكم من افسس 2 ومن عدد 1. تيجوا نقرأ كلنا مع بعض ونملى المكان من كلمة الله. انا هقرأ من عدد 1 لحد عدد 10. يلا كلنا اخوة اخوات صغار وكبار. ويقول كده: وانتم اسكنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا ظهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة وأقامنا معه. على صوتك في دي. وأقامنا معه وأجلسنا معه في المسيح يسوع ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم, هو عطية الله, ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. لأننا نحن عمله, مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيه. أنا عارف تصليتوا كتير, بس أطلب منكم طلب أستأذنك وانت واقف قل له الليلة تزورني يا رب. لو انت مؤمن ليك علاقة بالرب قل له تعالى بزيارة جدد فيها طاقتي ومشاعري ناحيتك, ردني لغيرة الصبا, ردني لأوقات الشركة الطويلة, ولهفت على صوتك وكلامك.

ولو انت لسه ما تقابلتش مع الرب قل له الليل خلصني حررني زورني الليلة يا رب. يا رب أنا جاي لك أنا وإخواتي وأخواتي في هذه الليلة، كل عينينا متجهة ليك يا رب، زي ما كنا بنرنم مع أخويا شلنا عينينا من على الكل، خلينا نختبر فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده. ارفع عينينا خلينا نشوفك في هذه الليلة، كحل عينينا برؤياك يا رب، ثبت أنظارنا فيك، اثبت قلوبنا لك كل المجد. آمين. تفضلوا السلام. خليني أكون مهدف بنعمة الله في الجزء بتاعنا. لو أقدر أقول إن أفسس 2 بصفة خاصة أقدر أقول عليه هو حدودة الخلاص، قصة الخلاص. بالمناسبة أي قصة في الحياة ممكن نسمعها مرة ونقراها مرة وبعد مرة وبعد تاني مرة، إيه اللي بيحصل؟ الشغب بتاعها بيعمل إيه؟ بيطفي، صح ولا لا؟ لكن إلا قصة وحدودة الخلاص بصراحة هي قصة العمر. لا لا لا لا لا لا، دي قصة حتى الأبدية. تتخيلوا معايا أني مش بس هنا بنعيش على القصة دي ولا بنمل منها، قصة الخلاص، لكن كمان حتى في الأبدية هنكتشف هناك أبعاد كبيرة وعظيمة جدا عن عمل المسيح. لما أقول الخلاص أقصد بيها عمل المسيح لأجلنا. لما أقول الخلاص معايا، لما أقول الخلاص أقصد بها عمل المسيح لأجلنا. حدوتة عظيمة، قصة ما تنتهيش. ليه خلاص عظيم؟ ليه الحدوتة دي حلوة وعظيمة؟ لأن ببساطة اللي عمل الخلاص ده شخص عظيم. مين هو الحلو ده؟ يسوع اللي كتب عنه يدعى اسمه يسوع، لأنه بيعمل إيه؟ يخلص شعبه من خطف. فشغلانة المسيح في حياة البشر إنه مخلص، وأنا بصلي بكل قلبي اللي لو ليكم إن يجي المخلص ويجي النهاردة يكسر كل قيد. حد يقول أمين معايا؟ والرب يقص الشريط في النهضة دي، يقص الشريط، نهضة تخلص وما تخلص. تقولوا معايا نهضة تخلص. ما عرفش انتوا عايزين ترنموا بس مع الأخ سعيد ولا انتوا مركزين ولا الحر تعبكم؟ خد ود معايا ورد عليا كده، نهضة تخلص وتعمل ايه كمان؟ ما تخلص. يمشي الكارز ويمشي الخدام، بس ربنا يفتح عليكم باب ما يتقفلش بنعمة الله من عمل إله، والرب يديكم نفوس كتير كتير كتير، والرب يصنع نهضة مباركة ونهضة عظيمة. تقولوا أمين يا شعب الرب. إيه القصة بتاعت الخلاص في الجزء بتاعنا ده؟ قصة كل آية لو وقفنا جنبيها إحنا محتاجين وقت ويمكن محتاجين نهضة. بس لو هديك ملخص النهاردة من أفسس 2 من عدد 1 لحد عدد 10، حد فاكر أنا قلت عنوان الجزء ده إيه؟ لا ده إحنا لسه بنلين مع بعض. خد ود معايا كده، اعمل معروف، حدوتة الخلاص، قصة الخلاص، حكاية الخلاص. الحدوتة من عدد 1 من أفسس 2 لحد عدد 10 يورينا القصة بكل فصولها. أنا هاخد منها فصلين بس، أول فصلين، هي فيها 4 فصول هقولهم لكم وهركز على 2 بس. اللي يحفظهم معايا يبقى شاطر، أمين؟ اللي يحفظهم معايا بأمانة كده، معرفش ندي هدية. طيب اللي هيحفظهم بجد كده ياخد 200 جنيه من الأخ سعيد، أمين؟ أي وشك تغير ليه محبوب؟ أنا هوا دلوقتي والرب عظيم ويعوض. أمين؟ قالوا أمين يا على والله. طب أنا هثبت لك، ما تتخضش عشان لا. أنا هثبت لك إن بتوع طهور دول مش بيحبوا الفلوس وهيقولوا المجد الرب. يعلم الرب جلجل منكم بأمان. طيب عايزين نطمن الأخ سعيد عشان يشوف هيرنم بعد الاجتماع، فعلوا صوتكم وقولوا، ومش عايزين حاجة من حد بنعمة الرب، ده رجل الله بس احنا لمجد الرب. حد يقول أمين معايا؟ طيب هقول بسرعة 4 فصول لقصة الخلاص دي اللي في أفسس 2، يلا نقوله مع بعض. أول حاجة عمل الخطية فينا، قولوا معايا. نصكم عايز فلوس لأن صوتكم لسه واطي، بس هتقول بصوت أعلى، عمل الخطية فينا. تاني كلمة عمل المسيح لينا، قول معايا عمل المسيح ايه؟ تالت كلمة عمل المسيح فينا، رابع كلمة عمل المسيح بينا. كم كلمة دول؟

نقولهم مع بعض. أربع كلمات في الجزء ده بنديلك ملخص ليهم. أفسس 2 من عدد 1 لعدد 10 فيه الأربع فصول. أنا هاخد فصلين بس الأولين باختصار. أول كلمة عمل الخطية فينا. بعد كده في 3 عمل المسيح. رقم 2 عمل المسيح لينا. عمل إيه؟ عشاننا. وتاني حاجة أو تالت حاجة بعد ما عمل لينا يبدأ يعمل فينا. ها؟ وبالتالي أول ما يعمل فينا النتيجة الرابعة ربنا يبدأ يعمل إيه؟ ما تقول معايا يعمل بينا. مستحيل هيعمل بينا إلا لما في الأول يعمل جوانا ويعمل فينا. مين حفظهم؟ نقولهم تاني مع بعض. يلا إحنا معاكم للصبح، إحنا واخدين كارت بلانش من قناة الكرمة، فأقول معايا كده بصوت عالي، قولوا معايا. رقم 1 عمل الخطية. شايف يا عم سعيد الأمور ماشية تمام أهي. عمل الخطية فينا. رقم 2 عمل المسيح لينا. أيوة برافو عليكم. ثالث كلمة ودي نتيجة، عمل المسيح فينا. ورابع نتيجة عمل المسيح بينا. أنا هاخد بس أول فصلين في الحدوتة الحلوة دي، ودي البداية. وكل مؤمن أكيد اختبر بعد الاثنين دول، بعد ما تقابل مع الرب ربنا شغال فيه. لو انت حتى مضغوط في حتة صعبة اطمنك ربنا شغال فيك وربنا بيجهز عشان يعمل بيك. حد يقول امين معايا؟ معرفش على قطب الموضوع بس هقولها. يعني لو انت بتعدي بوقت صعب ووقت ضيق معين مش عارف مش لاقي اجابة، مؤمن بتحب الرب او خادم او غيره او بتخدم الرب او مؤمنة متقية والعملية ناشفة والدنيا صعبة اليومين دول، أنا عايز أقول لك النهاردة ربنا جاي يقول لك كلمة في ودنك الليلة، أنا بجهزك لحاجة جديدة. حد يقول أمين معايا؟ لو العملية قافلة ومش ماشية وعكس الاتجاه، ربنا بيجهز حاجة مختلفة لأنه شغال فيا عشان يعرف يشتغل بيا. مين يرفع ايده معايا النهاردة يقول له تكمل شغلك فيا عشان تجهزني العمل جديد وعمل عظيم باسم الرب يسوع يكمل عمله فيك. أول جزء من الاثنين، الجزء الأولاني، حد فاكر قلنا عمل الخطية فينا، ورقم 2 وده اللي هنركز عليهم النهاردة عمل المسيح لينا. دول بس اللي هتكلم فيهم بنعمة الرب النهاردة من الجزء بتاعنا ده. أول حاجة عمل الخطية فينا. الخطية والسقوط يا أخواتي يا إخوة عمل تأثير مرعب، عمل تأثير مرعب في البشرية. بستغرب بستغرب على شباب ولا كبار يقول لك انا هبدا اتغير. هتعمل ايه؟ هبدا اروح اصلي واحضر اجتماع واروح كنيسه واقرا الكتاب وهبطل حاجات واعمل حاجات. ده انت مسكين مسكين يا اخواتي. عمل الخلاص عمل عظيم لانه موضوع كبير. يقول لنا بولس هنا السقوط اللي حصل من خلال ادم ابونا ادم عمل ايه فينا كبشر. مين فينا هنا ما عملش الخطية؟ انتوا ما بتردوش عليا ليه؟ مين هنا ما عملش خطية؟ طب مين هنا ما عملش خطية من 20 يوم؟ يا خالي رافت مش بيردوا عليا ليه؟ طب مين ما عملش خطية من 15 يوم؟ مرة بوعظ في خيمة، ممكن قلت الكلام ده، بوعظ في مرة بقول مين هنا ما عملش خطية من شهر؟ لقيت واحد آخر الخيمة، كان حضور كبير، لقيت واحد واقف ورا كده، لقيت وقف مرة واحدة ومتغاظ. طب قلت مين هنا ما حدش رفع ايده، مين هنا ما عملش خطية من 20 يوم؟ لقيت واقف ورا وطلع خطوتين اللي قدامه عمال يعمل كده في الخيمة. فقلت مين ما عملش طب خطية من 15 يوم؟ لقيته طالع بيتمشى لقدام. قلت له مالك يا محبوب؟ قال يا اخونا قربها شويه. قلت له يعني ايه قربها شويه؟ قال لي حضرتك عمال تقول 20 يوم و15، قصدك تقول مين النهارده ما عملش ايه؟ يلا قولوا معايا. الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم. احنا يا عزيزي كلنا خطا، كلنا خطا. الخطيه اللي عملها ادم وحواء تورثت لينا. يلا قولوا معايا اله داود بالاسم صورت بالخطية. احنا فينا الخطية والمنبع الفاسد فينا، والخطية دخلت للعالم وافسدت كل البشرية تماما. فصعب صعب صعب بتاع حور النهاردة او بتاع حور النهاردة يقول لك انا احاول ابطل، انا اصلح من نفسي،

أخلص نفسي وأعمل شوية حاجات حلوة، وتكتب لستة من طلبات وحاجات قرارات هتعملها. أنت مسكين إخواتي، حالتنا عايز حد برانا مش حاجة جوانا، عايزين مخلص ليس بأحد غيره، محدش هيخلص إلا بعمل المسيح الصليب. يلا بسرعة شديدة جدا، هنعوز نطلع الكتاب وإحنا على الباور بوينت إذا أمكن تساعدونا في ده. إحنا قلنا كم كلمة من القصة بتاعتنا، اتنين هنتكلم فيهم، عمل الخطية فينا. برافو عليكم، الجنب ده شغال، ربنا ينفخ في صورتكم يا إخوة. عمل الخطية فينا، رقم اتنين كمان عمل المسيح لينا. هقول لكم بسرعة شديدة جدا جدا، هقول لكم بحسب الجزء اللي قرناه احنا وصلنا لحد فين، حالتنا شكلها ايه. هبدأ معاكم من اول آية، مثلا اول آية في افسس 2 بتقول ايه، اذ كنتم اموات بالذنوب. خد بالكم، السقوط والخطية عملت فينا خمس كوارث، بعد عنكم مش بعيد عنكم ولا حاجة، احنا كلنا بشر وحصل في نفس اللي حصل. رقم واحد يقول الكتاب اذ كنتم اموات بالذنوب والخطايا. يعني اموات بالذنوب والخطايا، اول حاجه حصل حاجه اسمها موت. يلا قولوا معايا، حاجه اسمها ايه؟ بس موت روحي. اذ كنتم اموات بالذنوب، والدليل انه ادم اول ما كان من الشجر هو حواء، الرب قبلها قال لهم ايه؟ لا تاكل من الشجر، شجر تعرف الخير والشر، صح كده؟ يوم تاكل منها موتا. لما كانوا من الشجره ماتوا، سقطوا، ماتوا، لا، لكن ماتوا موت روحي، انفصلوا عن الرب، عن الشركة مع الرب. كان كل يوم يجي الرب عند هبوب ريح النهار، لكن اليوم ده ما استقبلهوش آدم ولا حواء. حد فاكر عملوا ايه؟ اختبأوا. ليه؟ لأن حصل الموت، اتشالت الفيشة. تعرفين الإنسان مكون من كم جزء، من بره لجوه جسد، وجوه الجسد جوه نفس، وجوه جوه جوه جوه حاجة اسمها ايه؟ الروح، صح كده؟ فايه اللي مات في الخطية او بسبب الخطية؟ اللي مات الجزء الداخلي اللي هو ايه، ما تقولوا معايا؟ الروح. ايه شغلانة الروح؟ الجسد شغلانته يتعامل تعامل مادي، يعني نعرف نمسك حاجة، نفهم حاجة، نشم حاجة بالحواس. لكن النفس دي الشخصية مش عايز ادخل فيها، يعني فلسفة يعني. لكن الروح اللي جوه يا عزيزي، اللي جوه البشر، ده الجزء الخاص بالعلاقة مع الرب. انتوا معايا يا اخوات؟ معايا يا اخوات؟ الجزء الخاص بعلاقته بالرب. يعني هسأل سؤال، يعني يوم ما صلي ورنم واعمل حاجات حلوة، انهي جزء اللي اشتغل فيا؟ الروح، صح كده؟ فنتيجة الخطية الروح ماتت، موت روحي ماتت. ما بستغربش على واحد او واحدة يدخل اجتماع ولا قادر يرنم ولا قادر تصلي ولا مركز في الاجتماع ولا ولا ولا عارف يطلب الرب ولا عارف يقعد. تقول له تقرا الكتاب، يقول لك لو قريت الكتاب كله قصه شبه بعض. او اجي اصلي اروح نحسان وافضل تايه في الاجتماع ونحسان وعايز انام، اول ما اطلع بره الاجتماع افوقه بزي الفل. ليه؟ الروح ميته، الروح ميته. يبقى أول حاجة، أول كارثة عملتها الخطية فينا خلت أرواحنا ميت. يلا قولوا معايا، الميت عايز إيه؟ ما تقولوا معايا عايز حي، وده اللي هنجيلها بعد شوي. يبقى أول حاجة حصلت فينا موت. يلا قولوا معايا، أول حاجة حصلت فينا إيه؟ موت. رقم اتنين في نفس الجزء بتاعنا، عدد اتنين، بيقول لك نسلك بحسب ظهر هذا العالم. نسلك بحسب ظهر هذا العالم. يعني الكلام ده كأنه مش بس بيقول لي انت بقيت ميت، لكن رقم اتنين بقيت عالمي. يلا قولوا معايا، بقيت ايه؟ يعني عالمي، يعني بتحب الامور ومتأثر بالامور اللي بتحصل في العالم. حد فاكر رب حكى مثل الزارع، خرج الزارع ليزرع، صح كده؟ ففي من ضمن الاراضي في ارض فيها شوك، صح كده؟ فسألوه، قالوا له ايه الارض دي من ضمن الاراضي يعني؟ قال لهم الشوك ده في مرقس 4:19، قال لهم ده العالم. الشوك ده عباره عن ايه؟ العالم. وراح قال كلمتين على العالم يا اخواتي يا اخوه، احفظوهم معايا. يلا نقول مع بعض عشان اخلص بدري عشان الجو الحر، يعني ربي يكرمكم بتكييفات قريب.
ما تقول أمين يا أخي.

0: يكرمكم بتكفته رب نعمة الله. أنت أن الرب. فقال في مرقس 4 عدد 19 قال إيه؟ قال الشوك ده عبارة عن، احفظوه معايا، قال ده العالم. إيه اللي في العالم؟ قال لك هموم العالم وغرور سائر الأشياء. يلا قولوا معايا، هموم العالم وغرور سائر. أتاري العالم اللي من بره وحوالينا ده بيرمي يا إما حاجة من الاتنين، يا إما هموم يا إما غرور. يعني هموم أو غرور؟ إيه هموم، شايل الهم داخل الاجتماع، شايل الهم، شايل هم العيال، شايل هم البيت، شايل هم اللي مسافر، شايل هم الثانوية العامة، شايل هم التنسيق، شايل هم الظروف، شايل هم جواز البت، شايل هم عطل الخلفة، شايل شايل شايل. مهموم هذا روح العالم ده يأثر العالم في بتعوت العالم. معي؟ هقولها بين ما بينكم كده ما حدش يسمعها. للأسف في مؤمنين كتير اتسرب ليهم العالم والضحك عليهم، فبقي اللي كان بيصلي لي زمان ويقعد قدام الرب مش قادر ينطق الهم، اترمى على كتافه. وبقي كمان عنده طموح، عايز اشتري وعايز ابني وعايز وعايز وعايز وعايز، عنده غرور الغنى وشهوات سائر الأشياء، عايز كذا عايز كذا. يلا بسرعة عشان الوقت، يلا نقول تاني مع بعض. الخطية عملت فينا كم حاجة؟ هم خمسة. حد معايا؟ رقم واحد، حد فاكر؟ موت، برافو عليكم، تركيزكم رائع. رقم اتنين كمان، العالم بيأثر فينا. رقم تلاتة، بسرعة شديدة جدا، رقم تلاتة قال لك مش بس حسب ظهر هذا العالم، لا دي الكارثة الأصعب اللي جاي، قال لك حسب رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل في أبناء المعصية. يا بوي، فمش بس الخطية أخواتي إخوة صغار أو كبار، الخطية خلتنا أموات روحيا ما نعرفش نكون في شركة مع الرب. مش بس الخطية خلتنا منقوعين في العالم ومتأثرين بكل ما فيه، لكن كمان الخطية، أنا آسف، خلتنا عبيد للشيطان. حد فاكر الرب قال في يوحنا 8، أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. يا
1: يا عزيز، الشيطان لما كل حد لسه ما تقابلش مع الرب هو مقيد، كل واحدة لسه ما جاتش للرب لحد النهاردة هي مقيدة. الشيطان يقول له احلف، اشتم، اشرب سيجارة، ادخل على موقع معين، احلف، اعمل كذا، اعمل كذا. عبد مسكين، كل من يعمل الخطية هو ايه؟ عبد، عبد للشيطان وعبد للخطية وزاله. لكن عندي خبر حلو، ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون. يبقى اول شيء، انا همشي بسرعة جدا عشان غرضي ان انا اوصل حاجة كتابية ونصلي بيها بنعمة الله. أول حاجة تأثير الخطية أو الخطية عملت إيه فينا؟ رقم واحد، قولوا معايا، أول حاجة إيه؟ موت. رقم اتنين، العالم بيأثر فينا. رقم تلاتة، عبيد للشيطان. رقم أربعة، رقم أربعة يقول لك كلمة رهيبة، بيقول لك عاملين مشيئات الجسد والأفكار. يعني إيه؟ يعني أتاري أول ما تأثيرات الخطية مش بس موت، لكن تأثير الخطية عملت فينا نوع من الفساد. يلا قولوا معايا، نوع من إيه؟ ركزوا معايا الشباب الصغيرين الحلوين دول، الشباب المباركين. الخطية خلتنا إكسباير. يعني إكسباير؟ يعني في حالة فساد، يعني ما ننفعش. يعني لما تقول النهاردة أنا هبطل وإن أنا هعمل وهروح وسوي، صدقني أنا آسف أنا أقول لك مش هتقدر. بدوني لا تقدرون أن تفعلوا. أنا هقفل لك الموضوع النهاردة، أنا هقفل لك من محاولاتك يلي جاي النهاردة بتقول أنا مش هاجي النهضة عشان حاولت كتير ورجعت تاني للخطية بعد النهضة. أنا عايزك تختار السكة الصح النهاردة. الحل مش عندك، الحل عنده هو. فالخطية خلتنا أموات، الخطية خلتنا متأثرين بالعالم، الخطية خلتنا كمان عبيد ومتربطين تحت سلطان الشيطان. رقم أربعة، الخطية خلتنا فاسدين. يلا قولوا معايا، الخطية خلتنا إيه؟ تعرفش تعمل حاجة حلوة،

تصلح دي تبوظ. مرة زمان كان عندنا محبس بايظ في الشقة، فحنفية اتكسرت وغرقت الدنيا، وأنا لسه كنت صغير، فعملت روح ناصح ناصح زي ناس كتير عايزة تعمل روح ناصح، وجبت حتة قماشة كده بأمان وأسد من الدنيا، غرقت أسد من هنا يحصل إيه؟ تطلع من هنا، أسدها الناحية التانية تطلع المية من الناحية التانية. المهم أمي ساعتها ربنا يبارك لها قالت لي: يا ولد دي مش هينفع فيها غير السباك. معرفش السباك أخباره إيه عندكم هنا في حور، بس اللي جبناه ساعتها لقيت واحد دخل عليا اتصلنا بيه، جه معاه شنطة صنصنايه خضراء جاي يكشف على الحالة في الأول، وجاي كده بكبرياء شديد: أنا كل ده في دقيقتين غير القلب وعمل حاجة كده، الدنيا وقفت والأمور بقت تمام. أنا عيني ماسك البتاع القماشة في إيدي وعايز أحكي له عن اختبار الأليم مع الحنفية، يعني أسد من هنا يا محبوب تطلع من هنا. فبقول له: ده أنا واقفة دي لساعة باش مهندس أسد من هنا. بصل لي كده بصة بكبرياء، أكيد مش موجود عندكم العينات دي فور، بصل لي بصة بكبرياء عمل لي كده. قال له: أستاذ. قلت له: أيوه. قال لي: الشغلانة بتاعتنا حساسة مش أي حد يلعب فيها. وبصراحة هي الشغلانة حساس، عشان تخلص من خطاياك هتسد، تقول لها بطل سيجارة، صدقني المعسل منتظرك. هتبطل نميمة، صدقيني هتلاقي نفسك مخصمة 3-4. هتبطل مش عارف هتقول مش هروح الكافيه ولا القهوة، هتلاقي نفسك مش عارف بتعمل ايه. ايه الحكاية ده؟ انا بحاول اصلحه يا اخويا الحبيب يا اختي بتاعة هور يا مباركين النهاردة. الفساد جوه، في خراب جوه، انت تحتاج اصلاح الهي. ولا تنفع فيها حتى اصلاح هور، حد معايا؟ ولا ينفع فيها اصلاح حور. تقول لي يعني اصلاح حور؟ يعني ولا الكنيسة مروحك الكنيسة تقول لي يعني نبطل الكنيسة؟ لا، روح لصاحب الكنيسة اللي يصلح كل الأمور ويظبط كل الأمور وتختبر. يلا قولوا معي: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. تختبر الحياة الجديدة. يلا قولوا معي: الخطية عملت فينا إيه؟ أول حاجة نفس سر الحبايب يقولوا كلهم معايا كده، أنا عارفكم بتقولوا في سركم، بس لو علت صوتك صدقني ربنا ما هيباركك. قولوا معايا: رقم واحد يحصل إيه؟ موت. رقم اتنين العالم أثر فينا. رقم تلاتة عبيد للشيطان. رقم أربعة فساد إخلاقي داخلي. رقم خمس قال لك إيه كمان؟ قال لك بقي لينا اسم. إيه الاسم بتاعنا؟ اسمنا أبناء الغضب. أنا نفسي ما أعرفش كان ينفع نطلع على الشاشة ولا لا، بس يلا قول معايا: إحنا بقينا إيه؟ أبناء الغضب. يعني أبناء الغضب؟ يعني محكوم علينا بالغضب. يعني محكوم علينا بالغضب؟ يعني كل خاطي اتولد بالخطية، ده كل البشرية، مصيره الأبدي جحيم محتوم. أبناء غضب. تقول لي أنا بطل خطية؟ مش هتقدر. طب إذا قدرت، طب اللي فات؟ انا بحاول اقفلها معاكم، معرفش انتوا مركزين ولا انا كلمه طلبت عاوزه تقفلها في وشك النهارده عشان يتفتح لك منفذ جديد النهارده. يلا نقول اخر مره مع بعض: الخطيه عملت فينا ايه؟ نقول مع بعض، قولوا معايا يا اخوات. اول حاجه قولوا يا اخو: موت. برافو عليكم. رقم اتنين عملت فينا تاثير العالم، بيأثر فينا، بقينا عالمين. رقم تلاتة بقينا عبيد للشيطان. برافو الشباب الحلوين اللي اتصوروا مع الاخ سعيد بيقولوا زي العسل. رقم أربعة كمان فاسدين، اصبحنا في حاله فساد، بقى فينا طبيعه فاسده. بعيد عنكم، مش بعيد عنكم ولا حاجه قوي. رقم خمسة بقينا ابناء ايه؟ ما تقولوا معايا: ابناء الغضب. يعني منتظرين الجحيم المحتم. اللي بعيد عن الرب وما جاش للمسيح، حتى لو بيحضر كنيسه والامور تمام ولسه ما جاش للرب، مصيره مصير ابدي محتوم ومعروف، جحيم ابدي. عشان كده الرب قال: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك. طيب أنا قفلت فشكم، مش هزعل لما ترد علي، يعني أنا عاوز أوصل لكده. قفلت فشكم، هو الروح القدس قفلها فشنا في الحتة دي. عارف ليه؟ عشان يجي في عدد أربعة. معرفش المخرج الجميل في الشاشة تشتغل ولا ده صعب. طيب باور بوينت، سوري جزء كتابي، عرفش ده ينفع على قفلت الدنيا تماماً.

أصبحنا أموات؟ أيوة. أصبحنا على مين ونتأثر بيه وخاضعين للهموم والغرور؟ أيوة. أصبحنا عبيد للشيطان؟ للأسف أيوة. أصبحنا كمان فينا طبيعة فاسدة وبنحب الخطية وما عندناش حاجة حلوة زي ما قال بولس، ما عنديش حاجة صالحة، كل ما أريد أن أفعل الحسنى أجد إيه؟ الشر حاضر، أنا عندي فساد جوايا. رقم خمسة كمان، أنا مصير الجحيم. أفسس 2 عدد 4 الحل، أنا قلت لكم من عدد 1 لـ3 قفلت عمل الخطية فين؟ عدد 4، حد معايا؟ تقولوا بصوت عالي، عايزين نسمع الحبايب على قناة الكربة، يلا قولوا معايا. عدد 4 يقول إيه يا أخوات يا إخوة؟ الله الله يا ده، أنا عايز أقول الله الله الله بأمان. ليه؟ لأنه بيقول بولس وهو بيكتب الكلام ده بيقول ما قفلت، ما قفلت كده ما فيش خلاص، يعني ما حدش هيروح السماء مع ابناء غضب، ما حدش هيتحرر من الشيطان، ما حدش هيحرر من العالم وعبودية العالم بغروره وهمومه، ما حدش يد حياة للميت. راح الروح القدس ملودان بولس وهو بيكتب، قال له أصل الحل مش عندك، الحل جاي منين؟ بتقولوا معايا من السماء. ايه الحل؟ قال الله هو الحل، عنده الحل. تقولوا معايا شعب الرب اللي ورا ولودان، انا قربت خلص. الله هو الذي هو غني في الرحمة، حبيبنا غني عنده رحمة تغطي، زي ما بيرنم اخويا سعيد نعمتك، عنده نعمة غنية جدا جدا جدا، مش بس كده، وعنده كمان محبة. ايه يا اخواتي يا اخوة؟ تقول ده انا مليان عيوب يا اخو مايكل، ده انا بص، ده انا لو وريت لك الموبايل بتاعي، لو عرفت اللي بيحصل في الأوضة، ده انا لو حكيت لك على الأسرار، لو حكيت لك اللي بيدور جوايا وفي عقلي وفي مشاعري واللي بعمله في السر، انا ما تحبش. ربنا بيقول لك انا عندي محبة كثيرة ليك رغم كل عيوبك، رغم كل اللي انت عملته. الله الغني في الرحمة، الله اللي عنده محبة كثيرة جدا. إيه الحل؟ هقول لكم آخر مرة، سامحوني من كتر التكرار، ما تنزعوش مني. إحنا قلنا الخطية عملت فينا كم حاجة، ربنا يسامحكم، 5. أيوة ما تعمليش كده، فوش بروح بس بردوا علي. رقم 1 عملت الخطية موت، برافو عليكم. رقم 2 قولوا يا خواتي الورد، خلتنا متأثرين بالعالم، صح. رقم 3 عبيد للشيطان، رقم 4 فاسدين أخلاقيا، رقم 5 أبناء غضب محكوم علينا بجحيم الأبد. الحل قلنا مين في عدد 4؟ الرب. الرب عمل إيه بقى؟ هقول لكم مسك الختام عشان ما تقولش الأخ من أول ليلة قافلها في وشنا. لا، أنا قفلتها في وشك، ما تزعلش مين، عشان ربنا يفتح السماء علينا. حد يقول أمين معايا؟ عمل إيه الرب هنا؟ عمل 3 حاجات في المسيح. كم حاجة؟ 3. أول حاجة هقولهم مع بعض ورا بعض، هات لي الآية اللي بعديها استأذنك. ونحن أموات بالخطايا، عمل إيه أول حاجة؟ أحيانا. يبقى رقم 1 عمل الرب لينا، عمل إيه؟ أحيانا. بأمانة أنا لو في كنيسة رسولية كانوا قالوا هللويا من بدري. ما تقول هللويا محبوب، مجدا للرب، لأنه الحل مش عندنا، الحل جه من السماء. أول حاجة أحيانا معه. رقم 2 هات لي الآية اللي بعديها، معلش هناخد دول بس كده، فيهم 2 هم أحيانا معه. قولوا معايا. رقم 2 أقامنا معه، والنتيجة رقم 3 عمل ايه كمان؟ اجلسنا معه. ايوة قفلت فوش يا اخ مايكل، ايوة ما عنديش حل، انا عبد للشيطان ومتربط في العالم وفاسد من جوه وميت روحيا، ما عرفش اتقابل مع الرب، بس الرب عنده حل ليك. يدي لك الثلاث بركات دول الليلة، يوم 27/8 الرب يدي لك الثلاث هدايا دول بتوع طهور. تقولوا امين معايا؟ تاخد 3 دقايق نقولهم مع بعض وصلي، يعني نقولهم مع بعض. أول حاجة عمل إيه؟ أحيانا معه. رقم 2 تبارك اسمه أقامنا معه. رقم 3 كمان يا سلام أجلس.

لا، أول حاجة اسمعني، لو جاي النهاردة الاجتماع وبتقول يا أخ مايكل أنا فشلان من نفسي، هقول لك ما تزعلش حاجة كويس. تقول ازاي فشلان اتغير؟ مش قادر اتغير، عملوا نهضات كتير. ده الاخوه هنا مش حارميننا من نهضات، ده احنا كان عندنا نهضه هنا من فتره وجس ام الفاروق وجيم مش عارف مين والخدام وكانت نهضه عظيمه وفتحت العمليه وتاثرت وبعد كده ما كملتش. عايز اقول لك على حاجه، لو حتى ما كملتش ومحبط برضو كويس. تقول لي انت توعظ غريب يعني. في مقوله بيقولوا حيث نهايه الانسان بدايه الله. لو قفلت في وشك وفي وشك السماء عندها حل ليك. حد يقول امين معايا؟ اللي يجي النهارده ويقول له بص انا خاطي والخطيه فيا وانا فاسد ومليان عيوب ولو مت دلوقتي هروح الجحيم على طول، انا مش عارف اتصرف اروح فين، الرب يعمل معاك اول حاجه. يلا قول معايا احيانا معه. يعني ايه احيانا معه؟ يعني يديك حياه جديده. يديك ايه؟ المخرج بتاعنا مش هيزعل كده، انا هنزل. كم عطيه الرب يديها يا اخوه؟ اول حاجه ايه؟ رقم اثنين كمان اقامنا معه، رقم ثلاثه ايه كمان؟ اجلسنا معه. اول اسمع انا هوريك الخطوات دول عشان اطمنك النهارده. اربع هدايا الرب جاي بيهم لهور النهارده ولكل الحبايب اللي بيشوفونا على قناه الكرمه النهارده. لو انت جاي النهارده بتقول انا ميت بالخطيه، انا كذا وكذا، مش عايز اقرر الكلام، اول حاجه بتجد الصليب النهارده يديك حياه، مش اي نوع حياه، حياه ابديه. يعني حياه ابديه يعني تاخد نفس نوع حياه المسيح. يعني نفس نوع حياة المسيح؟ يعني النهاردة تطلع من القاعة ومن الكنيسة داخل بالخطية ميت، ولا قادر تصلي ولا قادر ترنم وعايز الاجتماع يخلص. أول ما تسلم حياتك للرب عند الصليب وتقول له يا رب اغسلني بدمك أنا ميت، اديني حياة جديدة والمسنعش وموت النهاردة، الرب يديك حياة جديدة يا أختي يا بنت النهاردة يا أخوي العزيز. يديك حياة جديدة، تلاقي نفسك عايز ترنم تاني وتصلي تاني وما تنزلش يا اخ سعيد من على المنبر، كمل تاني. وعايزين نعمل ايه؟ هو قولوا لنا لو في فرصه صلاه يا اخ رافت، لو في اجتماعات تاني بالليل ولا بكره ولا مش عارف ايه اللي حصل. اصل خدت حياه جديده. انا قلت وهفضل اقول الكلام ده، اللي بيوعظك النهارده مش بيوعظك واحد يعني كان بتاع كنيسه ولا ابن قسيس ولا ابن خادم ولا بيت مؤمنين. انا بعيد، كنت في دايره ادمان وسلا انسى، وانا جايب اخري، جيت نهضه زي اللي حضرتكم فيها، جيت وانا مليان خطيه، دخل الكنيسه لابس بنطلون صعب وعلبه السجاير والريحه، لكن سمعت ان يسوع بيحب الخطاه، سمعت ان يسوع بيدي قلب جديد وحياه جديده. قبلته في الليلة دي من 23 سنة في 2003. عبال عندك قول أمين يا اللي ورا، عبال عندك الليلة طلعت مش ميت لكن طلعت إيه؟ ما تقولوا معايا الرب يلمس النعش الليلة. تقولوا أمين معايا؟ يلمس النعش الليلة، يلمس النعش. أكلك يتغير، حياتك تتغير. مرة كنت في مؤتمر، خلصت المؤتمر، كان شباب اعدادي، خلصت المؤتمر ورحت بلد بعدها بكم شهر كده، شهر او بلد، كان جت بنت حضرت اليوم ده، كانت في المؤتمر حضر من بلد جنبيهم. فالمهم جت البنت ولقيتها مرتبكه في اولى اعدادي كده، تاني اعدادي بلد جنبيهم على طول، فلقيتها كده مرتبكه. قالت يا اخ مايكل ازيك، انا كنت في المؤتمر. قلت لها ايوه انا فاكر. قالت لي عايز اقعد معاك اتكلم معاك في موضوع مهم. قلت لها ماشي. خلصنا الاجتماع ووقفت معاها دقيقتين، لقيتها مرتبكه كده، قلت لها مالك؟ قالت لي بص انا متلخبطه. قلت لها مالك؟ قالت لي انا عايزه حد يفهمني ويطمني ايه اللي حاصل، انا مش عارفه ايه اللي حاصل. قلت لها يا بنت بالراحه انا ارتبكت اكتر منك، ايه اللي حاصل؟ قالت لي بص انا جيت من المؤتمر سلمت حياتي للرب في المؤتمر زي ما انت قلت وطلبت الرب، جيت من المؤتمر انا كنت مدمنه اغاني ومسلسلات وافلام،
قالت لي بعد ما جيت من المؤتمر ولا طايقه الاغاني ولا

جديدة وتحط فيك بذرة يا رب. الليلة يتحط فيك بذرة الحياة. حد يقول أمين معاه؟ يتحط فيك حياة. لما نيجي نصلي النهاردة الرب يوزع هدايا علينا بنعمة الله ويحط إيده عليك النهاردة، يلمس الموت النهاردة وتاخد حياة جديدة. تلاقي اللسان تفك تحب تصلي، تلاقي الرجل تحب تروح الاجتماع. صدقني تلاقي نفسك مش جاي عايز تنقد بس الموجودين، وعندك أحشاء التضاع تقعد ممكن آخر واحد وتسمع أحلى كلام ولا أقل كلام، ولا بتنقد في كذا وده راح اشترى وده اللي باين في المشهد والحركات اللي مش عارفة. كل أخ واحد تاني، إنسان تاني. تعبت ولا لسه؟ ما لو انتوا تعبتوا كنا نعملت يا رجل. نقول مع بعض كم هدية الرب يديها؟ ثلاث. أول هدية أحيانا يديك حياة جديدة النهاردة. الذي يؤمن بالابن له حياة. رقم اثنين، مش بس أحيانا معه، قولوا معايا أقامنا معه. يعني المسيح قام مجدا، لكن مش بس المسيح قام، لكن يقول هنا في صحة اتنين أقامنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني اسمعني، لما أقول لك أقامنا معه ممكن نطلع آية من صح واحد يا أخوي الحبيب، أفس واحد عدد 19، أفس واحد عدد 19. يلا قولوا معايا. بولس هنا بيصلي صلوة. ايه الصلوة اللي بيصليها هنا؟ بيقول انا عايز يحصل لكم عملية السنارة مستنيرة عيون اذهانكم. عدد 19 وقولهم كمان عاوزكم توصل لكم الاعلان ده. ايه الاعلان ده يا اخواتي اخوة؟ عايز تعرفوا الاعلان المبارك. وما هي؟ قولوا معايا، قولوا كلمة الله. عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن اتانا. ربنا عنده قوة فائقة، والقوة دي اتحطت لينا. اسمها ايه القوة دي؟ هاتلي عدد 20 بعديها. امتى القوة دي؟ الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه. يعني الكلام ده؟ يعني لما يقول أقامنا معه، القيامة يعني قوة، وده اللي قاله بولس في فيليب 3 لأعرفه وقوة. أنا عايز أكلم مؤمنين وبعدين النهاردة، وقوة إيه؟ قيامته. نفس القوة التي أقامت المسيح من الأموات هي القوة اللي موجودة في وسطينا الليلة، اللي تقومك من كل حفرة انت فيها. تقول أنا في حتة غويطة، تقول مش عارف أطلع يا خمايك، مش عارف أطلع من الاكتئاب، مش عارف أطلع من الحزن، مش عارف أطلع من إدمان الميديا، مش عارف أطلع من إدمان علاقات، مش عارف أطلع من إدمان نجاسة، مش عارف أطلع من المرارة وعدم الغفران اللي نزل أبوني. أنا عندي حتت محفور فيها مش عارف أطلع منها. داود عنده الإعلان ده في مزمور 40. حد يفتكر؟ قال الكلمات انتظارا انتظرت الرب فمال إلي. وعمل إيه كمان؟ وسمع صراخ. بعد كده راح مرنم الترنيمة. إيه الترنيمة بتاعته؟ قال أصعدني من جب إيه يا إخوة أخوات؟ جب الهلاك. أتاري كأن داود بيقول إيه؟ أنا كنت في جب بير غويط وبير للهلاك، بس الرب أصعدني بقوة قيامته وجعل في فمي ترنيمة. رب الليلة يديكي ويديك قيامة، وقوة القيامة تعمل فيك. حد يقول أمين معي؟ حتى المؤمنين هنا النهاردة، أنا مشغول إن أنا أكلم مؤمنين وبعدين. قوة قيامة المسيح تيجي عليك الليلة. حد يقول أمين معي؟ ارفع ايدك معايا وارفع ايدك واعلن ايمانك النهارده. قول له الليله القوه اللي جوايا وخدتها في يوم من الايام، الليله تشتغل فعاليتها من جديد وتطلعني من كل حفره ومن كل بير ومن كل حته عمال عفر فيها دي لزمن. الليله باسم الرب يسوع تبقى ليله تختبر فيها اقامنا معه. يلا قولوا معايا كم هديه؟ ثلاث. احيانا معه. رقم اثنين كمان أقامنا معه. هقول حتة كده في نفس الجزء اللي احنا قرناه، وأجلسنا. يبقى يوم ما تدي قلبك للمسيح الليلة يديك حياة جديدة، يوم ما تيجي للمسيح بقلبك بعد ما يديك حياة جديدة يدي لك قوة اللي انت بتعافر فيه ومتربط بيه تتحرر منه. حد يقول أمين معي؟ لا مش بس كده، لكن كمان أجلسنا معه

يعني ايه اجل السماء؟ عارف يعني ايه اجل السماء؟ في نفس الاصحاح اللي فات، معلش يا اخوي الحبيب، افسس 1:21 بيكلمنا عن جلوسه. قال لك ان المسيح قام، صح كده؟ بس قام راح فين بقى وجالس فين بقى؟ قال لك فوق، قولوا معايا، كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا بل في المستقبل. عايز يقول الكلام ده، عايز يقول المسيح لما قام من الموت، أيوة، صعد، أيوة، وجلس. جلس فين؟ في السماء. بس فين بالضبط؟ أنهي حتة؟ فوق إيه؟ فوق كل إيه؟ وكأن بولس هنا والكتاب المقدس بيقول لك إيه؟ بص، المسيح أصبح في أعلى رتبة. يعني أعلى رتبة؟ يعني أعلى من الشيطان ورئاساته وسلاطينه، أعلى أعلى بكتير جدا جدا جدا جدا جدا، بقي فوق كل الرئاسات. هللويا. يعني الكلام ده النهاردة لما تتقابل مع المسيح، الرب يديك سلطان اللي داس عليك تعرف تدوس عليه بقيامة المسيح. يقدر الليلة يعملها؟ أقامنا معه وإيه؟ أنا خلصت. كم حد يؤمن إن المسيح اللي قام من الموت موجود في وسطينا؟ أنا أؤمن، وده اللي بدأوا به القسيس ومجدي وخوي سعيد وخوي رمون والفاضل الأخ رف. مسيح حاضر وهيجي يعمل حاجة الليلة. أمين يا شعب رب؟ هيجي يعمل حاجة. أنا أتوقع الليلة، مش أتوقع مجرد توقع، عندي ثقة إن يتحرك بين الصفوف الليلة ويدور على واحدة. اسمعين، على واحدة مخلصة النهاردة يحط إيده عليها النهاردة ويديها حياة جديدة. يجي عند شاب أو أخ النهاردة يديله قوة القيامة، تطلع من الحتة اللي انت بتقول عمري ما هطلع منها، بتعافر فيها، والنهاردة كمان ياخدك في دايرة جديدة، دايرة السماويات، وتتقابل مع الرب بسهولة، تجلس معه، نحكي معا، نمشي معا كأفضل الرفاق. هو هنا. مرة وقبل ما يكس أخونا سعيد الرب يقوده خيرمون، مرة كنت في نهضة، وأشكر ربي جدا لأجل كانوا بيصلوا صايمين دي الوقت، كانت نهضة عظيمة، شكرا. وفي الوقت ده كنت بضطر أعمل اجتماع صلاة بعد النهضة، لأني في ناس كتير عايزة تكمل صلاة، ربي كان فتح الأجواء بشكل مش طبيعي. المهم كنا ناس تمشي، واللي عايز يقعد يصلي ويسلم حياته للرب يفضل موجود، اخوة اخوات. كنا نعمل اجتماع صلاة يوميا بعد النهضة. المهم ان في النهاية بعد ما خلصنا الاجتماع تاني كنا نخفض الاضاءة ونصلي، جات لي اختي بعد ما خلصنا وعملت ازاي؟ قالت لي يا اخ مايك، قلت لها ايوه، قالت لي انا سلمت حياتي للرب الليلة. قلت لها هللويا مبروك. قلت لها فجالي نوع من الكبرياء كده، عارفين ان سلمت حياتي للرب. فقالت لي خد بالك انا اصعب واحدة في البلد. قلت لها ازاي؟ قالت لي انا عايشه في الخطيه، يعني اديت لي ملامح كده، ياه بس زدت افتخار، ياه. فسلمت حياتها بقى. قلت لها ايه؟ قولي لي بقى ايه اللي اثر فيكي في الوعظه بتاعت الليله دي عشان تتوبي؟ قالت لي ولا كلمه من اللي انت قلتها. كان معايا مرنم حلو زي الاخ سعيد. قلت لها طب قولي لي انهي عدد ترنيم اثر فيكي؟ قالت لي ولا ترنيمه. قلت لها ما هي تتوبت على الهوى ولا ايه؟ قالت لي اقول لك. قالت لي انا جيت النهضه وعايز امشي، مش عايز حد يشوفني بعد الاجتماع، ففي اخوات كتير قعدوا وما عرفتش اطلع، فاضطريت اقعد اجتماع الصلاه. قلت لها وبعدين؟ قالت لي خفضوا الاضاءه وبيصلوا، وانا مغبض عيني عمال اقول يا ريتك كنت طلعت ويا ريتك ما جيتيش، وعمال الوم نفسي. برفع عيني عن منبر لقيتكم ثلاثه. قلت لها ايه؟ قالت لي لقيتكم ثلاثه، انت والمرنم واحد تاني لابس ابيض حلو عمال يتمشى على المنبر. قلت له بعدين؟

غمضت عينيا تاني وانا مرتبكه مش عارفه ايه اللي بيحصل ده، واحد لبسه غريب، ايه هي بسيطه. فرفعت عينيها تاني قالت لي لقيتكم انتوا الاثنين بس، انت والمرنم. قلت لها طب وبعدين؟ قالت لي مره واحده لقيت اللي كان على المنبر واقف جنبي. قلت لها بعدين؟ قالت لي هو ما تكلمش، هو بس حط ايده على كتفي وانا لقيت حنفيه من الدموع. قالت بص انا عمري ما بكيت على جوزي وعيالي اللي انا سايباهم، انا عمري ما بكيت على سمعه اللي راحت في الطين، انا عمري ما بكيت حتى على مصير الابد لو هتنتهي حياتي، بس اول ما لمسني لقيت نفسي بصرخ من جوه قلبي واقول له سامحني وارحمني. قلت لها ايه الاخبار؟ قالت انا حاسه ان انا نظيفه، انا حبيت الصلاه، مش عاوزكم تخلص، حبيت الترانيم، ان كان احد في المسيح. وانتم فاتحين عينيكم، هو هنا. اسمعوا يا اخوات، ركز معايا استاذنك يا اخوات، اخوة، هو هنا. وانا اؤمن سو قبلت او ما قبلتش، اقتنعت ما اقتنعتش، صدقت او ما صدقتش، هيتحرك بين الصفوف. حتى اللي جوه كده مش عارفة يتحرك بين الصفوف، هيدور على واحدة او واحد مخلص قدام الرب، يقول للرب انا عايزك تلمسني لمسة حياة وتقومني من موت الليلة. وانتوا فاتحين عينيكم، تعال يا اخي سعيد، ربي يبارك. واحنا فاتحين عينين، انا بسال سؤال بالايمان كده وبالنعمه، وانتوا فاتحين عينيكم، مين النهارده نفسها او نفسه ياخد لمسه الحياه الجديده من المسيح النهارده؟ لو في حد هنا يرفع ايده معايا باسم الرب يسوع، رب يعملها معاك النهارده، يعملها معاك النهارده. امين يا اخوات، امين امين يا اخوي. غمض عينك في مكانك وصلي بكل قلبك، قل له الليله تيجي تزورني يا رب، تيجي تقف ناحيه قلب الليله وتزورني زياره خاصه يا رب. يا رب انا جاي لك بالفساد وبالخطيه وبكل تعب فيا، انت عارف الحاله اللي محدش يقبلها، بس انا عايز لمسه من عندك الليله، انا عايز لمسه تحييني، لمسه تقومني من حفرتي، لمسه تجلسني جلوس جديد. انا قعدت في كافيهات واهاوي، قعدت في مجلس الاشرار، انا قعدت في اماكن غلط، انا قعدت بعيد عنك كتير وهربت منك، رحت كل الاماكن يا رب اللي ما ترضكش وتوجدت فيها وجلست فيها، بس جه اليوم النهارده انك تجلسني.

بس مقطوع الشركة دي لك شهور. يمكن تعثرت من الرب في أمور وواخد جنب من الرب دي لك وقت. اصرخ للرب في مكانك الليلة. اصرخ للرب. يلا يا أخوات صلي. يلا صلي وانت على الرب. قول له زورني الليلة يا رب. زورني الليلة. يمكن ما كانش في حساباتك انك تيجي الرب جابك. يمكن جاي وانت فقد الرجاء وبتقول انا حاولت كتير. الرب النهارده بيقول لك ايوه ما تحاولش. النهارده سلم. النهارده صدق فيه وفي معاملاته.

تعالوا نسمع على ترنيم حلو واحنا في روح الصلاه، واحنا في روح الصلاه. معانا خدام، معانا اسس، معانا اخوات بتحب الرب. تعالوا نتحرك، تعالوا نصلي، تعالوا نصلي، تعالوا نصلي، تعالوا نطلب رب. يلا تعالوا نقف يا اخواتي اخوه، تعالوا كلنا نقف. يلا كل الكنيسه تعالوا نقف. انا محتاج دعم من كل اخ وكل اخت النهارده هنا. لو انت بتخدم في الكنيسه وليك علاقه بالرب، او موجود في المكان وليك علاقه بالرب،

ينفع تصلي من اجلها ما تتكسفيش وما تتردديش. تعالي صلي لاجل اختك، تعالي صلي لاجل اخوك، تعالوا نصلي لاجل بعض يا اخوه اخوات. تعالوا تعالوا تعالوا نصلي كمؤمنين مع بعض كمان، ونقول للرب يا رب الليله فكرنا ان احنا قمنا معاك وجالسين معاك في السماوات. احنا غربه ونزله، احنا مش من العالم.

بدك وعلشان نعيش لك. احنا ولا بتاعت فلوس ولا بتاعت شهرة ولا بتاعت نجاح ارضي وابني واسس واعمل. ان كان الرب يكرمك ويوسع عليك براحته يا بختك براحته، بس ما تكونش دي حالة قلبك. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزد لكم. انا جوايا رغبة الليلة يا اخواتي يا اخوة، الليلة الرب يرد مؤمنين مش بس يربح خطاه في هذا المكان. عند صوت ان في مؤمنين

انفصال. انا اسف، يمكن العيال راحت في المخدرات، يمكن البيت وصل لحاله دمار ومقفول علينا ابواب محدش يعرف عنها حاجه. قول له الليله تلمس قلوبنا وبيوتنا يا رب، تلمس قلوبنا وبيوتنا. يلا شايف ناس بتصلي باخلاص وبدموع كمان، يلا صلي صلي صلي صلي، تقول لي اقول ايه؟ قول له المسني دي لحياه جديده.

مش عارف اطلع، لكن النهارده تجلسني فوق كل رياسه وسياده معاك، ادوس على اللي داس عليا يا رب، اغلب الخطيه وعيش الانتصار. يلا تعالى نصلي، تعالى اسمعنا الترنيم ده واحنا بنصلي.

0: كل الكنيسة نقف أمام رب. اللي قاعد يقف معايا إلا اللي عنده ظروف مرضية، تعال نقف في آخر لحظات، أقف معايا هو. صدق أن الرب عنده الثلاث بركات، يديك حياة، يقومك بقوة قيامته، يجلسك فوق كل رئاسة والسلطان، وتاخد حياة مليانة بالبركة. يلا لو النهاردة عايز تبدأ مع الرب بداية جديدة، نا ربي هيكود أخونا ريمون هيصلي معانا لحظات وقت، نطلب في الرب تعالى خيرمون، تعالى نصلي، تعالى نصلي، تعالى نصلي مع الإخوة والإخوات وإحنا بنندع الرب من هنا. ربي يجي يزورنا. يلا غمض عينك وصلي، غمض عينك وصلي. لو أنت لك علاقة بالرب غمض عينك وصلي لأجل الموجودين. لو أنت لسه ملكش علاقة بالرب، متهيألي وقوفك ساكت، أنت راضي بالخراب والموت وعايز ربي يخلصك الليلة، ربي يخلصك الليلة. أصرخ للرب يا أختي، أصرخ للرب يا أخويا، اندع الرب مع أخونا الحبيب وإحنا في روح الصلاة.
1: أستأذنكم افتح عينك نص دقيقة معايا، هقول لك حاجة عشان نصلي. أخويا مايكل وهو بيوعظ وأنا بتأمل ومركز معاه، راح الرب قال لي الخطية بتعمل سلسلة مكونة من 5 حاجات اللي قالهم لنا. فكل حد لسه بعيد عن الرب مربط بسلسلة من 5 حلقات، ميت وفاسد وعبد للعالم ومقيد من الشيطان ومحتاج حياة. بس خد بالك السلسلة دي محدش يقطعها غير واحد بس، مين هو؟ عشان كده كل واحد فينا عارف نفسه، كل واحد فينا مربط ولسه مقيد بسلسلة. أنا أؤمن إن الرب الليلة يقطع السلسلة دي ويحررني من كل حلقة أنا مربوط فيها. عشان كده غمض عينك يلا وتعال نصلي. يلا غمض عينك، غمض عينك. لو أنت بتقول أنا فعلا ميت ومش حاسس بالحياة، وممكن تكون فكرت في الموت والانتحار مرة ومرات، محدش يخرجك من حالة الموت إلا اللي مات من أجلك وهو موجود في وسطنا. يلي بتقول حاسس مربط ومقيد، وكل ما اطلع من دايرة ادخل دايرة، الرب موجود النهاردة عشانك عشان يطلقك حر. يلي بتقول شاعر بفسادي، يلي بتقول عيني وقلبي ولساني وكل حتة فيا فاسدة، النهاردة الرب يدي لك حياة جديدة. عشان كده اوعى تكابر واوعى تكبري، مش هنقدر نعمل لك حاجة زي ما يكون بيقول أخويا مايكل، لكن الرب اللي حاضر في الوسط يوم ما نعلن احتياجنا، يوم ما نعلن فسادنا، يوم ما نعلن قيودنا، يوم ما نعلن عجزنا وفشلنا، الرب يبدأ يتدخل بقوة. مين النهاردة يصرخ صرخة برتماوس ويقول له يا يسوع ارحم؟ عشان كده وانت بتسمع عدد الترديم مع اخونا سعيد في روح الصلاة، اعمل معروف، غمض وغمض عينك وصلي. يلا الرب النهاردة جايب حرية، الرب جايب حياة، الرب النهاردة جايب قداسة لحياتنا. يلي بتقول انا مش ممكن اتغير، انا مليان نجاسة ومليان فساد، الرب النهاردة يقطع السلسلة ويدي لك قداسة. يلا غمض عينك وغمض عينك وصلي وانت بتسمع الترنيمة اللي جاية مع اخويا سعيد. يلا مين النهاردة يقول للرب محتاجك؟

مغمض عينك وانت مغمض عينك. الرب انا اؤمن انه موجود وبيلف بين الصفوف. الرب النهاردة جاي ويقول لك عايز حياة جديدة، عايز تقوم من موتك ومن الحفرة اللي انت واجع فيها. الرب ما عندوش مانع يديلك قيامة جديدة. الرب ما عندوش مانع ياخد بإيدك وياخد بإيدك ياللي بتقول مش قادر وحاولت مرة ومرات. الرب النهاردة موجود لأجلك انت، وانت مش موجود صدفة في الاجتماع، لكن انت جاي النهاردة عشان الرب الموجود يديلك حياة جديدة. ياللي كره نفسك وكره الحياة وبتقول أنا موتي أفضل من حياتي، الرب النهاردة جاي يديلك حياة عشان تعيش لأجله وتخدمه. خد بالك، مش هينفع تاخد حياة إلا لما تتحد بالحي وهو في وسطنا الليلة. النهاردة يتحد بيك فياخد موتك ويديلك حياة. لما نتحد بيه ونصرخ ليه ياخد نجاستنا ويدينا قداسة، فتبقى عينك مقدسة، كلامك مقدس، قلبك مقدس، خطواتك مقدسة. عشان كده استأذنك كل اللي في الكنيسة اقف معايا قبل ما نختم وقت الصلاة. يلا استأذنك، يلا يا ماما، يلا يا كل أخت، يا كل أخ موجود، يلا الرب النهاردة موجود لأجلك، يلا الرب النهاردة بيكلمك وعايز يديلك حياة جديدة. اوعى تطلع من هنا بموتك، تطلع من هنا بذنبك، اوعى تطلع من هنا عبد للخطية وللنجاسة، والرب موجود عشان يديلك حرية. يا بختك لو حطيت ايدك في ايد الرب، يا بختك لو صرخت صرات نجاة النهاردة وقلت للرب مش هسيبك، مش هطلع من الكنيسة الا ما تغيرني يا رب، مش هطلع تاني بقيودي، مش هطلع بموتي، مش هطلع بنجاستي، مش هطلع بضعفي، لكن النهاردة الرب يحط ايده عليك فيطلقك. الرب النهاردة يتحد بيك فتاخد من حياته، تاخد من قدسته. أيوة، يقدس مشاعرك، يقدس تليفونك، يقدس معاملاتك، يقدس علاقاتك. ياللي متحاول ومش قادر، النهاردة الرب يقدر يعملها معاك. عشان كده هنرنم العدد التاني، دنست قلبي دنست فكري. يلا واحنا بنسمع العدد ده مع اخويا سعيد، بس ما تقولوش كلمات، لكن قولوا صلوة وصرخة من قلب واحد محتاج. يلا

استأذنك غمض عينك واحنا بنختم وقت الصلاة وارفع ايدك معايا للسماء. يلا استأذنك تعال ارفع ايدك للسماء كده وقول له تعال نقول مع بعض كلنا بصوت واحد يا رب يسوع. لا كلنا بصوت واحد يا رب يسوع انا بشكرك لانك بتحبني بالرغم من خطاياي بالرغم من موتي بالرغم من فسادي بالرغم من قيودي لكن بتحبني ومت من اجلي ودفعت فيا الثمن الغالي دمك الكريم. وانا الليله يا رب جاي لك بارادتي بعلن احتياجي وبقول لك يا رب انا اؤمن ان دمك يطهرني من كل خطيه يا رب يسوع. اقبلني ارحمني طهرني قدسني احييني حررني. انا بشكرك لانك سمعتني وكمان استجبت. يلا صلي معايا الكلمه اللي جايه دي يا رب يسوع استلمني روح معايا من الليله انا ملكك انا مش للعالم ولا للشيطان ولا للخطية لكن أنا ليك وحدك. أنا بشكرك لأنك هتكمل معايا وليك كل المجد. يلا نحيي الرب تحية ليك بيه.

0: أحبائي المشاهدين في كل مكان في العالم، برحب بيكم أحلى وأروع ترحيب في اسم ربنا يسوع المسيح، وحلقة جديدة أطلبوا تجدوا. وإحنا في كل مرة بنشكر رب جدا، لأن هو بيبقى موجود في الحلقة بقوة، بيباركنا وبيبارككم بركات ليست بقليلة. النهاردة الروح القدس هيضيف لنا إحسان جديد جدا. بيشرفني يكون معايا في الحلقة النهاردة الأسيس أليكس حنا غني عن التعريف. أهلا بك أسيس أليكس،
1: مرحبا بيك
0: أخت سالو، ربي يباركك.
1: كرمة وكل أحبائي على الاستضافة، الرب يدينا حلقة مجيدة.
0: أمين.
1: نشوف نفوس بتخلص وتشفى وتتحرر.

0: اسم يسوع. أمين أمين أمين. الحقيقة عنوان الحلقة النهاردة يعني روعة بشكل غير عادي، وهو نريد أن نرى يسوع. أعتقد دي أشواقنا كلنا، مفيش حد مش عايز يشوف الرب، وهو الرب بيكشف لنفسه لأي حد بيحتاجه وأي حد بيطلبه. قال اطلبوني تجدوني، هو قال اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، هو اقرب لنا من انفسنا. بس يا بخت اللي يعرف يشوفه صح، اللي يعرف يشوفه مش عشان محتاج لطلبات كتيره مع ان هو بيعمل كده، لكن اللي محتاج يشوفه عشان بيحبه هيوجد له بصوره غير عاديه. أنا بصلي إن الروح القدس النهاردة يكشف لك عن شخص الرب ويكشف لك. لو عندي واحدة صاحبتي بحب أشوفها عشان أنا بحبها، لكن عشان كل ما أشوفها أقول أنا عايزة وعايزة وعايزة، هتقولي هو ده اللي أنت عايزاني عشان أنت عايزة تشوفيني عشان كده، صح؟ فكم وكم رب الخليقة الإله السرمدي خالق كل الأشياء بكلمة قدرته عايزنا نحبه لأنه هو أحبنا أولا. عشان كده هنقرأ بعض الأعداد اللي جت في إنجيل يوحنا أصحاح 12 من عدد 20. يوحنا 12 20 بتقول كده كلمة الرب: وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد، فتقدم هؤلاء إلى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه قائلين: يا سيد نريد أن نرى يسوع. فأتى فيلبس وقال لندراوس، ثم قال ندراوس وفيلبس ليسوع. وأما يسوع فأجابهما قائلا: قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان، الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك يكون خادمي. إن كان أحد يخدمني يكرمه الأب. أمين. خلونا نصلي مع الأسيس أليكس ونكمل حلقتنا أحبائنا المشاهدين. تفضل يا حضرة الأسيس.
1: يا رب نشكرك من كل القلب لأجل الدعوة الكريمة التي نراها في هذا الأصحاح، أننا نريد أن نرى يسوع. نعم يا رب، نريد أن نراك بوجه مكشوف، ونتغير يا رب في محضرك من مجد إلى مجد، إلى صورة الإبن الوحيد الأبرع جمال من كل بني البشر، من انسكبت النعمة على شفتيه حلق حلاوة وكل مشتهيات. حبيبي أبيض وأحمر، جمال وعجيب، سقاه عمود رخام. نشكرك يا رب لأنه حينما نراك نرى الكمال والخلاص، ونرى الشفاء والقوة والنعمة فوق النعمة. أحلف كنا يا بنات أورشليم أن لا تيقظنا الحبيب حتى يريد. نعم يا رب، نحن وجدنا من تحب نفسنا ومن تتعلق به أرواحنا. المكتوب عنه: تعلق به أنجيه أرفعه، لأنه عرف اسمي من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. بارك يا رب الحلقة. بنشكرك يا رب لأجل قنوات الكرمة، الأخ صموئيل، كل فريق يا رب اللي بيشتغل في الصوت وفي الصورة والإخراج والمداخلات والمكالمات. أعطينا يا رب أن نعمل بروح واحد وبنفس واحدة. بارك يا رب الأخت سلوى وعبدك، وأعطينا سيد الرب كلام عند افتتاح الفم، إجابة لكل سؤال، رؤية عملك يتعظم في وسط السنين. بارك الكرمة يا رب في البنكوت يوم السبت، سدد كل احتياج مادي وكل احتياج معنوي. واعطينا يا رب أن لا نكون مجرد مشاهدين في الكرمة، لكن سامعين، عاملين، متطوعين، متبرعين. نقدم قلوبنا لذاك الذي أحبنا ومات لأجلنا، الذي وعدنا في هذه الحلقة أن الذي يخدمني يكرمه الآب. إكرامات كثيرة رب للقناة، المشاهدين، لكل أحباء العاملين الذين يخدمونك الليل والنهار، ولمجدك كل الاسم والكرامة. أمين.

0: مبارك اسم الرب. ومين النهاردة حابب إنه يشوف الرب؟ نريد أن نرى يسوع، إحنا عايزين نشوفه. قعدت أفكر في الكلمة دي وسرحت بعيد لما مر الرب يسوع قال أباكم إبراهيم رأى يومي وفرح. طبعا الكتبة والفريسيون استغربوا جدا، دي من ظهورات الرب يسوع في العهد القديم لما جاء لإبراهيم يوما هو واثنين ملايكة معاه وقضوا مع النهار. سمعان الشيخ لما شاف الطفل يسوع في الهيكل وأخده فرح جدا واتكلم عن خلاص إسرائيل وقال له اليوم تطلق عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك. إذا أنت تعرف منين الكلام ده أن جاي للخلاص؟ هو كان فعلا قريب من الله جدا، والرب كان بيكشف له حاجات كتير. وحنا بنت فنوئيل نفس الكلام، قالت ان الرب صنع خلاص لإسرائيل. ايه ده ايه ده؟ قعدت افكر في المجوس اللي لما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، واتوا ليروا الصبي وقدموا كنوزهم. بقول مش هداياهم، لا كنوزهم. قلت إيه الحلاوة دي؟ الرعاة المتبدين لما الملاك قال لهم ولد لكم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده الجمال ده اللي بيشوف الرب قد إيه بيفرح؟ وكنت زماني أسيس، أنا قلت الكلام ده قبل كده، كنت أقوله كان نفسي أبقى واقفة وقت وجودك وتعليمك أيام زمان. كان نفسي أكون اتولدت ساعتها وقف مع المريمات، وقف وقت صعودك للسماء وأشوفك عيانا كده زيهم. كان نفسي أكون في الوقت ده، بس رد علي الروح القدس وقال لي أنا فيك، وقال لي فعلا اللي أنا عايش فيه بالإيمان هو ده أهم. عشان كده الرب يدينا نعمة إن إحنا نبقى شايفينه بالإيمان لا بالعيان. هو بالعيان هنشوفه يوما ما، وقرب يجي اليوم اللي نشوفه بالعيان. بس إلى أن يأتي هذا اليوم خلينا توبة للذين آمنوا ولم يروا. أسيس أليكس، عايز أسألك مين الناس اليونانيين اللي كانوا عايزين يشوفوا الرب يسوع، وليه كانوا عايزين يشوفوه؟
1: اليونانيين هم مجموعة من اليهود اللي كانوا متغربين في اليونان وكانوا بيعيشوا في أنطاكيا.
0: يهود يعني؟
1: يهود يهود يونانيين. صعدوا في العيد اللي هو عيد الفصح. وفي الحقيقة يعني لما بنبص على حياة اليونانيين هي تتميز بالفلسفة، وجايين من خلفية وثنية، كان لسه يسوع مستعلن، يعني يمكن ما دخلوش الإيمان لسه لأنهم لم يتعرفوا بعد على يسوع. ففي اليونان كان آلهة وثنية كتيرة، منها يوليوس قيصر، وكانوا بيكتبوا على يوليوس قيصر أو قيصر روما أن هو ده مخلص العالم، واعتمدوا على الحروب والقوة البشرية وأكثر كتب الفلسفة. لكن لم تهديهم هذه الكتب، ولم يهديهم يوليوس قيصر ولا آلهة اليونان ولا إمبراطورية اليونان القديمة، لأن الحاجة هي إلى واحد. فجم يطلبوا يسوع. لما الحقيقة في رؤية يسوع دي بنشوف، أنا كنت جاي كده محضر حاجات بس الرب كده غيرها لي في نشيد الأنشاد. أول حاجة العروس بتقول له اجذبنا، جاذبية يسوع. ليه جاء اليهود اليونانيين يطلبوا يسوع؟ لأنه جذاب، بتقول له اجذبني وراءك فنجري. أدخلني الملك إلى حجاله، أسرع واحد بيستجيب للدعوة، وأول واحد أول ما تقول له عاوز أدخل لمحضرك يدخلك قصره، يدخلك عرش ملك الملوك ورب الأرباب. فبتقول نبتهج ونفرح بيك، نذكر حبك أكثر من الخمر، بالحق يحبونك، لأن خمر هذا العالم متعب وخمار وهموم العالم المتعبة. الرب يعطينا خمر الروح القدس الذي

0: ملأ التلاميذ في يوم الخمسين وأعطاهم فرح الرب. أيضا بيقول كده الكتاب عنه: شبهتك يا حبيبي بفرس في مركبات فرعون. النهاردة وإحنا بنقول للرب بنحبك هياخدنا في أقصى سرعة، كان أقصى سرعة وأقوى مركبات في ذلك الوقت هي مركبات فرعون. الله يدعونا أن نراه لأجل حب فرح المسيح اللي هو قوتنا. يدعونا أيضا إلى مجلسه في نشيد الأنشاد 1:12 بيقول: مدام الملك في مجلسه أفاح ناردين رائحته. فالرب النهاردة عاوز يفوح فينا برائحة المسيح الزكية من خلال رؤية يسوع. فأصحاح 2 من نشيد الأنشاد بيقول كده: شماله تحت رأسي، حين نرى يسوع نحن لا نراه من مسافة ولا نراه من بعيد، ولكننا يجعلنا أعضاء في شماله تحت رأسي، يمينه تعانقني.
1: دي عدد كم يا أسيس؟
0: في نشيد الأنشاد 2 أصحاح 2 وعدد 4. لا، عدد 3 الأول.
1: 3 و4.
0: 3، وبيقول: كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين.
1: نعم.
0: تحت ظل اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي. رائع. عاوز أقول لك النهاردة وإحنا هنشوف إيه في يسوع، هنشوف ثمر وهنشوف الأبرع جمال من كل بني البشر. نعم. هيطعمنا، هيغذينا، هنحبه. أيضا كده في عدد 8 بتقول: صوت حبيبي. لما شوف الحب في يسوع، آتي طافرا على الجبال.
1: أيوة.
0: قافزا على التلال. النهاردة الرب هو جاي لكل نفس وجاي لكل قلب.
1: يار.
0: مهما كانت التلال ومهما كانت الصعوبات، هنخرج من هذه الحضرة بصوت الحبيب متهللين ومنتصرين.
1: نعم.
0: أيضا ماذا نرى في الحبيب؟ في عدد 16 نشيد الأنشاد 2 بتقول: حبيبي لي وأنا له الراعي بين السوسن.
1: أيوة.
0: يبقى بشوف الثمار، بشوف الرعاية، والرعاية دي مش لوقت من الزمان، لكن في عدد 17 من نشيد الأنشاد 2 يرعانا كده كم سنة ويسيبنا، يرعانا وكم سنة ويتركنا.
1: أبداً.
0: بيقول: إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال أرجع وأشبه يا حبيبي الظبي أو غفر الآيل. مين هو الظبي أو غفر الآيل؟ يعني هيفضل يرعاني لغاية لما مجيئه التاني، وفي مجيئه التاني هنراه كما هو ونتغير على صورته.
1: نعم.
0: وعلى مثاله حتى نراه. عشان كده لو كنت كبير في السن، لو عندك أي عائق جسدي، تعال النهاردة نرى الحبيب ونطفر، وهذه العلاقة شركة أبدية، محبة أبدية أحببتك، لذلك أدمت الرحمة. في أصحاح 3 من نشيد الأنشاد بيقول كده الكتاب: إزاي إحنا بنتغير في محضر الحبيب. في عدد 6 من نشيد الأنشاد 3 يقول: من هذه الطالعة من البرية يسكب علينا من روحه ويسكب علينا من حضوره، أعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أزرة التاجر.
1: نعم.
0: الرب النهاردة عاوز يطفي علينا جمال عوض عن الرماد. والرب عاوز يدي لكل نفس مدمرة نفسيا وروحيا، عاوز يعطينا الرب ان احنا نخرج بملء روح الله. كمان بيقول كده عدد 11 من نشيد الأنشاد 3: اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. واحنا عروس للمسيح، ولما بيقول خطبتكم لرجل واحد ليقدم عذراء عفيفة المسيح، لو بنقدم هذا الحب للرب لن يكون مثلك في العالم أجمع. سيؤيد الرب العمل بآياته التابعة وبكلماته. تفضل يا أخت سلمى.
1: أمين. طيب المكالمات اللي فقدناها ياريت تكلمونا مرة تاني، احنا لسه بدين الحلقة فبنقول هنتكلم عن ايه، لكن خلينا ناخد الاخ جاد من مصر. اهلا وسهلا بيك، تفضل حضرتك على الهواء. الو
2: الو،
1: تفضل يا اخ جاد. اهلا وسهلا بيك.
2: اهلا بيك،
1: تفضل.
2: كنت محتاج خدمة طلبة.
1: تفضل. عايز
2: مش لاقي شغل، محتاج تلبس سمك.
1: رب يبعث لك شغل.
0: طب طب أخي جاد، أنت واثق الرب ملك على قلبك وأفكارك وحياتك ولا

0: تحب تاخد يسوع نصيبك؟
1: اكيد طبعا.
0: امين.
1: المسيح.
0: حاضر يا رب. بارك الاخ جاد.
2: يا
0: بنصلي يا رب ان لي مفاتيح داود يفتح الباب امامه، تعطيه افضل عمل وتعطيه افضل وظيفه. نشكرك يا اله الامانه لانك تفتح ولا احد يغلق. ايضا يا رب بنت الرب اللي طلبت من مصر بنصلي لاجلها وشريك حياتها وابنائها، وشايف الرب حاطط ايده على بيتك وحاطط ايده على مستقبلك، وبقول لك ثقي انا هو لا تخافي لاني ساعظم العمل.

0: الإيمان الذي في قلبك وليس بالعيان. تشددي وتشجعي في اسم الرب يسوع.
1: آمين آمين آمين. طيب أسيس أليكس، كلمنا عن أشواق المؤمنين القلبية، والأشواق دي تتحقق إزاي؟
0: أيوة حاضر. طيب إحنا تكلمنا عن اليونانيين، عاوزين نتكلم عن رؤية الرب وتأثيراتها. بيقول كده الكتاب
1: في مزمور. معلش هستأذنك. طيب. لأن بنت الرب رجعت لنا تاني.
0: تفضلي.
1: معانا بنت الرب من مصر، أهلا بيكي، تفضلي حضرتك على الهواء.
2: ألو.
1: تفضلي يا حبيبتي، أهلا وسهلا بيكي.
2: أهلا بحضرتك.
1: تفضلي.
2: أنا محتاجة طب الصلاة.
1: أيوة يا روحي، لإيه؟
2: محتاجة طب الصلاة لبنتي وجوزها، بقالهم 3 سنين زعلانين مع بعض.
1: يا رب يسوع.
2: محتاجة حضرتك. محتاجة في الصلاة لبنتي وجوزها، بقالهم 3 سنين ومعاهم 3 ولاد.
1: يا إلهي.
2: وهي مش طايقة، مش طايقة خالص.
0: يعني أنا بتحدى أي زوجين زعلانين أو اتنين زعلانين بس 10 دقايق يجوا في محضر ربنا، يقروا كلمة الله ويصلوا ويطلبوا الروح القدس يفتح أذهانهم ويفتح قلوبهم. لأن هو يسوع بس اللي عنده المصالحة، هو اللي بيقدر يخلي الاتنين واحد. يا رب أنا بصلي لأجل الزعلانين والمتخانقين والمنفصلين يا رب، أنك تجيبهم لمحضرك وترسل يا سيد الرب روحا جديدا للزوج والزوجة والأبناء. يا رب احنا تكلمنا عن العروس وهي في البرية، المجروحة والمتروكة واللي بتقول جعلوني ناطورة الكرب. مجرد دخولها في محضرك يا رب اتغيرت وتعطرت بكل أزرة التاجر وبكل الروائح الطيبة. غير يا رب كل روح ضيق وكل روح زعل وكل روح ألم، لأن بنقول روحا جديدا اخلق فيها الله، روحا مستقيما وروح يا رب مصالحة. يا رب نحن لا نستطيع أن نفعل شيء في الجسد الذي يشتهي ضد الروح، ولكن أعمال الروح القدس بر وفرح وسلام. يا رب اسكب من روحك على كل الزعلانين، واسكب من روحك على كل المنفصلين، وتعال بهم إلى مكان راحة في شخصك ليعرفوك ويتوبوا إليك. أمين
1: أمين أمين. رب يتحنن عليهم يا حبيبتي، والرب يردهم لبعض تاني ويردهم ليه الأول في اسم الرب يسوع. معانا بنت الرب تاني من مصر، تفضلي حضرتك على الهواء، أهلا بيك، تفضلي.
3: ألو ألو.
1: أيوة سامعينك، تفضلي يا حبيبتي.
3: أهلا، ازيك يا أخت شلوى؟
1: ازيك حبيبتي؟
0: أهلا وسهلا،
1: أهلا بيك، تفضلي.
3: أنا عايزة تلبسين سؤال لو سمحتي.
1: تفضلي يا حبيبتي.
3: الطلبة الأولانية كده، يصلي من أجل ابني وزوجي، إن إيه ده ربنا يعمل سلام في البيت. والطلبة الثانية بنتي عندها تعب في القلب، صلي لها إن ربنا إيه يلمس قلبها. وإن هو مرات ابني خد بعد ما ابني توفى، مش عم بتكلمناش وخصمتنا وبعدت عننا.
1: طب
3: الحل ايه؟
1: اعمل
3: معها ايه؟
1: هي اللي خسرانه يعني.
0: يعني هو الكتاب بيقول لو اخطا اليك اخوك اذهب وعاتبه. فممكن اسال اللي قدام، انت ايه اللي بزعلك مني؟ ما سمعش، ممكن اخد حد يعرفه او حد يحاول يقرب منه ويحاول يصالح، إذا كان كمان شيخ في الكنيسة أو حد يقدر يصالحني. بس مش هنعيش العمر كله بعقدة الذنب. هو ما بيكلمنيش ليه؟ وهو ليه؟ لأن عقدة الذنب دي بتبقى من إبليس. بيقول من سيشتكي على مختار الله؟ مش لازم أصر إن اللي قدامي اللي زعلان ده يكلمني ولا ما يكلمنيش، لأن أنا بسلم علاقاتي لله. في ناس بتفضل مجروحة سنين من مواقف وزعلانة من حاجات حصلت، لكن إن لم نغفر للناس زلتها لا يغفر لنا أبونا السماوي. خلاص، اللي مش عاوز يتكلم واللي مش عاوز يتصالح هو اللي مولاه بسلمه لربنا، مش لازم يبقى بتاع

0: بتاعي انا يعني، يا يكلمني ولو ما كلمنيش هخصمه للابد. لا مش هو ده الاسلوب، لكن يا رب احنا بنرفع بنت الرب بين ايديك يا رب، انها تغفر لمرات الابن اللي ما بتكلمهاش، وان احنا ندع الخليقة للخالق يا رب ونسلم، لان احنا بنزعل قوي وبنتضايق قوي من اللي بيكلمنا اللي ما بيكلمناش، وبنقيس العلاقات يا رب مش بالثبات في شخصك، لانه معك لا اريد شيئا على الارض. الوقت اللي جم فيه التلاميذ وقالوا عاوزين نترك الكلام اللي انت بتقوله ده صعب، مين يقدر ان يصدقه؟ اديتهم الاختيار، قلت لهم عاوزين تمضوا تفضلوا. يا رب احنا مش بنتمسك باي علاقه بشريه اكتر من محبه الله اللي فينا.
1: يا رب
0: بصلي لاجل الزوج وسلام الرب
1: يا رب،
0: ان سلامك يا رب يملا اختي بنت الرب، ويكون مصدر السلام هو يسوع مش العلاقات. امين
1: امين امين. معانا الاخت محاسن من مصر، اهلا بيكي يا اخت محاسن، اتفضلي حضرتك.
2: ازيك يا اختي؟
1: اهلا وسهلا بيكي، ازيك انت؟
2: ازيك يا اختي سالوة؟
1: ازيك حبيبتي، اهلا بيكي يا روحي.
2: انا طالبة الصلاة، كنت وقعت في الشارع على ظهري وجنبي وجعني مش قادرة امشي منه، وشايلة الرحم وشايلة صدري وشايلة الغدة.
1: يا
0: الف سلامة عليك.
1: الف سلامة ليكي.
0: يا رب
2: انا طالبة الصلاة.
0: أصلي معاك. حاضر، نشكرك يا رب لأجل الوقت.
2: أنا طالبة طب الصلاة، أنا وقعت في الشارع على ظهري.
1: أيوة حبيبتي، ما هو القسيس بيصلي
0: أنا بصلي لأجلك.
2: مش قادرة أمشي وشايلة الرحم وشايلة صدري وشايلة الغدة.
1: أيوة بصلي لك. القسيس هيصلي لك دلوقتي. حاضر
0: يا رب، بنرفع الأخت محاسب بين إيديك يا رب.
1: يا رب
0: فالضعف قوتك تكمل.
1: يا
0: ارسل يا رب روح القوة، روح النعمة، اجعلها رب تسمع كلمة في قلبها ومن خلفها تقول لها هذه هي الطريق. رب نتنبأ عليها ونأمر رب كل مرض أن يترك الجسد الآن، وأن تقوم متشددة في الرب وفي شدة قوته. ولا تشمتي بي عدوتي، إن سقطت تقوم، لأنك أنت يا رب الإله القوي الممسك بيمنا القائل لنا لا تخاف في اسم الرب يسوع.
1: أمين.
0: أيضا بنصلي لطلبة جات لبنت الرب عندها عملية في الفقرات العليا تحت الرقبة. المسها يا رب في هذه العملية، والمس الفقرات واجعلها تعمل بصورة منتظمة بدون أي ضغط على الأعصاب. وكل اللي طلبه يا رب في عمليات المسهم وأقيمهم في ملء قامة إنجيل المسيح بصحة جديدة، وتعود تمشي وتتحرك وتوجد، لأنك أنت يسوع ربنا وإلهنا قوتنا وملجأنا، صانع كل الأشياء بكلمة قدرتك.
1: أمين أمين. معنا الأخ مختار من مصر، أهلا بك يا أخ مختار، تفضل حضرتك على الهواء.
3: أيوة حضرتك، أنا مختار.
1: تفضل.
3: أيوة حضرتك، أنا من أسيوط.
1: من أسيوط، أهلا بك.
0: أهلا وسهلا.
3: ماشي.
0: بلدياتنا.
3: من مناب وأصلي مع القسيس بليبيا.
0: اتفضل.
1: ابنك لسه ما سمعتش أخباره.
3: لسه عاوزين أصلي أنا القسيس ونقول يا رب يوجدوه، مثلا يبعث لنا خبر يبلغنا. أعمل بس سيادتك ما تقطعنيش في الكلام علشان خاطر أصلي أنا القسيس.
0: صلي أخونا معايا، صلي معايا.
3: صلي مع ملاك غالي علينا يا ابونا، ملاك غالي علينا يا ابونا.
0: صلي معايا، قول له يا رب يا رب يسوع.
3: يا رب يا رب يسوع.
0: نؤمن.
3: يا رب يسوع، يا رب يسوع.
0: أؤمن من كل قلبي.
3: أؤمن من كل قلبي.
0: إنك توجد ملاك.
1: اسمي.
3: إنك توجد ملاك.
0: وتحفظ حياته.
1: اسمي.
3: وتحفظ حياته.
0: ويعود إلى بيته.
3: يعود إلى بيته
0: بسلام وإلى بلده بسلام الله.
3: إلى بلده سلام الله.
0: أشكرك لأجل الوعد.
1: يا
3: أشكرك لأجل الوعد.
0: أنتم بقوة الله محروسون.
1: يا رب يا رب.
0: قوة الله تحرسه.
1: فقدنا الاتصال يا سيس.
0: يا رب بنرفع لأجل ملاك يا رب، طلبات كثيرة مرفوعة لأجله.
1: يا رب.
0: أنت توجد مكان وتعود به إلى أبيه
1: يا
0: مختار يا رب، علشان تعطي السلام للعائلة. ونثق يا رب انه أنت توجد يا رب كل ذا القرف الضال اللي ذهب.

0: بعيدا يا رب إلى الكرة البعيدة، أنت الذي وجدت ومتى وجدت فرحا وضعت على منكبي. آمين
1: آمين.
0: لو في كذا طيب. اتصال ناخد كم اتصال مع بعض
1: معنا الأخ في الحقيقة
0: ناخدهم مع بعض،
1: اتصالات بتقع مننا.
0: طيب نستنى
1: معنا الأخ مجدي من نيويورك. أهلا بك يا أخ مجدي، تفضل حضرتك على الهواء.
2: سلام يسوع معاكم.
1: أهلا وسهلا ومعاك، أهلا وسهلا بيك، تفضل.
2: وبشكر الرب لأنه وعلى صلواتكم بيستجيب الرب كتير كتير كتير كتير معنا.
0: طب شاركنا بالاستجابات، شاركنا باستجابات
2: استجابة الرب في صلاتي. بالنسبة لأختي كان عندها كسور في رجليها واتعملت العملية وركبوا لها الشريحة والحمد لله نشكر يسوع.
1: مبروك،
2: كل شيء تمام.
0: كويس.
2: وأولاد أخويا كانوا في امتحانات وربنا وفقهم ونجحوا بكام تقديرات جيدة.
1: هللويا للرب.
2: واليوم طلبت لخال العمدة شاكر حبيب عامل فحوصات والفحوصات ما طلعتش مش كويسة، فربنا بصلواتكم يا رب يستجيب. اسمه شاكر العمدة شاكر حبيب حمزة.
0: حاضر.
1: أمين.
0: حاضر.
1: أمين أمين. احنا بنشكرك يا اخ مجدي لان انت بتشكر الرب لاجل الاستجابات، وده شيء بيشجع كل الناس اللي سمعنا دلوقتي ان الرب سامع الصلاة واليه يأتي كل بشر.
0: حدثوا بين الامم بعجائبه. امين. بيقول الكتاب حدثوا بين الامم بعجائبه.
1: طبعا
0: فاحنا لما بنشهد للرب امام العالم فعلا بنعبد إله حي إلى الأبد.
1: صحيح صحيح.
0: تفضلي لو في اتصالات تانية.
1: لا مفيش دلوقتي. في مكالمات فعلا فقدناها. يا ريت اللي فقدنا الاتصال يعني بتاعه يكلمنا تاني. تفضل.
0: نشكرك يا رب لأجل أخ مجدي والشهادات الحلوة يا رب.
1: يا رب.
0: الأخت اللي قامت تمشي من جديد واللي كان عندها كسور والامتحانات يا رب اللي الطلاب فيها نجحوا بتقديرات جيدة جدا. صلي يا رب أيضا أنك تكمل جميلك مع العمدة شاكر حبيب وتلمسه يا رب لمسة شافية، وأنك تقيمه يا رب في ملء إقامة إنجيل المسيح، وتعطي نعمة أن الفحوصات مهما كانت يا رب سيئة ومهما كانت غير مجدية، لكن يا رب في اسم يسوع تتغير الفحوصات. ولما يكرر هذه الفحوصات مرة تانية أو يعمل تحليل تاني تعود كلها سليمة في قوة الدم وفي عمل الصليب. آمين
1: آمين آمين. السيس أليكس، كيف تقودنا رؤية الرب للقداسة للاستنارة للتقدم الروحي إزاي؟
0: مزمور 119 ومن عدد 72 بيقول الكتاب شريعة فمك خير لي من ألوف ذهب وفضة. أنا بشوف الرب إيه؟ بشوف إن هو اللي عملني، بسمع كلامه من فمه. يداك عدد 73 مزمور 119. لما بشوف الرب أو نريد أن نرى يسوع أبصر في إيه؟ بيقول له يداك صنعتاني وأنشأتاني. فهمني فأتعلم. إحنا مش بنشوف الرب يعني بشوف وشه قدامي ولا بشوف صورة قدامي، لأن بشوف تعاملات الرب إزاي بيتعامل وبيقترب مني. بيقول كده في عدد 74 متقوك يرونني فأفرحون.
1: أيوة.
0: لأني انتظرت كلامك. شكرا مخرج النهاردة معانا في الأعداد وبتطلع. اتأمل كده في العدد دون إن إحنا عاوز أخاف متقوك. الرب مش أخاف منه، لا أخاف الرب بمعنى نريد أن نرى يسوع. وأنا بشوف يسوع بشوف التقوى بشوف القداسة. بيقول كده في عدد اللي وراه 75 قد علمت يا رب أن أحكامك عدل وبالحق أذللتني فلتصل رحمتك لتعزيتي. يعني لو أنت في موقع ذل، لو أنت في موقع مشتكى عليك في بعض مرفوع عليهم قضايا، ما تبصش للخصم، ما تبصش للقضية اللي الناس كتير بيقول لك أنا مظلوم في القضية دي. بص الحق هو، والرب هو الطريق والحق والحياة.
1: صح.
0: يعني لما بيجيب حقك بيديك طريق وبيديك حياة.
1: استأذنك يا حضرة القسيس
0: معلش. لا تفضل.
1: معنا الأخ ريمون من مصر. أهلا بيك يا أخ ريمون، تفضل حضرتك على الهواء.
3: ألو.
1: ايوه

0: اهلا وسهلا بيك.
1: اهلا بيك. انا يعني مبسوط من البرنامج اللي فتحته،
0: ربي يبارك،
1: ربنا يباركه.
0: سي شكرا.
1: وانا طالب سنه من اجلي، عندي مشاكل في الكلى وعندي السكر.
2: حاضر. طب اخر ايمان، واثق الرب ملك على قلبك وفكرك وحياتك، ولا تحب تصلي؟
1: نشكر الرب يسوع.
2: مجد.
1: امين. عايشين مع الرب على طول.
0: هللويا.
2: قلت كلى وسكر وايه وضغط؟
0: مشاكل في كلى.
2: طيب. يا رب بنشكرك لاجل اخ ريمون وكل شخص اختارك النصيب الصالح الذي لا ينزع منه. ونحن ندعو الرب شافينا. وندعو الرب اللي عنده الغنى والكرامة. وندعو الرب اللي عنده كل عطية صالحة.
0: يا رب.
2: يعطيه كلى جديدة ويشفي البنكرياس والإنسولين والسكر والضغط، ويصير الكل صحيحا، لأنه دفع ليك كل سلطان في السماء وعلى الأرض. وبالسلطان اسم الآب والابن والروح القدس نأمر كل مرض أن يترك الجسد، ونأمر الكل يا رب أن يصير صحيحا بحسب قدرة استطاعتك وعملك، أن تخضع كل شيء لمجد اسمك. آمين
0: آمين آمين آمين. أيوة حط الأساس. بالنسبة للاستنارة والقداسة حضرتك بتتكلم عنها.
2: أيوة. فهنا لما نرجع تاني المزمور 119 وعدد 80 بيقول: ليكن قلبي كاملا في فرائضك لكي لا أخزى، طاقة نفسي، عدد 81، إلى خلاصك كلامك انتظرت. فنشكر الله لأنه إحنا بننتظر الرب، وأنا بقرأ كلمته بتغسل قلبي، وأنا بقرأ كلمته الكلمة دي حية وأمضى من كل سيف ذي حدين. بتوصل لمفارق النفس والمفاصل، وتميز أفكار القلب ونياته، وتخلق فيا إنسان بحسب قلب الله. في يوحنا 16 أيضا نرى دعوة يسوع، بيقول لهم كده: الحق أقول لكم أنكم ستبكون وتنوحون. من عدد 19، يوحنا 16-19: أنتم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. بيورينا الفرق بين حزن العالم أو الذي ينشئ موت، والحزن اللي بحسب مشيئة الله اللي بينشئ توبة لخلاص بلا ندم. في ناس مصابة بإحباط العمر كله، وفي ناس ماشية على الأمراض النفسية ومش قادرة تبطلها، لأنه الوحيد اللي يقدر، احنا بنسمي في الطب الدبريشن مرض الحزن او الاحباط. فالنفوس الحزينه العالم ما يقدرش يقدم لك، يقول لك تكمل على الدواء ده العمر كله، والادويه ليها اثار جانبيه تضعف الصحه. لكن هنا بيقول كده الكتاب: انتم الذين لما تحزنون حزنكم يتحول الى فرح. وبيقول كده ايه سبب الفرح ده في عدد 22: سأراكم. عدد 22 يوحنا 16-22: أراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منه. أشكر الله أنه مش بيدينا فرح مؤقت، ولا بتروح تحضر فرح ساعتين وثلاثة وتمشي. وأنا جاي في العربية كده النهاردة في سيلف درايف، يعني بتسوق، اتعزيت جدا بروح الله، وأنا برنم مع الأخ زياد شحاتة وأيمن كفروني وبسقف، يعني العربية بالسوق بس أنا واخدها تسقيف، بس عمالة تبص إيه اللي بيسقف دون. الرب وصلني بالسلامة يعني، وفرحان مش قادر، لأنه فرح الرب يعني قوتي.
0: ده صحيح.
2: هو العربية بتسوق لوحدها وماشية لوحدها، وأنا في عالم تاني لوحدي مع الرب، عمال أفرح وهلل بيه. فمصدر الفرح إيه؟ ان انا هتكلم عن نريد ان نرى يسوع، شفته معايا في السواقة، شفته معايا في الطريق. فبيقول: اراكم فتفرح قلوبكم. ياللي تعبان وياللي حزين على الولاد وعلى الدنيا وعلى اللساب وعلى التجارب المرة، قل له النهاردة: يا رب اريد شيء واحد، اراك ومعك لا اريد شيئا. فيلبس اللي سألوه عن رؤية يسوع ما كانش عنده رؤية كاملة، لانه هو سأل الرب قال له ايه: أرنا الآب وكفانا. فقال له: من رآني فقد رأى الآب. اللي يشوف يسوع بقلبه واللي يبصر يسوع بحياته ده خد

0: الكل في الكل، هو الإله الذي يملأ الكل، يملأ إله كل احتياجكم بحسب غناه. معك اتصال
1: زينك عبد القسيس. معانا ابن الرب من مصر، اهلا بيك، اتفضل حضرتك على الهواء.
2: مساء الخير.
1: اتفضل، مساء النور.
2: لو سمحت حضرتك، عايز بس صلاة لزوجتي تعبانة، عندها كده تعبانة وعندها مشاكل في الدوائر، يعني
0: مشاكل في ايه؟
2: مشاكل مشاكل
0: عندها مشاكل في ايه؟
1: مشاكل في الكلى
0: نفسية
1: وحاجة تاني حضرتك عايز تقولها؟
2: دوالي وعندها
1: دوالي
2: مشاكل.
0: يا رب احنا بنصلي لأجل كل نفس تعبانة،
1: يا رب
0: النفسية التعبانة، الكلى التعبانة،
1: يا
0: وعدك يا رب أراكم فتفرح قلوبكم،
1: يا
0: ولا ينزع أحد فرحكم يا منه.
1: المشهد.
0: يا رب زور كل نفس تعبانة، وزور كل نفس حزينة برؤية
1: يا
0: سماوية
1: يسوع.
0: وبرؤية إلهية. كل الذين رأوك يا رب استنار وجوههم لم تخجل.
1: يا
0: لو أنت في البيت تعبان حزين بتمر بتجربة، صلي مع الصلاة دي بصوت عالي، قل له أشكرك لأن رؤية يسوع الرب حياتنا، الرب خلاصي، الرب قوتي، الرب نشيدي، الرب حصني، يفك أسري، يفك قيودي، يطلقني في الحرية مجد أولاد الله. أشكرك رب لأنك أنت الذي تبشر وتطلق المأسورين، وتأمر في أسري لأي مرض، أسري لأي مشكلة بالإطلاق، لأنك تأمر بحياة إلى الأبد، حياة أبدية، محبة أبدية، أحببتني لذلك قدمت لي الرحمة. خصص الوعود ليك وصلي بيها وقل له أشكرك يا رب لأني أنت تراني الآن فرح الذي يؤمن بيك يا رب. صلي معايا من كل قلبك، قل له أؤمن بيك يا رب وإن كنت لا أراك لكن أؤمن بيك، يفرح قلبي وتفرح نفسي بفرح لا ينطق به ومجيد أيها الرب يسوع.
1: معانا الأخت نانا من مصر، أهلا بيك يا نانا، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: بخير يا حضرتك،
1: بخير، أهلا بيك يا حبيبتي، تفضلي.
3: هو أنا كنت عايزة أطلب الصلاة، أنا عندي كانسر تاج بس مرحلة متأخرة، يعني الدكتورة يعني قلقتني وقالت لي الورم نشط جدا وخفيف جدا في مكاني، فأخذت 4 جلسات كيماوي بس هو ما استجابش لأن هو بيتطور ضد الجلسات اللي باخدها، فقرروا إن هما هيدوني 4 جلسات تاني، فهو شافي نفسه مفتوح وحجم الورم 17/7. فأنا محتاجة إن ربنا يتدخل بقى هو ويمد إيده.
1: آمين.
0: طب أختي نانا، واثقة للرب، واثقة الرب ملك على قلبك وفكرك وحياتك، ولا تحب تصلي معايا؟
3: لا أنا طبعا واثقة ربنا زي ما علاقة قوية معاه، بس هو في طريق الأطباء والإشاعات هو ده اللي بيقلق بس.
0: طب صلي معايا، صلي معايا الصلاة دي أختي دانا.
1: اسم يسوع رب.
0: قولي له أدعوك أيها الرب يسوع.
1: اسم يسوع يا رب.
3: أدعوك أيها الرب المرض.
0: أن تأتي بزيارة خاصة.
1: اسم يسوع يا رب. اسم
3: أن تأتي بزيارة خاصة.
0: بالروح القدس.
1: حنن عليها يا رب.
3: بالروح القدس.
0: تطهر جسدي.
1: اسم يسوع يا رب.
0: من كل خلية سرطانية.
1: اسم يسوع. في الدم الكريم يا رب
0: أشكرك لأنه بالإيمان
1: لمسها شفيها،
3: أشكرك لأنه بالإيمان
0: بصليبك
3: بصليبك
0: حملت السرطان.
1: اسم يسوع.
3: طمرت كل خلايا سرطانية
0: وكل أوجاعي حملتها
1: يا رب،
3: بالأوجاع حملتها.
0: أغسل نفسي.
1: اسم يسوع.
0: أغسل نفسي وجسدي بقوة الدم
1: فقدنا.

0: مال الصليب.
1: اسمي يسوع
0: يا رب، انت اللي ترحم اختنا يا رب،
1: يا
0: وتلمسها من راسها الى قدميها
1: يا رب في اسم
0: ندعو
1: يسوع.
0: قوه دمك يا رب،
1: ايوه،
0: وعمل روحك القدوس ونعمتك الشافيه ان تلمسها الان يا رب. لمسات جديده تجدد خلايانها يا رب. اختنا كانت بتطلبك بدموع، وانت اله رب الودعاء، نعم، تتواضع تحت يد الله القوي. ارفعها يا رب من هذا المرض والعلاج الإشعاعي والكيماوي، واعطيها يا رب علاج الروح القدس الذي يجدد كالنسر شبابها في اسم يسوع.
1: أمين أمين أمين. الرب يكرمنا في شفائك يا حبيبتي في اسم يسوع. في اسم يسوع الرب يأمر بعزك ويتمجد معاك هنا.
0: أمين يا رب.
1: معانا الأخت مريم من مصر. أهلا بيك يا مريم، تفضلي حضرتك على الهواء. أيوة تفضلي يا حبيبتي.
2: مساء
1: الخير.
2: أنا بنت اللغة، عايزة عندي ثلاث طلبات سنة بجد، أما أنا محتاجة سيدي ربنا تشتغل معايا، وعايزة قوة، قوة إلهية
1: باسم يسوع. أمين.
2: أنا لقى عندي طفلة ثلاث سنين بفجأة، يعني مش هجاوب أمانة، بس ما تخيلهاش، يعني بحاول بكل الطرق، حتى لما نيجي ناكل نصلي على الأكل يحوش الأكل ويتعصب ويعمل شجاوة خالص، وأي حاجة في إيده بيشوها ويتعصب، فأنا مش عارفة أتصرف معاه كيف. والطلبة الثانية عند أخويا بجد.
0: طيب أخت مريم،
1: كلمينا تاني يا مريم.
0: عاوز أقول لك داوم الصلاة وحط إيدك على ابنك وقري معاه من المزامير من كلمة الله. وادعوا بسلام الله الكامل، ويعني بدل ما تحاولي معاه انه ياكل وما ياكلش، صلي وانتهري اي قوة روحية مضادة.
1: أيوة.
0: قال له يا رب انا عارفة ان مصارعاتنا ليست مع دم ولحم، لكن يا رب اي حرب في الهوى بتعطل، اي حرب في الهوى بتوقف الابن عن الاكل. انا صراعي مش مع ابني. كنت كده من يومين بتأمل في لوط، لما لوط راح الأرض البعيدة وسدوم وعمورة واختار، وحصلت خناقة ما بين رعاة لوط ورعاة إبراهيم، وهو اللي اختار لنفسه. لما جه وقت الحرب والتسع ملوك وملك سدوم وعمورة واستولوا على أملاكه وخدوا كل ما هو لوط وأسروه ونفوه، كل الحاجات دي يقول إيه الكتاب؟ إنه لوط إبراهيم لما راح يحارب حارب الملوك وانتصر واسترد كل ما هو للوط، رغم أن عددهم كرمل البحر وكرمل البحر ونجوم السماء، لكن ب 300 غلمان متدربين 300 وشوية راح وانتصر عليهم واسترد. فقلت عجيبة، يعني طب ما هو لوط هو اللي غلطان من الأول، ليه إبرام أو إبراهيم لم يوجه أي عتاب للوط ويواجهه بالغلط ويقول له دي كانت خطيتك من الأول وده كان غلطك؟ لأنه كان عارف أن سبب سقوط لوط مش القرار الغلط اللي خده، لكن الجو الملبش في الأرواح والتسع ملوك الوثنيين اللي استعملوا قوة أرواح الشر لسقوط المؤمن. فإحنا لما نشوف ازاي لوط ابراهيم راح يحارب الملوك اللي حوالين لوط واسترد كل ما ليه، انا مش هدخل في حرب شخصية مع انسان، لكن هسترد كل شيء، ان انا هربط القوي اللي خلف العملية دي. أيوة. واطرده
1: باسم يسوع.
0: يا رب بارك مريم وديها القوة الالهية اللي هي محتاجة اليها بالروح القدس، وخليها تحارب يا رب عن الطفل الثلاث سنين كل روح مضاد وكل حرب روحية في العصبية وعدم الأكل، وأعطيها أن تنتصر بدم الخروف وكلمة شهادتها. أمين
1: أمين. معنا الأخت سعدية من مصر. أهلا بيكي.
3: ألو.
1: ألو.
3: ألو.
1: أهلا وسهلا. أيوة مين معك؟
3: أيوة
1: أيوة تفضل.
3: أم ملاك عايز أتكلمك يا أبوي.
0: تفضل يا ام ملاك.
1: تفضل يا ام ملاك.
3: ام ملاك عاوز اتكلم.
0: يا اهلا ام ملاك، اتفضلي.
4: الو.
0: مرحبا.
3: ايوه يا بول.
0: ايوه اتفضلي يا ام ملاك.
3: انا

0: يطمن على ملاك يا ابونا اللي حدث الشهر من سمع الصوت
1: اللي في ليبيا.
0: في ليبيا دي حدث الشهر فالعرس رحيم على بيا يا ابونا.
1: يا رب طمن العيلة على ملاك قادر رب انك ترده وقادر رب انك توجد مكانه رغم ال 11 سنة. لكن يا سيد الرب نحن نتضرع اليك ونتوسل اليك انك يا رب تجيب
2: يا
1: الاخبار سارة عنه وتطمن قلب اهله
2: يا
1: ام ملاك وابو ملاك وكل العيلة. اديهم سلام واطمئنان وخليهم يعرفوا مكان ملاك في اسم يسوع.
2: امين امين. احنا بنصلي له على طول ملاك واثقين ان ربنا فعلا هيفرح قلوبنا بخبر رائع عنه. معانا لافينيا من مصر. اهلا بيك يا لافينيا، تفضلي حضرتك على الهوا.
3: ازيك يا اخت ابونا؟
1: اهلا بيك اخت لافينيا،
2: تفضلي.
3: أنا كان عندنا خناقة مع بابايا وعمامي والموضوع بقى له 3 شهور والموضوع مش مستاهل وهم لسه ما طلعوش.
1: خناقة ليها 3 شهور
2: مش فاهمة.
3: 3 شهور
1: خناقة يعني بتقولي ولا ايه؟
2: مع باباها وعمامها.
3: أيوة بقى له 3 شهور بس الموضوع مش مستاهل.
1: ايوه طيب خليكي معلش، انت وديعة ولطيفة وعندك غفران ومحبة والرب يقدر يسترد كل شيء. إن أخطأ إليك أخوك الرب يدينا كده نغفر خطايا الآخرين كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، حتى لو في خطية من نحوك. رب لافينيا أنت الرب ملك على قلبك وحياتك ولا تحب تصلي معايا؟
3: ماشي أحب أصلي مع حضرتك.
1: طب قولي له أدعوك يا رب يسوع.
2: يا رب
3: أدعوك يا رب يسوع.
1: تعال أسكن قلبي.
3: تعالى أسكن قلبي
1: وغير حياتي.
3: وغير حياتي
1: بدم يسوع.
3: بدم يسوع
1: اغفر كل خطية.
3: اغفر كل خطية
1: واكتب اسمي في سفر الحياة.
2: اسمي يسوع يا رب.
3: واكتب اسمي في سفر الحياة
1: واعطيني روح مصالحة.
2: يا رب
3: واعطيني روح مصالحة
1: مع عائلتي. مع العائلة.
3: مع العائلة.
1: ونحبك من كل قلوبنا.
2: اسم
3: يسوع. ونحبك من كل قلوبنا.
1: آمين.
2: آمين.
3: آمين.
1: أبي اتصلي بينا والمصالحة بتبدأ إنه إيه؟ في طرف ما بياخدش موقف عدائي نحو الطرف الآخر. الطرف لما بنغفر للآخرين بقول إن غفرتم للآخرين زلاتكم يغفر ليكم أبوكم السماوي. فأنا أولا بغفر عشان أبويا السماوي هو اللي قال لي كده، وأيضا الغفران في بركة نفسية وروحية وجسدية ممكن نبقى نتكلم عنهم بعد كده.
2: أمين. معانا الأخت نادية من مصر. أهلا بيك يا أخت نادية، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: أنا عايزة أصلي لأولادي كده بينكتوا كده معايا وهم كلهم متجوزين بس عندي بنت يعني زعلانة مع جوزها وعايزة أصلي ليها وعايزة أصلي لأولادي كلهم.
1: أمين. أنا بقول لكل أخت عندها مشاكل مع ولادها وجوازها ما تصليش باللي أنت شايفه، صلي وادعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة. يعني بدل ما أشوفهم وأكلمهم وأنتوا عيشتكم نكد وأنتوا أصلكم وأنتوا فصلكم، لا أنا مش هفرح العدو وهردد كلام إبليس على لساني، لكن حتى لو احنا شايفين النكد وشايفين الزعل قول له اشكرك يا رب لان انا شايفهم متصالحين في المسيح، انا شايفهم نافعين في يسوع. ليه؟ لانه الدعوه اللي بندعو بيها لاولادنا هو اللي هنشوفها. شايفها نكد هتعيش نكد، شايفها فرح هتعيش فرح. ليه؟ لانه بيقول الانسان كما يظن في قلبه وفي نفسه هكذا يكون.

0: في ناس الحياة النكد ده مكمل معاها العمر كله، لكن احنا شفنا الرب اللي هو بيقول للمتنكدين والحزانة أراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم إلا أغلى من الواد وزوج البيت والأزواج والعائلات، إن رؤية يسوع. فلما أنا بعيش في مستوى فرح الرب اللي هو قوتنا بنقل فرح مش بنقل نكد. لكن لو هنعيش حزانة بيقول كحزانة ونحن فرحين بالتعزية اللي الرب بيعزينا نقدر نعزي المتنكدين كلهم. يا رب احنا بنصلي يا رب لأجل الأخت نادية، وبندعو يا رب بالإيمان لأولادها، ونثق يا رب أنهم تغير مجرى الأمور. مش هنقول عليهم نكد ولا متنكدين، لكن هنقول عنهم سفراء للمسيح ومحبة الله تنسكب في قلوبهم بالروح القدس. أشكرك لأجل كل ابن وكل ابنة، حتى اللي بيتعثروا وحتى التعبانين وحتى الساقطين، لكن كل من يدعو باسم الرب يسوع يخلص. نخلص من النكد ونخلص من الخطية والأحزان، لأنك أنت يا رب مخلص العالم. يدعى اسمه عمانوئيل اللي هو الله معنا. أنت اللي معانا، مش النكد، مش الحزن، مش الفقر، مش الخطية، لكن اللي معانا واللي خالق كل الأشياء واللي معاه كل السلطان، مش نكد العالم ولا حزن العالم. عشان كده ندعو باسمك على أولادنا وعلى بيوتنا وعلى حياتنا والأزواج والزوجات، وكل من يدعو باسمك يخلص. آمين.
1: آمين. ومعانا الأخ فايق من مصر. أهلا بك يا أخ فايق. الأخت فايق، أنا أسفة جدا.
2: مساء الخير عليكم.
1: أهلا بك يا أخت فايق.
2: أهلا بك يا رب، نبارك لكم يا رب. أحمدكم تبطين سوا.
1: أيوة تفضلي يا أخت فايق.
2: بنتي عاملة عملية وتعبانة منها دي لساعة 15 يوم، طلب الصلاة أنك تصلي من أجلها وربنا يشفيها ويتمم الشفاء، وربنا مد إيده ولك مد إيده وتكمل معاها
1: باسم يسوع.
0: تحبي تقولي اسمها؟
2: اسمها ماري.
0: ماري أحلى اسم.
1: حاضر. امين.
0: طيب لو في اتصالات معاكي تاني ناخد كم اتصال.
2: يا رب يكمل معاه بالشفاء وطب الصلاة تاني يا رب يبعث له العريس المناسب.
1: امين.
0: ماشي كتبنا الطلبات. لو في اتصال تاني.
1: في معانا مريم من مصر. اهلا بيك يا مريم، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: ايوه
1: تفضلي.
3: ربنا يبارك حياتكم
1: ويباركك يا حبيبتي.
3: أنا عندي غدة ترقية بتدوخني خالص. المرض بتعب جدا، مش بش كمان مش بقدر أشتغل حتى في البيت. وعندي طب الصلاة تاني، نفسي يصع من إيده ونعطيه الحلوة بتاعتي ويكرمني بجوعي.
1: نسل بشر. أمين.
0: طيب أخت مريم، واثقة الرب مالك في بيتك وحياتك وقلبك، ولا تحب تصلي تاخدي يسوع نصيبك؟
3: يسوع ملك على
1: قلبه
3: وعلى
1: حياتي.
0: حاضر. هنصلي للطلبات، بس لو في طلبات تاني تفضلي.
1: هناخد بعد كده الأخت نيهال. فناخد الأخت نيهال ونصلي للطلبات. أهلا بك يا أخت نيهال، تفضلي حضرتك على الهواء.
4: نعم وسلام يا أخت سلوى.
1: أهلا بك
4: يا حبيبتي، برحب بحضرتك وبحبيب قلوبنا الغالي حضرت الأسيس.
0: يباركك الرب أخت نيهال،
4: وكل سنة وقناة الكرمة كلها خدام ومشاهدين طيبين، وباسم يسوع يكون يوم السبت الجاي في البنكوت مفاجآت من رب المجد تزيد الاحتياجات.
1: أمين.
4: وأنا دايما بقول يا أخت سلوى يا حضرة القسيس إن هذه القناة المباركة بتسدد احتياجاتنا الروحية. أيوة. فعلينا كخدام ومشاهدين إن احنا نسدد احتياجاتها المادية.
0: أمين.
4: وبشجع كل اللي بيسمعوني إنهم يكون ليهم اشتراكات شهرية حتى لو أرقام بسيطة، الرب قادر يبارك في القليل وكلنا جربنا كده في حياتنا. حضرتك يا أخت سلوى قلت في المقدمة أنه في فرق كبير قوي بين أني آجي للرب عشان أخد منه بركات وخيرات، وأني آجي للرب بس عشان عايز أقعد وأتلذذ بيه. وده صحيح 100%، بس أنا عندي خبر حلو وهو في نفس الوقت حق كتابي، أنه أنا حتى لو جيت للرب وغرضي بس أني أتلذذ بيه ومش هطلب منه أي طلب، هو كده كده هي يغرقني بخيراته وبركاته، لأنه أمامه شبع سروره في يمينه نعم إلى الأبد، مش هنقدر ننكر كده. وعمره ما بيدخل حياتنا وإيديه فاضية، لازم بيجي بالفرح والراحة والسلام والرجاء. عشان كده أنا عايزة أقول تعليق على عنوان الحلقة، نريد أن نرى يسوع. الحقيقة لو عايزين نشوف يسوع بحقه حقيقي، لازم نقضي وقت في القعادة عند رجليه. وأنا بقول كده لأننا حاليا في عصر السرعة الرهيبة، كل حاجة حوالينا ماشية بسرعة مش عارفة أوصفها.
5: أيوة.
4: بالإضافة بقى للضوضاء والدوشة والدوامة بتاعت الحياة، فأنا بصلي لنفسي أولا ولكل اللي بيشاهدونا النهاردة أننا نهدي السرعة شوية ونسكن نفوسنا، ولما نقعد معاه نتكلم لكن كمان لازم نسكت ونديله هو فرصة أن يتكلم وإحنا اللي نسمع. ساعتها نعرف نختبر رؤية يسوع. هوقف هنا، وعايزة بس أسأل سؤال واحد حط القسيس، لأنه لو قلنا أن الله أظهر نفسه بوضوح في شخص الرب يسوع، طب ليه ناس أمنت وناس رفضت مع أنهم شافوا نفس الحدث والوضع ده مستمر إلى وقتنا هذا؟ فهل رؤية يسوع تتطلب أشياء كتيرة زي الإيمان القلبي مثلا، ولا إيه بالضبط اللي خلي في حجب لرؤية يسوع إنه هو المخلص الوحيد؟ هل كبريائي؟ هل عنادي؟ هل فنفسي حضرتك كنت توضح لنا المعطلات اللي بتعرقلنا عن رؤية يسوع، لأنه أكيد كلنا غرضنا أن نرى هذا الإله الرائع. فأرجو التوضيح وربي يبارك.
5: أمين. ربنا يباركك يا أخت نهال، والأسيس هيجاوب وهنصلي تلبط الصلاة قبل ما نطلع فاصل. تفضل حضرتك.
0: في يعني لما مات لعازر ومريم ومارثا والجموع كانت بتبكي، كنا نقول الموضوع دون. فالرب لما راح بعد 4 أيام من وجود لعازر في القبر ولقى الندب والحزن خصوصا مارثا، قال لها إن آمنتي ترينا مجد الرب. ففعلا يعني الإيمان مش شيء صعب. أنت واثق أن أنا أقدر أعمل كده؟ أنت واثق يعني أمنت في قلبك، اعترفت بفمك بالرب، خلصت. ده بالنعمة، أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم، هو عطية الله. عطية الله دي لمجرد مطلبها هي اللي بتعطيني القدرة. لستم أنتم الذين اخترتموني، لكن ده اختياره هو. فبس هو بيدينا حرية الإرادة أن أنا أعيش في اختياره وأعيش في نعمته وأطلب شخصه. لكن معطلات الإيمان يقول إن رأيته إثما في قلبي لا يستجب لي الرب. في ناس أحب العالم الظلمة أكتر من النور، ولأن أعمالهم كانت شريرة. في ناس لسه بتحب الكاس أكتر من الرب، بتحب الظلم والخطية والأساوة. وعلى فكرة اللي بيحب الكلام ده يقول إله هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين. حتى لو كان شخص، يعني أنا كده من كام يوم جاني اتصال أثر فيا جدا، يعني أخت بتقول إنه الزوج كان مليونير عنده مصانع وعنده أعمال ناجحة جدا، لكن بدل ما يعمل يزخر الفلوس ويزخر المال لأولاده، كله كان بيكتبه باسم اخواته. الولاد هو اتوفى وساب ثروة كبيرة جدا، والولاد في الجامعة بتقول لي، والابن دخل كلية الهندسة، والبنت على كلية بتقول لي بعت الشقة وهو كان فيه ملايين. طب ده دعوة عليه اسم المسيح. ايه اللي ضل بذهنه كده انه يشرد مراته وولاده؟ انه ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. حاجات عجيبة بسمعها كل يوم. تقول لي بعت الشقة، بعت ذهبي، وإحنا مرمين في الشارع دلوقتي علشان أكمل تعليم الولاد. أروح أطلب من إخواتي يقول لي مالكيش عندنا حاجة، كل الفلوس مكتوبة باسم واحد. يجيني قصص ناس مسيحيين بالاسم، لو الابن جاب درجة ضعيفة الزوجة تصرخ في التليفون وتبكي. الراجل جاي من بره قال لي انت السبب، وانت السبب في فشل ابني، وانت اللي سبب في فشل العيال، وينزل فيها ضرب وشتيمة ويمكن يمشيها من البيت. ففي امثلة مسيحيين كتير بالاسم، يعني اصعب حالة المؤمن اللي يدعى عليه اسم يسوع

0: وهو ليس مؤمن يختبر الرب، أحيانا بتكون أسوأ من غير المؤمن اللي يبقى عنده شوية أخلاق أو تقدير.
1: أمين. طب نصلي لأجل الأخت فايقة.
0: أيوة.
1: والأجل مريم.
0: أمين.
1: بس قبل ما نصلي ناخد الأخ أشور من بلجيكا. أهلا بيك، تفضل حضرتك على الهواء.
2: مرحبا مدام.
1: مرحبا بيك، أهلا وسهلا، تفضل.
2: شكرا لك. ممكن قلب الصدمة من قس دكتور أليكس؟
1: يس فضل. هو سمعك، تفضل.
2: شكرا. عفوا دكتور،
0: تفضل.
2: قس أليكس
0: أنا معاك، تفضل.
2: شكرا. عفوا قسيس، طالبين منك قلب الصدمة إلى أمي.
0: أيوة.
2: في عندها تعب في القلب.
0: أيوة.
2: وبيأثر على القدمين، بتنمل.
0: عندها سكر؟
2: لا ما أظنش عندها سكر. لا
0: عملت فحص يعني تشوف فيه ولا مفيش؟
2: هي قبل فترة طويلة عملت فحص بس ما في عندها سكر. لا.
0: طيب خليها تكرر التحليل وهتصلي للقلب. ومبسوط ان احنا نسمع من بلجيكا طلبت صلاه. اي حاجه تاني؟
2: نعم.
0: اتفضل.
2: وفي عندها الم عظم في الظهر.
0: حاضر. هشاشه يعني، هشاشه عظام.
1: الم في الظهر.
2: ما اظن هشاشه يمكن، او بس عندها الم في الظهر.
0: حاضر. ماشي.
1: نصلي لها.
0: طيب يا رب في الصلاة
1: التانية.
0: يا رب بنرفع الأخت فايقة بين إيديك، البنت بنتها اللي عملت عملية ولسه تعبانة ماري، في اسم الرب يسوع كمل شفاها يا رب، وقومها واعطيها يا رب ارتباط يكون منك، وعرس سماوي يبارك حياتها ومستقبلها. صلى أيضا لأجل شفاء مريم والغدة الدرقية اللي عملها لها تعب ودوخة.
1: أيوة.
0: ومحتاجة سيد الرب انك تلمس هذه الغده، سواء يا رب اذا كان الافرازات زايده او ناقصه، انت تعطيها يا رب الثيرويد هرمون انها تبقى طبيعيه، وتلمس الغده وكل امراض الغدد الان، وتعطيها زرع بشر كما طلبت باسم الرب يسوع. اشكرك يا رب لاجل الاخ اشور، وبنصلي يا رب لاجل والدته في اسم الرب يسوع،
1: يا رب
0: تشفي القلب، تعطي قلب جديد، وتربيل القدمين، آلام الظهر أعطيها يا رب نعمة، أنه في الآلام تستطيع أن تراك أنت في آلامنا وفي ضعفاتنا، أنت تظهر ذاتك حيا ببراهين الروح القدس وآيات. آمين.
1: آمين. مبارك اسم الرب. أحبائي المشاهدين، هنطلع فاصل ونسمع ترنيمة رائعة، وإن جبت البط صلى والكنترول روم، خلينا نسمع مع بعض الترنيمة دي، وحنرجع لكم تاني بعد الترنيمة.

0: ربي وامسك كتابي.
1: مبارك اسم الرب. ونريد أن نرى يسوع. بصلي أن كل واحد يشوفه ويشبع بيه بالإيمان ويفهم.

0: يفرح بحضوره في قلبه، بس ده مش هيكون إلا من خلال ما نعدي على الصليب، نطلب غفران خطايانا بدم المسيح فتكون لنا حياة وليكون لنا أفضل. طيب أهلا بك يا أسيس أليكس مرتاني، ربي يباركك.
1: أشكرك.
0: ناخد بنت الرب من مصر. أهلا بك يا بنت الرب، تفضلي حضرتك على الهواء.

0: جدا جدا جدا متألمة ألم شديد، مش قادرة أبدا آخد نفسي. عندي إمساك مزمن بقي 4 شهور، مش لاقية له حل ولا علاج. ألم فظيع فظيع فظيع، ولا أي حاجة نفعت. ممكن ما بدخلش الحمام أيام كتيرة يعني.
1: يا ربي.
0: من فضلكم من فضلكم اتركوا للرب، أنا متألمة جدا وأنا في ظهري رهيب، مع ده مع ده مش قادرة أحتمل أبدا.
2: صلي
0: كنت أخدت
2: صلي معايا يا اختي سهير، صلي معايا قبل ما تمشي.
3: صلي معاك الأسيس يا حبيبتي،
2: صلي بصوت عالي وقول له أؤمن أيها الرب يسوع.
3: يا يسوع
2: أؤمن
0: أيها الرب يسوع،
2: أدعوك بالإيمان.
3: اسمي يسوع
0: أدعوك بالإيمان،
2: تعال إلى جسدي
3: يا رب،
0: تعال إلى جسدي
2: وروحي ونفسي.
0: وروحي ونفسي
2: أؤمن يا رب،
0: أؤمن يا رب
2: من كل قلبي
3: يا رب،
0: من كل قلبي
2: بخلاصك.
0: نعم
2: بخلاصك،
0: بخلاصك
2: وشفائك
3: يا رب،
0: وشفائك
2: وتحريرك ليا
3: باسم يسوع،
0: وتحريرك ليا.
2: اسكب علي روح القوة
3: باسم يسوع يا رب،
0: اسكب علي روح القوة،
2: اشفي كل مرض وكل آلام
0: يا رب، اشفي كل اللي
2: بالتفصيل. اشكرك يا رب
3: يا رب،
2: لأنك سمعت واستجبت،
0: لأنك سمعت واستجبت.
2: آمين يا أختي سهام، أنا عاوزك كده تصلي بإيمان كل الأشياء التي بتشكي منها، صلي عكسها وصلي تماما، وأمني من كل قلبك أن الرب إلهك هو اللي لمسك وعمل عمله فيكي، هو الكل شيء مستطاع لدى المؤمن. شفاء الإمساك وألم الظهر، أنا يعني من شهر فات شخصوني ب 28 حالة مرضية، كل أنواع الأمراض اللي في الدنيا، وقالوا لي بص أنت ما قدامكش غير تكتب وصيتك واتكل على الله، بس الرب قال لي تحيا ولا تموت، وأنا بشهد عن أمانته. 28 حالة عندي في الميديكال ريكورد، اللي عاوز يشوفهم أوريهم له، الرب أقامني منهم. عشان كده بصلي لكل الأمراض بكل جراءة وبكل ثقة، إن اللي أقامني من الموت يقيمك ويعطيك قوة وحياة.
3: أمين يا حبيبتي. أمين. خلي عندك إيمان والرب يتمجد معايا كيف في اسم الرب يسوع. ومعانا مصطفى من بنسلفانيا، أهلا بيك يا مصطفى، تفضل حضرتك على الهواء.
4: مساء الخير، سمعني؟
3: سمعك، اهلا بيك، تفضل.
4: مساء الخير،
3: مساء النور،
2: اهلا بيك، تفضل.
3: اهلا وسهلا بيك،
4: اهلا بيكي، اهلا بيكي اخت سلمى، واهلا بيك يا سيس اليكس.
2: اهلا وسهلا.
4: اسمعني دلوقتي، هل المسيحيين بيعتبروا انه رؤيه يسوع هي رؤية الله ولا رؤية الطبيعة البشرية بس؟ ولو هي رؤية الله، إزاي ده يتوافق مع اعتقاد إن الله مش محدود بجسد مادي؟ وأتمنى إجابة عن هذا السؤال.
3: أوكي.
2: أنا سألت السؤال ده كتير. طيب، يعني هو بيقول كده، طوبى لمن آمن ولم يرى. إحنا بنشوف الله بقلوبنا، وآمن من كل قلبك بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك، فإحنا رؤيتنا إيمانية، لكن أحيانا الرب يتراءى في رؤى، ويتراءى أيضا في أحلام. قال يحلم شيوخكم أحلام، يرى شبابكم رؤى، ويسكن من روح. الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، لأن عنده جهالة. هنقعد نقول جسد ومش جسد، وهو محدود ومش محدود. ممكن أنت تحتفظ بالكلام ده لنفسك، لكن إحنا رأيناه بالإيمان في قلوبنا وشفناه في رؤى، لكن لا بنقول له أنت أصلا محدود في كذا ومحدود في كذا، لأن الله إله غير محدود. إحنا عاوزين نحده في صورة بشرية أو في صورة إنسانية، لا، إلهنا اللي بيقول عنه الكتاب كده أبدي أزلي، لا بداية أيام ولا نهاية أيام، لكن في ملء الزمان أرسل الله ابنه في صورة جسد عشان يخلصنا ويفدينا. هو لاهوت كامل، كان إله كامل، نسوت كامل، روحه لم يفارق

0: ناسوت لم يفارق لاهوت ولو إلى لحظة في قانون الإيمان. لكن لو أنت عندك الإيمان أن ده محدود، وإزاي مش بنقول لله إزاي، إحنا بنؤمن به كما هو وكإعلانه، محدود مش محدود ده شيء يرجع لك أنت.
1: مكتوب في الكتاب المقدس يا مصطفى: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. إحنا ما كانش ينفع نطلع له، ما كانش ينفع نوصل له، بس لما الإنسان عجز هو وصل لنا، استجسد في صورة إنسان، وهو الله كلي القدرة. طيب معانا عماد من مصر، أهلا بيك يا أخي عماد، فضل حضرتك على الهواء.
2: أهلا بحضرتك وقت سلوى وأهلا ربي جلال جسيس دكتور أليك،
1: أهلا بيك
2: بالقوة.
1: ربي يبارك.
2: أنا فعلا بصلي باسم الرب يسوع للنفوس تشوف الرب يسوع، تيجي الرب يسوع يجي بزيارة إلهية، النفوس تيجي وتقرر بتوبة وإيمان. يا رب احنا عايزين نعيش لك دائما، والأيام الجاية تكون ليك، فأيام أخيرة بنعيشها. لكن بحط الشاهد قدام كل المشاهد، أفسس 1:13: إذ أمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. الختم عربون الروح وضمان الملكية للميراث المنتظرني. يا بختك لو جيت بإيمان بقوة في عمل الصليب، المسيح فتح لي لكل عالم وبيقول: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. هنفرغ نفسينا عشان نمتلي بالروح من شهوات العالم، من كل معطلات، ونقاوم إبليس وتكون عينينا على الرب، ونلتصق بكلمته ويكون فينا عشرة، نضعف نقول قوينا اسندنا، هنعدي كل أزمات في العالم، العالم كله أصواته عالية، النفوس بتركض حوالينا بطريقة غير عادية، الرب بيتكلم، الرب جاي، الرب قريب، ده بختك.
1: هللويا.
2: نفس المسيح وبتشهد عنه، الرب يبارككم.
1: شكرا شكرا يا أخي عماد، يباركك الرب. رب صالح جدا ورب عظيم، ويستحق أن نحبه من كل القلب، لأن هو أحبنا أولا وأسلم نفسه لأجلنا. إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى، إلى الصليب. ربنا يباركك يا أخي عماد. أسيس أليكس، عندنا طلبات صلاة كتير، وعندنا طلبات على تليفون حضرتك كتير، عايزين نبتدي نصلي لها.
0: شكرا لأخ مجدي تعب معانا. نسيم رزق بيطلب صلاة لأجله، بتصلي لأجلك في اسم الرب يسوع. مها أسعد صلاة اتحدوا معي لأجل الرب شفاني من الغدد، والسنة دي رجعت لي مرة تانية، الرب يتمجد بشفائه. نشكرك يا رب لأن وعودك وهباتك بلا ندامة، زي ما شفيت أختنا مها يا رب من الغدة، كمل شفائها وكمل عملك ونعمتك وكل أمراض الغدد يا رب اللي طلبه لأجل الغدد، أعطيهم يا سيد الرب غدد جديدة واخلق نعمة جديدة. ما هي التهاب في الفم للطفلة ميلا، الرب يشفي التهاب الفم، وبنصلي يا رب لأجل كل الأطفال المرضى أنك تخرج منهم سبحا وترنيما لتسكيت عدو منتقم. أنا أيمن أختي هتبتدي كيماوي النهاردة،
1: يا رب
0: بنرفع يا رب مرضى السرطان بين إيديك. أيوة، وبنسد يا رب في قوة عمل نعمتك ومعجزاتك يا رب، أنك تعطي أجساد جديدة، خلاص من السرطان، خلاص من الخطية. نعمة يا رب أنك تعطي قوة وتعطي نعمة فوق نعمة. رحاب شمعون، صلي لأجل أولاد والأحفاد والزوج. الرب يبارك كل العائلات اللي محتاجة إليهم، ويعطي لكل أهل بيت بيشاهدونا يكون شعار قلوبهم: أما أنا وأهل بيتي نعبد الرب. خادمة الرب بيداء، صلي من أجلي صحتي لأن عندي جرثومة في المعدة، بارة تيفود تقريبا، اذكروني في الصلاة، وعندي التهابات في المعدة. يا رب بنصلي ضد كل الفيروسات والبكتيريا. وأختنا رب خادمة الرب بيداء تشفي هذا الفيروس والمعدة والالتهاب، وتعطيها نعمة رب أن تخرج كل فيروسات وبكتيريا من جسدها. أم كيفن، الرب يبارك منتصر والأولاد، يوسع رزقهم ويفتح قلبهم، وبصلي لأجلك الرب ينتصر ويعطيك نعمة وقوة، ويبارك الأبناء ويفتح أبواب الرزق وأبواب القلب والنفوس. رنا جميل، الولد صلاة

0: الأهل الولد اسمه نوري، عنده تقريبا كلى تعبانة والنظر مش كويس وبطل يشوف. بنصلي يا رب لأجل كل شخص عنده آلام في العيون يا
1: يا
0: رب،
1: رب
0: وضعف في النظر والبصر، ولأجل كل الأعضاء يا رب اللي طلبوا صلاة،
1: ايوه
0: لأجل الكلى والكبد وكل هذه الأمراض. علمت أنك
1: يسوع
0: تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أب.
1: امين يا
0: بنت
1: رب
0: الرب بنصلي الرب يشفي السكر العالي، خشونة الركب ولحمية بتعمل دوخة. ابن الرب لا أستطيع أن أعمل عملية لأني مريض كلى وقلب وأمراض أخرى في اسم الرب يسوع. يا رب كل اللي محتاجين عمليات وصحتهم ما تسمحش،
1: يا رب
0: أعطيهم أنت يا رب شفاء إلهي، شفاء سماوي. بدل الأعضاء المريضة يا رب، الكلى، القلب، الكبد، كل دوخة سيد الرب. ونؤمن بخلق جديد، لأن خلقت كل بيك يا رب كان كل شيء، بغيرك لم يكن شيء مما كان. بنت الرب من فلوريدا بنصلي لابنها، الرب يعطيه أطفال، وبنتها ارتباط بشخص مؤمن، الرب يفتح الأبواب ويعطي. زوجها عنده مرض الرعاش، أولادها أولاد سلفها معاقين، يا رب اشفي من الباركنسونيزم والمرض الرعاش وكل اللي عندهم أمراض في الأعصاب مأثرة على حركتهم، يقوموا ويتشددوا فيك. والمعاقين يا رب تعطيهم نعمة فوق نعمة.
1: استأذنك في
0: اتفضل.
1: مكالمة يا حضرة القسيس. معنا بنت الرب من مصر، أهلا بيكي، اتفضلي حضرتك على الهواء.
2: ألو
1: أيوة
2: ألو،
1: اتفضلي.
2: مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا بيكي.
2: معلش أنا عندي مشكلة
1: أيوة
2: في بيتي، أنا مفيش حد بيدخل عليا ولا بيطلع غير بنتي وجوزها، يعني كل شوية بتسرق مني حاجة. ألو
0: أيوة
1: أيوة سامعينك يا حبيبتي، اتفضلي.
2: ماشي يا حبيبتي، أنا عندي مشكلة في البيت،
0: أيوة
2: مفيش حد يدخل عليا، حتى ما بجيبش حد يعمل لي حاجة في الشقة، بعمل حاجتي كلها بإيدي، مش حد داخل عليا غير ناس قريبين مني، وكل شوية ألاقي الحاجة تتسرق. من سنة في 20 اتسرق الذهب كله، مفيش غير اتبقيت لي جزء شوية من الذهب، وجيت سافرت وجيت برضه لقيته قاعد زي ما هو، يعني خدته معايا ورجعت بيه الجزء اللي جاي. من كام يوم لقيته، حتى كنت سايبه حاجه ذهب بسيطه في درج كده، وانا من امالهم انهم يدخلوا بيتي، الشخص ده اماله انه يدخل بيتي لانه قريب مني جدا.
1: طبعا
2: لقيت حتى القمه سرقت، انا كنت اماله، فقلت دي حاجه بسيطه اخليها. اتسرقت، وبعد كده جبت مفتاح للدرج وقفلته وكده. طب انا كنت ناسي يعني المفتاح في الدرج من ساعه الاولى، ما اخدتوش، قلت خليه مش مشكله مفيش حاجه. بصيت لقيت الحاجه دي الباقيه وانا قافله الدرج، ورحت مشوار رجعت ما لقيتش الذهب خالص. بس المره دي تعبانة خالص خالص خالص، لأني خدت كل اللي عندي من الذهب، خدته خالص. أنا شاكة فيه، بس اللي قريبين منه بيقولوا لي لا مش هو، بس أنا مش راضية أتكلم علشان أبقى شاكة.
0: طيب بصي يا اختي، هو اللي بيبقى عنده المشكلة دي
2: الحاجة دي ترجع المرة دي، وإن ربنا يهديه ويرجعها.
0: بنت الرب اللي عنده ذهب، اللي عنده حاجة ثمينة، أأمن شيء بيبقى فيه خزنة في البنك، وبيده مفتاح ما بيتفتحش إلا عن طريق موظف في البنك وعن طريق شخص آخر، ليه اشتراك سنة مش بيكون كتير، بس ده أمان عن البيوت اللي ممكن أي حد يدخلها وينهب ويسرق، أو لو في خزنة بأرقام سرية. لكن خزن البنك أفضل، اتسرق مرة ما يستناش على نفسه. لكن نصلي لك. حاضر يا رب، احنا بنرفع بنت الرب بين ايديك. وبنصلي يا رب لأجل عودة المسروق وعودة المسلوب.
1: أيوة.
0: وإن كان يا رب أشخاص قريبين منها هم اللي بيدخلوا البيت، تكلم إلى قلوبهم ونفسهم، يرجعوا يا رب لو حد فيهم سرق أي شيء، واديها حكمة يا رب

0: إنها توضع ذهبها أو فلوسها في المكان الأمين الذي لا يسرق في اسم يسوع.
1: أيوة حق الأسيس ناخد باقي طيب الوقت صلاة.
0: حنان عندها 4 sons to be for the Lord والدوتر إن لو كريستين keep losing the baby. دوتر سماح عندها health issues وماثيا كمال unable to walk. يا رب احنا بنصلي لأجل الأربع أبناء دول اللي نحطهم أمامك. الابنة يا رب اللي هي زوجة الابن كريستين تديها يا رب حمل وزرع بشر وسماح تشفي يا رب الأمراض وماثيا تقدر تمشي بيك وتتحرك وتوجد.
1: استأذنك يا حضرة القسيس معلش معنا مكالمتين. معنا إيريني من مصر، أهلا بك يا إيريني تفضلي.
2: أهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا بك حبيبتي تفضلي.
2: أنا عندي كلبة صلاة لطفل عندها 8 سنين بتعاني من مرض مناعي والهجمة جات لها في عينيها والموضوع صعب جدا.
1: يا
0: اسمها ايه؟
2: محتاجة علاج بيولوجي والعلاج برضه صعب يوصلوا له، محتاجة تكلفة مادية عالية. واحنا عشمانين في ربنا ان هو يعمل معجزة.
1: باسم يسوع.
2: دي اسمها جويس ميلاد.
1: جويس.
0: جويس. حاضر. امين. في طلبة
1: طيب هنصلي لها. حاضر. ناخد بنت الرب من مصر، اهلا بيك يا بنت الرب. اتفضلي حضرتك على الهواء. اتفضلي.
2: الو.
1: ايوه سامعينك يا حبيبتي، اتفضلي.
2: انا عايزه اصلي من اجل مينا.
1: اوكي ماله مينا؟
2: مينا بيشرب مخدرات بتاعتني خالص خالص.
1: اه طبعا
0: الكارما بتعمل نهضات حلوه للشباب في مصر، ما تخليه يروح يحضر نهضه من النهضات. في يعني اجتماعات حلوه كتير في مصر والكارما بتعمل نهضات للشباب، خليه يحضر اجتماع. حاضر ما انا هصلي له، بس عاوزه يحضر اجتماع ربنا يكلمه يغيره، لانه يعني لما يسمع كلمه الله والرب يفتح قلبه ويفتح ذهنه. في مصر يعني اجتماعات ونهضات حلوه، خليه يحضر بشجعك يعني. امين يا رب.
2: انا بصلي المنار حتى انا عملت المره هو في طلبه القناه المجريه فيها دعاء راح اشيلها.
0: طيب
1: هنصلي لها. حاضر
0: صلاه ثانيه؟
1: لا ما فيش ثاني.
0: بنرفع رب الابنة جويس ميلاد في المرض المناعي اللي بيهاجم عينيها وبيهاجم أعضائها في اسم الرب يسوع. بننتهر كل الأجسام المضادة، حرب الأنجين أنتيباديز رياكشنز تبطل الآن يا رب، وتعطي سلام الله في جسدها، توافق يا رب في كل الأعضاء، وتمنع من الدم يا رب أي أجسام مضادة تهاجم عينيها أو تهاجم أعضائها. نشكرك يا رب لأنه أنت إله كل بركة، وأعطيتنا يا رب السلطان ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في اسم يسوع. يبطل كل مرض مناعي، كل أوتو إميون، اللوبس، الروماتويد، الأمراض الروماتيزم، الأمراض يا رب، أي حد مصاب بمرض مناعي الآن يا سيد يبرأ في قوة الدم وفي عمل الصليب. نشكرك يا رب لأجل بنت الرب، وبنصلي لأجل مينا حتى يعني اسم مينا ده اسم قديس يا رب. أنت تدعو باسم الرب يسوع على حياته، على قلبه، على نفسه، ونؤمن يا سيد الرب، ونحن ننتهر كل حرب المخدرات والفلوس اللي بيصرفها وكل مشاكل مخدرات. أن تعطيه قلبا جديدا ونفسا جديدا تخلق فيه يا الله، وتقيد يا رب أرواح المخدرات والإدمان عن عقله وعن ذهنه وعن جسده. ولأجل منال يا رب وعملية المرارة أعطيها يا رب عملية ناجحة في اسم يسوع. والدعامة اللي محتاجة تتشال أيضا أو تركب، أنت قادر أنك تقوي القلب وتعطي دعامات الروح القدس له. آمين
1: آمين. نكمل طلبات صلاة القسيس.

0: طلبت صلاة لأجل حد فلوس منصوب عليه فيها في اسم الرب يسوع. بنصلي انك انت ايها الرب السيد انت مصدر كل ثروة ومصدر كل بركة, انت اللي عندك خزائن السماء.
1: نعم.
0: وبقول لأي حد منصوب عليه, يعني ممكن ربنا اللي طرقه ليست طرقنا وأفكاره ليست أفكارنا يعوض بطرق تانية. يعني ما تبصش النصب عليك, لأنه أنا عندي قصص واختبارات كتيرة ناس اتنصب عليها, لكن لأن عينهم كانت على الرب كان بيرد أضعاف المسلوب من مصادر تانية أو طرق تانية.
1: أمين.
0: صلي يا رب لأجل كل شخص منصوب عليه أن يرفع نظره إليك أنت الإله الصادق الأمين الذي ليس عندك غش ولا ظل دوران ولا تغيير. أن إحنا يا رب بننتظرك أنت إله كل البركة وإله كل العطية. طلب تصلي لخلاص أولاد شفائهم لأنها مريضة بالتهاب رئوي. نصلي يا رب لأجل كل أمراض الرئة وكل أنواع الأمراض أن تبرأ في قوة الدم. صلى لأجل أولاد مينا وكورولوس, ربنا غيرهم ويملك عليهم ويسود بسلامة بينهم. لو أي أب أو أم محتاجين يغيروا, صلى للتغيير اللي في أولادهم. بيقول ينظروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماء. إحنا كأباء محتاجين نتغير قدام الرب عشان الرب يغير الأبناء. صلى يا رب لأجل تغيير الأباء والأبناء ونصلى يا رب لأجل رجوع قلوب الجميع إليك. صلى لأجل واحدة عندها مشاكل مع الزوج بيسب ويضرب وياخد المرتب. أنا بناشد كل زوجة بتتعرض لكده ما تسمحيش بكده, لأنه الرجل رأس المرأة. أقول الكتاب ينبغي أن يحب الرجل امرأته كما أحب المسيح الكنيسة. المسيحية ولا فيها ضرب ولا فيها عنف, لكن كما أحب يسوع الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها هكذا يحب كل رجل امرأته. كل زواج فيه سلب وضرب واعتداء ده مش من الرب. ليس كل من يقول يا رب يا رب. فأنا بدعو أي حد معتدى عليه أو بيتسب أو بيتضرب يقف على الأقل زي الرب ويقول لماذا تضربني. فده مش احتمال لأجل الرب ولا حاجة, لكن الرب علمنا أن احنا نعيش في كرامة. كريمة هي فدية نفسه. صلى لوالدة صديقتي مريض كانسر في الدم, الرب يشفي أمراض الدم. زوجة أخو صديقتي بينها وبينه مشاكل كثيرة وتركت أطفالها الصغار. يا رب بيوت كثيرة فيها مشاكل وفيها يا رب ترك وفيها انفصال. بنصلي يا رب لأجل مصالحة من الرب بالروح القدس. بنت الرب من مصر طلبة صلاة من أجل جوزها يبطل مسكنات اللي أدمن عليها ويشوف شغله عشان يقدر يسدد الديون اللي عليه. وصلى لأجل أولادها أربعة. يا رب احنا بنصلي ضد إدمان الأدوية والمسكنات وإدمان المخدرات وإدمان يا رب هذه الأشياء المعطلة للذهن والفكر وتسديد كل الديون وبارك الأبناء. ابن الرب من الجزائر عنده قلق وخوف وصداع. الرب يلمس مرضك ويلمس تعبك ويعطي الرب نعمة وسلام كامل وقوة. بيقول كده الكتاب انه من خاف لم يتكمل في المحبة, لكن المحبة الكاملة اللي هي محبة الله تطرد الخوف الى خارج. وكل الحاجات اللي بتقولها دي متعلقة ببعض, قلق خوف صداع, التلاتة دول بيجيبوا بعض. لكن باسم الرب يسوع بنصلي سلام ونعمة وحرية وفكر المسيح بدل الصداع.
1: أمين يا رب.
0: صلى من أجل أن يكرم مايكل بالنسل الصالح ويحرر مينا من الخطية والإدمان ويفتح له باب الشغل. قادر الرب يعطي نسلة وأبناء وبنات يكونوا كأغصان الزيتون. صلى لأجل أم اسمها مارين عندها احتباس سوائل وضيق في التنفس. الرب يزيل كل مرض ويشفي الرئة ويشفي الشورتنس اوف بريز او القلب وضيق التنفس، شفاء للسكر والعمود الفقري في اسم الرب يسوع الابن الرب. نضع ايدينا بالايمان يا رب على كل مرض وعلى كل ضعف، كما كنت تقول يا رب تشفي كل ضعف ومرض في الشعب وجميع المتسلط عليهم ابليس، وكل الذين لمسوك نالوا الشفاء. نلمس حضورك ونلمس بهائك ونلبس مجدك ونلبس ونلبس قوة من الأعالي الآن ضد كل مرض. صلى لأجل أولاد الرب يجدوا عمل وربنا يفتح الأبواب في اسم الرب يسوع. صلى أيضا يا رب لأجل بنكوت الكرمة يوم السبت وتسديد كل احتياج يا رب في قناة الكرمة اللي فعلا بتسهر على النفوس واللي بتهتم بكل طلبة وبتخلينا نقرأ كل سطر ونصلي لأجل كل طلبة مهما كانت صغيرة أو كبيرة.
1: يا رب
0: يا رب بارك قناة الكرمة، بنصلي لها بركة يعبيس يا رب إنك توسع التخوم تحفظهم من الشر حتى لا يتعبهم. تكون يدك عليهم يا رب في كل بركة، وتعطي يا سيد الرب أن نرى يوم السبت فعلا إنك إله الأمانة عظيم الصنيع حافظ الإحسان لمحبيك وإلى ألوف، وتسديد يا رب كل احتياج روحي ومادي ومعنوي في اسم يسوع.
1: أمين. طيب حضر الأسيس ناخد مكالمة أخيرة. بنت الرب من مصر، أهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء، وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. تفضلي. تفضلي. أيوة.
0: تفضلي. وطي التلفزيون.
1: وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون لو سمحتي. وطي خالص، شيلي الصوت. شكرا.
2: ازيك حضرتك؟
1: ازيك يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيك، اتفضلي.
2: الله يخليك. طلبة صلاة.
1: ايوه.
2: انا عيني جميل نسيت بيها المنيا والقاهرة واسيوط قدام حضرتك. فبداية قال لي رش في العصب البصري، بعد كده التهاب في عصب العين. حاليا ثلاث ارباع عيني انا مش شايفة بيها. أنا عشمانة كده في ربنا، أسيسي طبيبي ربنا يمسكي لمسكي في عيني.
1: أمين
0: أمين يا رب. احنا بنصلي لأجل بنت الرب.
1: يا رب.
0: نعم يا رب، أنت نور العالم، النور الذي ينير في الظلمة
1: يا رب.
0: وكل الذين رأوك استناروا وجوهم لم تخجل.
1: أيوة.
0: نشكر رب لأنه وحدك أنت خالق العيون خالق الأذن. قلت يا رب فعلا لشعبك أنهم يبصروا بعيونهم يسمعوا بأذانهم وأنت تشفيهم. أختنا يا رب بتسمع كلمة الرب وبتطلبك أنت رب الحياة.
1: نعم.
0: وأنت وعدت يا رب أن اللي يسمع ويبصر ويفهم يشفى أيضا. يا رب الفت نظرها وقويها واجعلها يا رب وهي تعيش في عمق كلمة الله تبصر وتسمع برغم كل الأمراض وبرغم يا رب كل لا رشح ولا لا التهاب، لكن كل شيء مكشوف وعريان لدى ذاك الذي معه أمرنا. وأنت الذي تأمر بالبصر ليها في اسم يسوع. آمين.
1: في طلبة صلاة لأجل زوجة احنا صلينا لها أوريدي، عندها عملية في العمود الفقري وتعبانة.
0: أمين.
1: فصلينا لها وهنصلي لها تاني. بس أسيس قبل ما تخلص الحلقة نفسنا نعرف إزاي يوحنا في سفر الرؤية شاف الرب يسوع.
0: أيوه.
1: إزاي؟
0: يعني هو بيقول أنك هو إدانا شيء، قال كنت منفيا في الجزيرة التي تدعى بطمس لأجل إيه؟ كلمة الله وشهادته. في ناس لما بتمر بظروف صعبة يقول لك ايه ده، هو الرب فين؟ ده اتنفى واتحرم من وطنه وزال صل يعني فضل معزول عن الدنيا كلها. لكن رفض اي شعور بالأسر ورفض اي شعور بالضغط ويقول كنت في الروح

0: في يوم الرب. فلو أنا بعيش بالروح القدس في ألامي وفي ضعفاتي، رأى مجد السيد الرب. ممكن نطلع كده رؤية واحد، إيه اللي شافه يوحنا في رؤية واحد من عرش الرب؟ رؤية عرش الرب بتضيع كل الآلام، ورؤية الرب يسوع كده رأى السيد الرب ورأى هيكله في رؤية واحد، كلام رائع جدا. هنا بس بطلعه دقيقة واحدة هنا عشان نشوف الرؤية كتابيا. رأى السيد، رأى يملأ الهيكل، رأى قدماه مثل النحاس بيور، وشاف محضر الرب اللي ماشي في وسط السبع كنائس. ايوه هطلعه اهو واقول لك حاضر. رؤية واحد دقيقة واحدة. فلما شاف الرب، شاف عرش الرب، وفي عرش الرب رأى كل هذه الأمجاد اللي احنا بنتكلم عنها، ورآه ماشي في وسط السبع كنائس. رؤية الأصحاح الأول هنا بيقول إيه؟ ليري عبيده. العدد الأول غرض الرب إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه، ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب.
1: العدد الأول
0: من العدد الأول عدد واحد، يعني ده أصحاح رؤية الرب اللي هو الناس بيقولولنا يعني في عواصف مدمرة، في زلازل، وفي حروب، وفي مجاعات، وفي أوبئة، بس لو انت عبيده هتشوف اللي الرب عاوزك تشوفه. ايه الذي يري عبيده؟ ما لابد ان يكون عن قريب. ما لابد ان يكون عن قريب، مش عواصف وموت وأوبئة، لكن شاهد بيقول كده في عدد ثلاثة طوبة، ده السفر الوحيد اللي الرب طوب فيه، الطوبة للذي يقرأ والذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. اللي بيعيش بوقت الملكوت غير اللي بيعيش في العالم الموضوع في الشرير. شاف إيه؟ بيقول كده سبعة أرواح الله عدد أربعة، ويسوع الشاهد الأمين البكر في عدد خمسة، رئيس ملوك الأرض. لو أنت في مملكة فيها ظلم ومملكة فيها اضطهاد، يسوع هو رئيس ملوك الأرض. لكن بيقول قبلها إيه؟ البكر من الأموات، يعني فيش حاجة هتغلبنا، لأن هو بكر ونحن مكتوب عنه أنه هو بكر بين إخوة كثيرين. فهو جعلنا على مثاله، لو بتعرض لموت من أي حاجة، يسوع البكر من الأموات وكمان رئيس ملوك الأرض. صفته هي أحبنا في عدد خمسة، غسلنا من خطايانا بدمه، جعلنا ملوك وكهنة لله أبي. مش هنرضى يقل من المكانة دي. احنا مش عايشين عبيد ولا عايشين محتاجين، لكن عايشين في المسيح. في عدد اللي بيقول عنه الكتاب كده خمسة، ملوكا وكهنة لله أبي. وعشان احنا عايشين في هذا المجد، ياريت نطلع عدد خمسة لو ممكن، رؤية واحد عدد خمسة، لأنه عدد رائع بيديني مكانتي في المسيح، وبيقول ليه المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. شكرا. هطلع العدد بيقول كده ملوك وكان الله أبي. دي مش حالة مؤقتة ولا هنعيش فيها يوم أو يوم لا، أو لو الغلا زاد، لا، عيش مكانتك في الرب. وبعدين بيدينا الوعد، هنعيش الوعد ده لغاية إمتى؟ لغاية ما يجي يسوع في المجيء الثاني، يأتي مع السحاب. أيضا إحنا بننظره بالإيمان هنا، وشفنا المناظر، لكن هننظره كما هو هوذا يأتي مع السحاب، تنظره كل عين والذين طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل الأرض في مجيئه وفي النصرة النهائية. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، هو الكائن، يقول الرب الكائن في عدد سبعة، والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. ده طبعا في حاجات رؤى تاني كتير، بس أنا شايف وقت الحلقة بينتهي. فإيه سر الرؤية دي؟ أو أعيش رؤية الله المنتصر الغالبة الملك والكاهن؟

0: في عدد 10: كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوت عظيم. وهنا بيأكد لينا الرب انه ماشي في وسط السبع كنايس، علشان اللي شافه ده بيقول له اكتب في عدد 11، اكتب في كتاب وارسل للسبع كنايس. يعني الرؤية دي مش ليوحنا بس، لا دي للسبع كنايس وكل مؤمن بيرى في الرب وكاتب اساميهم.
1: مجدا للرب.
0: بعدين بيقول كده انه متسربل بالثوب الى الرجلين، متمنطق عند ثدييه بمنطقة ذهب، ورأسه وشعره ابيضان كالصوف الابيض في عدد 14، رجلاه شبه النحاس في عدد 15، وهو اللي بيقول عنه ماشي في وسط السبع كواكب وله سيف ذي حدين يخرج من فمه اللي هو كلمة الله.
1: امين.
0: وجهك شمس البر.
1: هللويا، مبارك اسم الرب. شكرا يا قسيس،
0: شكرا لك،
1: يباركك ويحفظك ويستخدمك أضعاف ما مضى.
0: أشكر تعالى.
1: شكرا لكم أحبائنا المشاهدين، صلوا لأجل قناة الكرمة، ومن فضلكم زي ما كانت الأخت نهال بتتكلم وبتقول زي ما بنحب الكرمة، الكرمة عايزة تشوف محبتنا الحقيقية ومحبتنا العملية، بأن احنا ندعم الكرمة من حساب الرب اللي ليه عندنا، مش من جيوبنا الخاصة، لكن من حساب الرب اللي ليه عندنا. الرب ليه عندنا كتير جدا، اتليست على الاقل تبقى العشور، على الاقل ندعم قناة الكرمة زي ما قناة الكرمة بتشبعنا روحيا، احنا نسد احتياجات ساتلايت اللي علينا علشان العمل يستمر. ربنا يبارككم ونلتقي بكم الاسبوع القادم. انت ان الرب ليكم كل بركة ونعمة، والرب معكم. امين.

عدد 11. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الأخ إلى كنيسة الله التي في كورنثوس مع القديسين أجمعين الذين في جميع أخائية. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله، لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا. إيه رأيك تقول معي العدد ده؟ لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا أيضا. فإن كنا نتضايق فلأجل تعزياتكم وخلاصكم، العامل في احتمال نفس الآلام التي نتألم بها نحن أيضا، أو نتعزى فلأجل تعزياتكم وخلاصكم. فرجاؤنا من أجلكم ثابت، عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الألام كذلك في التعزية أيضا. فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا، أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين. ما زلت بفكر نفسي أنه أدي فضلي من عمر، أدي فضلي من أيام، أدي فضلي من وقت في حياتي. بتكلم علينا. لو أنا بخدم الله، نفسي أكون عملي وحقيقي. حقيقي يعني أنا هنا رجلي لسه لمس الأرض، على فكرة أنا مش طير في السماء، لا أنا لسه هنا بكل ظروفي بكل أحوالي.

ليه؟ ومش مجرد أكون مكنة وعظ عايزة توعظك علشان تقولك المفروض يكون إيه ولازم نعمل إيه، لكن في وسط الحتة اللي احنا فيها، حتى في وسط الحفرة، حتى في وسط طين الحمقى، هو مش بيرميني بالطوب، هو مش بيلومني، هو مش بيقول لي دي كانت غلطتك يا خايب بدور على حد يطلعك. هو بينزل ليا هناك علشان يجيبني من أسفل سافلين ويثبت على صخرة رجلي. وأنا بصلي من كل قلبي أنه هذا الإله يكون مرسوم قدام عيني وعينيك، عندنا فهم واستنارة مين هو الإله ده الحقيقي، ده اللي تجسد، اللي قال أن الراعي الصالح يضع نفسه على الخراف، واللي أنا مصدق أنه لسه راعي صالح وبيحط نفسه على الخراف. يحط نفسه على الخراف مش بس انه مات علشاني وعشانك، لكن يضع نفسه على الخراف، يحط نفسه مكانها، يحس بيها، يشعر بيها، بخوفها، بقلقها، باضطرابها، بتوهنها، بشتتانها، بغيرتها، بحرصها على اللي جاي، بكل حاجة فيها. هو يعرف يحط نفسه مكانها، عشان كده يعرف يعينها ويساعدها. لو في حاجة نفسي أقولها لك النهاردة، أنه أصلي من كل قلبي، ده مش دينون الأحد، لكن بصلي ربنا يدي لك أذان تعرف تفلتر اللي بيتسمع، عيون تعرف تميز إيه اللي بيتشاف. لما الإيمان والحياة، هو ده تصور الإيمان، في الإيمان ممارسة، الإيمان قناعات، والقناعة على قد ما بتكون فيك على قد ما بتعيش وتمارس. في تصوير لحياة الإيمان على إنها حرب مع إبليس وانتصارات دائمة. وانتصارات إيه؟ دائمة دائمة دائمة. وأنا بسميهم أولئك اللي هم بتوع في الارتفاع فقط نكون. في الارتفاع إيه؟ فقط نكون. فأنا بحسب نفسي أنا مش عارف أكون في الجروب ده، يعني الجروب اللي هو بتاع في الارتفاع فقط نكون، مش عارف أكون فيه يا أخي. أنا ما بعرفش يعني أنط فيه علشان أكون في الارتفاع فقط إني أكون، ولأن ما بعرفش أكون في ده، خليك معايا، ما بعرفش أكون في الارتفاع فقط أكون، اللي هو رسم حياة المؤمن اللي هو عضلات روحية ومفيش حرب بتيجي عليه غير وهو مكسرها ودايس في كل حاجة، وإبليس تحت الأقدام ومطرشق دماغه واللي هو فيه، وأنا في الدرة واكل علقة ما أكلهاش حمار في مطلع ولا حرامي في مولد زي ما كانوا بيقولوا أصحابنا، متكسر حتت. لكن لما باجي بقى في وسط البتاع بتسم، والكم كلمة اللي أنا حافظهم، وهللويا وأمين ونشكر الرب والرب الصالح والحاجات اللي احنا متعودين عليها كلنا، لكن جوايا البعض بيحس كده أنه مع مستوى الحياة اللي بترسم أنه الدنيا لازم تكون فوق كل الوقت، والنصرة واللي لينا في المسيح يسوع، لو أنا مش عايش ده بيكون جوايا إحساس بالذنب، في حاجة غلط، وإحساس بالقلة، أنا قليل، أنا مش هنفع أعيش الحياة دي، الحياة اللي بيرسموها لنا دول، الحياة العالية دي أنا مش عارف أنط فيها، مش عارف أكون موجود فيها، وحاسس بصغر نفس جوايا. وده وقت الشرير فيه بيكذب عليا كذب الدنيا كلها، كذب الدنيا أنه خليني أبص جوا نفسي وجوا ظروفي وجوا أحوالي. وده أحسن حاجة لما أبص يعني جوا نفسك، لكن عادة هو بيعمل كده، يخليك تبص على اللي حواليك، تبص على ده وتشوف ده وتشوف ده وتشوف ده، ونقل عينيك من على اللي مفروض تحط عينيك عليه، وبتحط على ظروفك أو على الناس اللي حواليك. الكتاب بيقول في تيموثاوس الأولى 4:1، لكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة اللي يحصل يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. الأرواح المضلة عمرها ما تكون كذب 100%. اللي ضل ده ما كانش ماشي في الصحراء بيدور على شارع، لا ده كان ماشي في الطريق، ده كان ماشي في السكة، ده كان ماشي في الهاي واي ومستني

حتى يطلع منها، لكن ضل في حاجة طلعته برا. دايما الضلال حق ممزوج بكذب، والاتنين مخلوطين ببعض. والشرير لأنه حافظ الكتاب كويس جدا جدا جدا، وحتى لما يجي يمتحن في كل مرة مكتوب مكتوب، ولأن لو مش فاهم وما عنديش روح تمييز هقع بسرعة جدا جدا. أنا بصلي من قلبي أنه ما نكونش زي دول اللي أطفال روحيين، كل ما حد يقول لك كلمتين تمصمص وتتعز. سامعني؟ سامعني؟ ما تتعزاش على كل حاجة، الله يخليك عشان خاطر المسيح. ميز اللي بيتقال، ينفع اللي بيتقال ده حقيقة ولا لا. كلمة الله بتقول إنه بولس واللي معاه كانوا في مدينة في حتة، وبعد كده بيقول وإن اللي في المدينة دي كانوا أشرف من الذين في تسالونيكي. ليه؟ لأنهم كانوا بيفحصوا الكتب كل يوم، هل هذه الأمور هكذا، اللي بيقولوا الراجل ده حقيقي ولا لا، علشان نصدقه علشان نآمن بيه. أنا بحس أوقات كتيرة إنه في مؤمنين كتير عاملين راكبين المراجيح. حد ركب المراجيح؟ في الغالب في أجيال ما شافتش الحاجات دي. لما جينا هنا قدامنا هنا في حاجة اسمها يوم البحار. حد يعرف يوم البحار؟ بس زمان كان غير بقى، مراجيح وعيال صغيرين وبيوت صوانططه كده وحاجات جميله. المرجحه حضرتك انك تكون تشوف حد يزقك مره واثنين وثلاثه، فانت في لحظه تحت، في لحظه تحت، في اللحظه الثانيه مالها فوق اوكي، واللحظه اللي بعدها بتكلم على حد تعرفه؟ لا ما اعرفوش، ما اعرفش الحاجات دي. اللي هو احضر الاجتماع يا جدع، ولا احضر مش عارف مؤتمر، ولا مش عارف ايه، فوق ما لحقتش اوصل للسياره، دبيت خناقه انا وهي، انت واهلك واللي جابوك، لا ما احنا كنا فوق، ما احنا من شويه كنا في الحته دي خالص خالص خالص، ومتعزي ومطمن وفرحان والدمعه على خدي ورافع ايدي، ويعني لو طلت هعمل مش عارف ايه. وبعديها ايه ده؟ ايه مرجيحه مش كده؟ مرجيحه، في حاجه واخداني لفوق، في حاجه جايباني لتحت. بولس الرسول بيقول مش ده اللي مفروض نكون موجودين فيه. في افسس 4:14 يقول لكي لا تكونوا فيما بعد اطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيله الناس الى مكيده الضلال. الوعي هو طعام قوي، والدعوة اللي ربنا مديها لنا ان احنا مش نشرب لبن. لبن ده وانت صغنطوط وانت بتركب المرجيحة اوكي، شكلك ماسخ قوي لو انت ملتزم كل يوم تروح المراجيح وحد يزقك وانت كبير. مش في حاجة غلط، في حاجة غلط، في حاجة مش مظبوطة فيك. عبرانيين 5:14 تقول كلمة الله أما الطعام القوي لمين؟ للبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. أنا بصلي من كل قلبي ربنا يقودني ويقودك إلى هذا النضج، إلى حواس مدربة، إلى بطن روحية اتعودت تاكل لحمة وطعام قوي. في وسط الحدوتة اللي أنا بسألها لك دي، باعتبار أن أنا بحاول أكون واقعي وعملي،

هسأل سؤال. السؤال أنا سألته لنفسي من كام شهر كده، أول السنة. أوقات كتير بيعدي عليك وقت أنت حاسس فيه بالتقل، حاسس فيه أنك تعبان، حاسس فيه أنك مش قادر تكمل. وبعدين بتكلم أنا وزوجتي العزيزة أم نادر في حاجة، وبعد كده غصبا عني اتحمق.

اتحمقت يعني، مش صرخت فيها، اتحمقت يعني بكيت. لما بكيت بكايا كان بصوت عالي، دينا بنتنا كانت موجودة فسمعتني من أوضتها فخرجت. بس أنا كنت بقول تعبير، أنا كنت بقول تعبير، هو أنا من حقي إني أقول إن أنا تعبان؟ دينا جت طبطبت عليا وحضنتني، طبطبت عليا، من حقك يا بابا، من حقك، من حقك إنك تقول إنك تعبان. السؤال في ذهني فضل من وقتها، هل من حقي أقول إن أنا تعبان؟ في بعض الناس أنت ما بتقبلش في حياتك إنهم يكونوا تعبانين، ما ينفعش، ما ينفعش تكون تعبان. أنت لازم تفضل راكب على القطر وشغال 24 ساعة، كل الناس تقع، أنت ما تقعش، أنت ما تقعش، أنت لازم تفضل مكمل على طول، بالذات لو أنت، لو أنت شخص مؤمن، لو أنت حد بيشجع الناس، لو أنت حد عنده رسالة، لو أنت حد عنده إيمان، لازم تفضل مكمل على طول. يجي لك وقت تقع، يجي لك وقت تحس إنه في حاجة فوق الطاقة أنت مش قادر عليها. بولس الرسول اللي أنا بسميه رسول الرجاء حس الإحساس ده وعدى عليه هذا الوقت في زمن من الأزمنة في الحياة. بيقول في عدد 8، فإننا لا نريد أن تجهلوا يا الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا. عارف يعني إيه أيسنا من الحياة؟ إن شاء الله لا تتعاش ولا لحظة ولا دقيقة يا أخي، كفاية كده، كفاية كده، مش مستحملها، أنا مش مستحمل أكتر من كده. تأملي النهاردة، أنا عايزك تبقى وعي كويس قوي من نفس الكلمة دي، أثقال فوق الطاقة. أثقال مالها؟ فوق الطاقة. بولس يائس من الحياة، بولس يائس من الحياة. هو ده نفس الراجل اللي قال في كورنثوس الأولى 10-13، لم تصبكم تجربة إلا بشرية، لكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة المنفذ لكي تستطيعوا أن. بس أنا مش محتمل. هو نفس الشخص، مش حد غيره، أنا جالي وقت مش محتمل. أقول لك على حاجة، مفيش حاجة معزياني، مفيش حاجة مخلياني أطمن عشان أكمل المشوار وأكمل الحياة. فوق الطاقة، فوق الطاقة، أثقال فوق الطاقة. طيب أثقال فوق الطاقة، أولا لما بتكلم على فوق الطاقة خليني أقول لك، أولا نمرة واحد وقبل أي حاجة، الحمولة الزيادة. الحمولة ليه؟ الحمولة الزيادة. لما تطلع أي مصعد أسانسير يكتب لك فيه حمولة 3 أشخاص 4 أشخاص 8 أشخاص وأي حاجة، لكن ده حمولة فوق كده ما يستحملش. الكباري اللي بيعدي كوبري أو أي مهندس بتاع كباري في يافطة كده من بره، الكوبري ده حمولة قد كده ما يستحملش زيادة عن كده، لو في تقل أكتر ينهار. إن شاء الرب عن قريب نرجع لقاعة المنار، اللهم أمين، حد يقول معي أمين. لكن وإحنا بنعيد بناها من تاني علشان تتعمل، باشمهندس جرجس مش هنا، فالأرضية زي ما هي، لكن في حاجات هتعلى أكتر وتكبر وحتطول. فأنا لقيت أخذ وقت طويل، وقت طويل قوي مفيش حاجة ظهرة على السطح. فأنا رحت سألت بتعملوا يا جماعة، لقيتهم حفرين تحت في الدور اللي تحتاني ده ومركبين عواميد حديد تاني أكتر غير اللي موجودة ومعضدين بيها الأرضية. فأنا رحت سألت إيه الأخبار، قال أصل إحنا هنزود الحمولة هنا، الحمولة القديمة العواميد اللي راكبة ما تشيلهاش، عشان كده معضدينها بزيادة علشان تقدر تشيل. الحمولة الزايدة معناها إنه في تراكم في حياتي وفي حياتك بيتقل عليا وعليك، فقدرتك المعتادة على

على هندلة أمور، على حل مشاكل، على تحمل بعض الحاجات، بيجي في وقت من الأوقات قدرة تحملك قد كده شايل. على فكرة أنا من نوع الحمول، على فكرة أنا من النوع اللي بفوت، تمام؟ أنا حمول بس بعمل إيه؟ بكتم

واكتم واكتم لغايه ما بيجي حاجه في المثل الدارج العادي بيقول الايه عملت ايه هي الشعره التي قضمت، كان يا عيني البعير كانوا محملينها بقد كده تقيله قوي، بس شعرايه واحده جات حموله زايده وظهر البعير انكسر وانحنى. الأحمال الزيادة بتزيد ما بتخفش، وده اللي بيوصل الناس زي ما وصل بولس كده لليأس، للانهيار العصبي. مرات بقول لك فلان بعد عنك جاله انهيار، انهيار العصبي ده ما بيجيش في لحظة، ده مش جلطة كده وفاتت، ده حاجة اتبنت بقى لها وقت وقت وقت وقت، وقدرتك النفسية والروحية لم تحتمل، فجسدك بعديها بينهار لأنه مش قادر أنه يشيل كل ده. في ناس بتخش في حاجات كتير عشان تسكن الألم والوجع اللي جواها، لكن الحمولة بتزيد أكتر وأكتر وأكتر. من الطبيعي ان احنا نلاقي ده في اسلوب حياتنا ومعيشتنا من الضغوط المتزايده حوالينا. بولس الرسول وصف شكل حياته، وانا عايزك واحنا هنقرا الوصف بتاع بولس الرسول، الحموله الزياده شكلها ايه، تخيل معايا وحط نفسك مكانه. انا متاكد ان كل واحد مننا ممكن يكتب قائمه زي كده من الاحمال الزياده اللي موجوده عنده. في كورنثوس الاولى اصحاح 11 بيقول الرسول بولس، بيتكلم على ناس بيعيروه، بيقول اهم خدام المسيح؟ اقول كمختل العقل، اتكلم بقى زي المجانين، اقول كمختل العقل انا افضل. افضل في ايه يا عم؟ المسحه بقى والزيت والاعمال وقيامه الموتى والشفاءات ولا واحده من دول، ولا واحده من دول. ايه انت افضل في ايه؟ انا اقول لك انا افضل ايه، في الاتعاب اكثر، في الضربات اوفر، في السجون صعب قوي لما يكون السي في بتاعك انك زرت السجن اكتر من اي حد تاني، يعني دايس بسم الله ما شاء الله، في السجون اكتر، في الميتات مرات كثيرة، من اليهود 5 مرات قابلت 40 جلدة الا واحدة. حدكم شاف فيلم المسيح، فيلم باشن، اي حاجة من دول؟ ده مرة واحدة بس الرب يسوع اتجلد فيها 39 جلدة، وشفت لحم جتته متفرط منه، ده مش مرة واحدة، 5 مرات. 3 مرات ضربت بالعصي، مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بي السفينة. ليلا ونهارا قضيت في العمق، ليلا ونهارا يوم بليلة أو ليلة بيوم قضيت في عمق البحر، يعني يمكن متعلق بحتة خشبية ولا حاجة ماسك فيها 24 ساعة ومش عارف هيروح فين بعدها. الكلمة اللي بعدها يقول بأصفار مرارا كثيرة، بأختار سيول، بأختار لصوص، بأختار من جنسي جماعتي، بأختار من الأمم، بأختار في المدينة، بأختار في البرية، بأختار في البحر، بأختار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أسهار. أسهار مش كان سهران بيصلي؟ النهاردة أنا بدور على الترجمة، لم أعرف للنوم طعما. تاني، في أسهار، القلق كان وكلني مش عارف أنام، عشان كده سهران وقت طويل وأوقات كتيرة، في جوع وعطش، عد علي وقت لا لاقي أكل ولا لاقي أشرب، في أصوام مرات كثيرة، أوقات كتيرة عدت علي، دي مش أصوام أنا مختارها، مش لاقي أكل، مش لاقي أكل. وبعد كده يقول إيه؟ في برد وعري، عدا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم لاهتمام بجميع الكنائس.
من يضعف

وأنا لا أضعف. من يعثر وأنا لم ألتهب؟ ألتهب هنا يعني حد حامل، لا، هي التعبير الإنجليزي to burn out. من يعصر وأنا ما تحرقش، أقع، أخلص، أنتهي، أنهار، يحصل لي انهيار. جماعة ده بولس بكل اللي هو فيه، ظروفه، اضطهاده، سجن، ظلم، ضرب، مواجهة الموت، قلة نوم، أرق، قلة أكل وشرب من غير كسوة، من غير إقامة محددة في أوقات كتيرة. الحياة مليانة بمفاجأتها الغير سارة ليا وليك، ودي بتزود أحمالنا أكتر وأكتر. كل واحد فينا عنده قائمة، قائمة الخاصة في الأحمال اللي هو بيحملها. في حاجات ملناش يد فيها، وفي حاجات لينا يد فيها. مش كل الأحمال اللي عندك رزية من إبليس أو بلاوي من الناس التانية. في أحمال هي سوء اختيار، واختياري واختيارك في حاجات كتير. فغلط يا 6-7 بتقول كلمة الله لا تضل، الله لا يشمخ عليه، إنما يزرعه الإنسان ماله إياه يحصد. في بطرس الأولى 4:15، فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر بسبب أن أنا عملت حاجة غلط أو متداخل في أمور غيره. أيا كانت الأحمال في حياتك أو في حياة الناس اللي حواليك، عايز أقول لك بس على حاجة، ده اللي أنا بتعلمه اليومين دول وبقى لي وقت بتعلمها، ما تستقلش بيها، قدرها في نفسك وقدرها في غيرك. اوعى تستقل بالأحمال، لكن واجهها عشان تعرف تتعامل معاها، وعشان تعرف تلاقي سكة ازاي تترفع من عليك. جماعة اقول لكم على حاجة، واحنا بنسمع احزان بعض واوجاع بعض، انا بستغرب علينا مرات، وانا معاكم يعني اكيد، من الرد السريع والحلول السريعة. يا راجل ده، يا اختي ده، مش عارف ايه، ما بقنش، ما بسمعش، ما بحسش ان انا بحط نفسي مكان الاخر عشان احس بيه. احكامي سريعة، وللأسف حلولي سطحية. حلولي مالها؟ في تعبير بالانجليزي بيقول no easy answers. في الإجابات السريعة والبسيطة ما تنفعش في حل المشاكل. وإحنا كمؤمنين دايما عندنا لستة كده على طول، حد يدوس عليك فعندك حل للمشكلة، يعمل كذا وتسوي كذا، ومع نفسك ما انتش قادر تحل مشاكلك الخاصة بيك. اوعى تحكم حسب الظاهر بعينيك لما حد يكون بيشتكي أو حد حاسس بألم وجع. ما تستهنش بأحمال غيرك. كورنثوس الأولى 4:5 بتقول كلمة الله، إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب. ارحمني من أكون معزي متعب زي أي أصحاب أيوب. معزون متعبون كلكم، ان انا بفترض افتراض وعندي حكم بحكم به وبرميه على اللي عنده المشكله وعنده الهم اللي هو عايش فيه. بسالك رب النهارده، ساعدني وارحمني من الحكم على غيري لما اكون مش لاقي رد لسؤال. ما تردش، لا بس عيب، ما يصحش. لا يصح صدق. لما في بداية خدمتي أي حد كان يجيني بمشكلة لازم ألاقي له رد. لازم ألاقي له إيه؟ ما جاي لي ليه هو يا جاء؟ لازم ألاقي له رد، لازم ألاقي له حل. ربنا علمني مع السنين في أوقات كتيرة ما ردش، أوقات كتيرة أقول ما أعرفش، أوقات كتيرة أقصى ما عندي هو هصلي لك، وبصدق هصلي لك لأن أنا مش عارف أقول لك إيه، وحل مشكلتك ممكن يكون فين. ربنا دينا نعمة علشان نفهم الأحمال ونفهم يعني إيه حاجة حقيقية في حياتنا. طيب شيء تاني كويس، كتر خيرك فهمت النهاردة إن اللي عنده حمولة زي ده من حقه إنه يقول إنه تعبان. بس في ناس لمؤاخذة اسطوانة في لسانها إنه أنا تعبان كل الوقت، تعبان تعبان.

تعبان تعبان تعبان تعبان. الرسول بولس رغم حالته اللي هو فيه وقال جالنا وقت يئست من الحياة، لكن في حاجة تاني علمتني ازاي ان انا لسه مكمل اعيش لغاية دلوقتي. الشيء تاني اللي عايز اقول لك عليه كيفية التعامل مع الأحمال. كيفية التعامل مع الأحمال، تعامل مع الأحمال ازاي؟ في حاجة من الاثنين، حاجة من الاثنين. نمرة واحد انك تزيد قدرة التحمل، زي ما كنت بحكي لكم كده على العواميد اللي ركبوها دي عشان لو في حمولة زيادة العواميد دي تشيلها، او الناحية التانية انك تخفف الحمولة فالظهر ما يقعش ما يتكسرش. نمرة واحد تزود قدرة الاحتمال، قدرة الاحتمال، قدرة الاستيعاب، علشان أنا وإنت يبقى عندنا مقدرة إن إحنا نحمل حمولة الزيادة. تحصل إزاي؟ تحصل إزاي في حد؟ الكتاب بيسميها بعض الأسماء، من ضمن الأسماء اللي بيسميها التدريب، بيسميها التمرن، بيسميها الانضباط. بولس الرسول بيسميها الضيقات. الضيقات شيء مهم في حياتي وفي حياتك لتشكيلي وتشكيلك، وعلشان الضيقات علشان ربنا يعمل حاجة جوه قلوبنا اللي بيها نكبر واللي بيها قدرة الاحتمال تزيد عندي وعندك. رومية خمسة عدد واحد بتقول كلمة الله، بولس الرسول بيقول قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا، هو نفس الراجل على فكرة اللي قال أيسنا من الحياة، عالمين أن الضيق يعمل إيه؟ ينشئ الصبر، والصبر تزكية، يعني شخصية، يعني أنت تشكلت شخصيتك بتتشكل. الصبر تزكية، والتزكية مليانة بالإيه؟ بالرجاء. والرجاء مش هيفشل أبدا. ليه؟ لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لينا. أنا متأكد، أنا واثق، أنا عارف في حاجة انسكبت جوه قلبي إن أبويا السماوي حبني وحط ابنه مكاني، هو معايا وحيفضل معايا لغاية آخر لحظة. حاجة مسكوبة جوه قلبي. فالضيقة اللي أنا بمر بيها، الضيقة دي لازمة جدا علشان يكون في حياتي صبر، والصبر ده هو اللي هيشكل شخصيتي بكل ما فيها. في مدرب كابتن عادل هنا من كام سنة في الزمانات قبل الكورونا، رحت له النادي، كابتن أنا عايز كده تاخدني يعني غسيل وماكو علشان، فروحت أول مرة طلعت بنهج، قلت إيه الراجل عايز يكرمني بزيادة، فيعني شد علي حبتين، فبس عشان الحرج وبتاع، فروحت مرة كمان، رحت المرة الثانية وهو إيه بقى اضغط شيل حط اعمل سوي، وأنا يعني لولا الملامة هو راجل يعني عضو عندي في الكنيسة، يعني هيطلع مني شوية اتجاهات مش كويسة يعني، وأروح نافض القصة وأروح وأمشي. وأنا كانت دمعة فعلا من عيني من كتر الضغط اللي أنا موجود فيه بسبب طبعا قلة اللياقة والعضلات. ابتسم في وشي وقال لي حاجة، قال لي أبونا لو مش هتتوجع مش هتستفيد. قال لك تاني، لو مش هتتوجع مش هتستفيد، لأنك لو بتعمل الحاجة اللي أنت قادر عليها ولا عضلة فيك اتحركت حصل فيها حاجة. المدرب الشاطر اللي بيحط ضغوط علشان يشد عضلة معينة، عشان يقوي حتة فيك، ليه؟ عشان تقدر تشيل شيلة معينة. أي حد بيلعب أي حاجة في الحياة لما تبتدي تتدرب من تاني، مش عارف شايل 10 كيلو وانت بتنهج وتعبان، بعد شهر شهرين ثلاثة شايل 50 وخفيفة، شايل 70 وماشي الحال. ليه؟ لأنه في حاجة، الذين بسبب التمرن في حاجة تقدر بيها إنك تزود الحمول. جماعة تاني
الثانية، أثقال فوق الطاقة. إزاي أخلي فيه طاقة علشان الأثقال دي أحتملها؟ إني أسمح للرب وأنا شايفه

انه بيزود طاقتي باحمال. لما بتجاوب معاها وفيها الم وفيها وجع وفيها حيره وفيها دموع، لكن فيها شكر وفيها تسبيح وفيها يقين، انا عارف ان محبتك انسكبت جوه قلبي، في حاجه بتديني مقدره اني لسه اقدر اشيل احمال اكتر واكتر. الرب هو عمانوئيل، الرب مش ضدي، الرب معايا، هو معاك في كل أمر، عنده قصد وعارف قدرتي وقدرتك وعايز يشكل فينا وعارف ازاي يستخدم الظروف والمفاجآت. مفيش مفاجأة بالنسبة له بما فيها المصيبة اللي حصلت، بما فيها الكارثة، بما فيها الباب اللي اتقفل، بما فيها الحادث اللي أنا مريت فيه. ولا واحدة من دول مفاجأة بالنسبة له، ولا واحدة من دول هو شهق من السماء وقال خليني أنزل أشوف ابني حصل له إيه. هو عارفها قبل ما تحصل كويس جدا، وعيني عليك مستني عشان يعينك ويساعدك، ومستني العينين اللي تترفع بتيه وتقول له أنا لسه مصدق في رحمتك وفي محبتك، أنا لسه مصدق في صلاحك، لكن عايزك تعديني وتوريني إيدك علشان أقدر أتحمل، وأقدر لو كان ده في مشيئتك وفي قصدك أعرف أكمل بيه لغاية الآخر. جماعة اللي أنا بحكي لك عنه من البداية أن الراعي الصالح بيحط نفسه عن الخراف، الرب يسوع كان كده. عبرانيين 5:8 بتقول كلمة الله ومع كونه ابنا تعلم الطاعة من إيه؟ مما تألم به. أنا وإنت مش بنتعلم إزاي نتصاغ بين إيديه غير بالتدريب المستمر واللي فيه ألم زيادة علشان نقدر نشيل مسؤولية زيادة في حياتنا. لو علشان تتحمل أثقال فوق الطاقة أنت محتاج أنك تزود قدرة الاحتمال. الحاجة التانية بقولك إيه، مش عايز أزود قدرة الاحتمال، خلصنا الحدوتة دي عم. أنا بشيل 10 كيلو، عايز أشيل 10 كيلو خلاص تمام كده تمام. لا عايز مسؤوليات جديدة ولا ربنا يستخدمني ولا الأفلام بتاعت التعزية اللي أنتوا بتعملوها دول، أنا قدرتي كده، أنا قدرتي قد كده، مش قادر على أكتر من كده. في حل تاني للي مش عايز أنه يشيل أحمال بزيادة، الحاجة التانية أنك تخفف الأحمال، تخفف الأحمال. بولس ذكر 3 حاجات من اختباره الشخصي هنا، 3 حاجات هو عملها علشان كده عدى وكمل لغاية الآخر. نمرة واحد الاتكال. تقول كلمة الله عدد 9 لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الموتى. يقيم الموتى. الاتكال ببساطة واختصار، اسمعني من فضلك، أن تجعل همك هما للرب. تخلي همك هم لمين؟ الهم هو كلمة هم جاية هي نفس كلمة الأصل بتاع اهتمام، ونفس كلمة الأصل بتاعت وهم. تخيل أوقات كتيرة الاهتمام والوهم والهم التلاتة نفس الحاجة من نفس الأصل. القصة ببساطة في الاتكال إنك تاخد همك كم واحد قاعد على كرسي هنا؟ عارف أنت عامل إيه؟ عارف أنت عامل إيه باختصار؟ متكل على الكرسي. الكرسي شايل حمولتك. أكيد طبعا القدر الكرسي ليه مقدرة في الحمول، لكن هو شايل حمولتك، معناها أنت جيت قعدت ريحت بكل تقلك عليها. لو عايز تخفف الأثقال ما تنهارش تحتيها، الاتكال فعل أنا وإنت محتاجين نعمله. أنا جاي في كل يوم مع كل موقف صعب أرمي حمولتي عليك، أحط اللي عندي عندك أنت. ده قرار إرادي أنا باخده بوعي. مرة ما تقولش أنا زهقت مش هتنفعك الزهقان، وإنت زهقان اعمل هذا الأمر. بطرس الأولى 5:7 ملقين كل همكم عليه لأنه هو. ما اعرفش كم واحد مصدق لسه في الحكايه دي انه بيعتني. ايوه يا اخي، بس هو اقول لك على حاجه بس ما تزعلش مني، طويل البال قوي رد فعله. يعني على زي ما كنت بنحكي الاسبوع اللي فات كده عن العدل، يعني عشان ياخد

امر في قضيه بياخد وقت طويل جدا، هو كده بس انا محتاج اني اثق فيه وعارف انه موجود ويجازي الذين يطلبونه. امثال 3:5-6 الايه الشهيره، توكل على يهوه، توكل على يهوه بيه بكل قلبك وعلى فهمك. هو في حد تعبني غيره؟ هو في حد وجعني اساسا غيره؟ في حد مشيلني الحموله اكتر من فهمي؟ لان انا عايزها تتحل كده وتتحل بالطريقه الفلانيه. عارف لو انزاح، عارف لو ربنا نقله كده راح في حته تانيه، صدقني كتير من حملي وغمي اليومي ربنا هيرفعه من عليا. مين قال؟ معرفش، انا معرفش. على فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعمل ايه؟ اعرف وهو هو يقوم سبلك، هيمشيك السكة، هيمشيك الطريق ليه للموت. أيوة مخارج هيعرف يوري لك، يفتح عينيك إمتى؟ لما بتعرف إزاي تتكل عليها. يوم بعد يوم أنا بصلي من كل قلبي خلي الاتكال طريقة أنت بترمي بيها أحمالك. خد بالك من حاجة اسمها التراكم في حياتنا، التراكم حيكسرك، التراكم حيكسرك، هيكسرك. والتراكم معناها عارف بتعمل ايه؟ بتبقى اقول لك انا بتعمل ايه. الحاجه هنا على السطح لسه حاصله، لسه حاصله خلاص. التراكم هو ايه؟ انا ما اتعاملتش معاها وعملت ايه؟ زقتها لتحت. ازاي بزقها لتحت؟ بمشي مع الحياه وظروفها واليوم اللي جاي عليا ماشي فيه، داير فيه، وبحاول اني مش انسى لكن اتعامل معاها اني ما اتعاملش معاها، اتعامل معاها اني ما اتعاملش معاها. فبضغطه لتحت، بضغطه فبيزيد وبيكون حاجه جوه روحي وجوه قلبي، بيعمل لي جلطه روحيه وبيقفل نفسي وبيقفل صلاتي وبيقفل مشاعر قلبي كويسه ومودي بيتغير وحاجات كتيره بتغير فيا. ليه؟ لان انا بضغط لتحت. انا بصلي من كل قلب النهارده لو حمولتك بتزيد اعرف يعني ايه يوم بعد يوم تتكل عليه وترمي حمولتك عليه. ده مش وعظ، ده مش وعظ، مش وعظ، ده ممارسة يومية، ده إدراك عقلي كده وانت قاعد على كرسي مطلعهم. أنا ده اللي شايله، ده اللي أنا حاسس بيه، ده اللي مخوفني، ده اللي قلقني، ده اللي أنا حاسه أن عايز أنتقم من فلان وعايز أعمل كده. أنا جاي رمي عليك بالكامل وبقول لك علمني أعمل إيه يا رب. نمرة 2، نمرة 1 إيه؟ لا مش سامع. نمرة 1 إيه؟ الاتكال. نمرة 2 الرجاء، الرجاء. بيقول بولس الرسول، بيقول بولس الرسول في نفس عدد 9 وعدد 10 يقول لكن لنا أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الموت. كان لنا في أنفسنا حكم الموت، أيسنا من الحياة، كان نفسنا أن احنا نموت، حكم الموت موجود فينا مش قادرين نعيش. لكن الذي نجانا من موت مثل هذا، فعل ماضي نجانا، وهو ينجي، هاللويا، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. أقول لك على حاجة جميلة بولس عاشها علشان يقدر يخفف الحمولة من عليه. أنا مصدق في هذا الإله الذي يقيم الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة وكأنها موجودة. حتى لو أنا وصلت للموت، حتى لو ده إحساسي أن كل حاجة فيا وقفت، اتعطلت، يبست، نشفت، ملهاش ولا حاجة، أنا مصدق في الإله اللي نجاني قبل كده واللي لسه بينجي وسينجي لي رجاء فيه انه هيقيمني من الموت من تاني. لي رجاء فيه، رجاء. الرجاء هو انك لسه في امل، لسه في رجاء. مش رجاء وامل انه في حاجه مختلفه هتحصل. الرجاء والامل ان في اله بيقيم الموتى. طيب نسمع امين تاني كده في اي حته هنا. في إله بيقيم الموتى، مش بيشفي من المرض، مش بيفتح بيبان، مش بيزيح، مش بي... لا لا لا، ده بيعمل ايه؟ كل حاجة بعد ما ماتت يعمل فيها ايه؟ يعرف يحييها من جديد. لو حد مصدق يرفع ايده معايا ويقول انا مصدق،
أنا مصدق، أنا مصدق، أنا مصدق أنه الرجاء، عارف لو انقطع مني ومنك الرجاء، ده اللي إبليس بيعمله لما اليأس بيدب جوانا، لما الحمولة بتزيد بتلاقي نفسك غصب عنك من غير ما تحس أن الرجاء اتقطع من جواك، والتعبير اللي بيجي من وراه وبيوشوش فيك ويقول

ما فيش فايدة. نفسي تعلي صوتك وتقول له كذاب أبو الكذاب، طول ما هو حي وموجود لسه في فايدة، لسه في فايدة. ليه؟ لأنه ده رجائي فيها، ده الرجاء اللي قادر يقومني وينجيني ويشجعني ويصنع فيا حاجة جديدة. كم واحد يفتكر للرب أي حاجة كويسة عملها معه؟ حد يفتكر اللي فات؟ عارف الترنيمة بتقول بفتكر لك كل خير، ما من مرة واشتكيت ورفصت وعملت وسويت، وبعد ما عملتها وبعد ما انت خلصتها بصيت ورايا وقلت كل الأشياء بحكمة صنعت يا رب، كل الأشياء بحكمة صنعت. ده عملك ودي ايديك الكريمة اللي لسه مكملة معايا. انا هفتكر لك كل خير حتى لو طال الوقت، انت لسه عندك حلول. بولس الرسول عاش بده، الرجاء ده كان جواه دايما، عمره ما كان متشكك ولا متقلقل في وقفة ربنا معاه في كل المواقف، حتى في اللي انا قريته لك ده، في الضرب وفي الموت وفي الاضطهاد وفي الجوع وفي قلة النوم وفي الأرق، كله كله كله ده متأكد ان الرب واقف معاه. تيموساوس الثانية اصحاح 4 بيقول بولس الرسول وقف في المحاكمة قدام قيصر، وما حدش وقف معاه، ما حدش كان موجود معاه يوميها. بيقول عدد 16، في احتجاجي الأول لم يحضر أحد معي، بل الجميع مالهم تركوني. ما عرفش كم واحد فينا حاسس هنا بنفس الشعور، في وقت انت كنت محتاج حد يقف معك ما حدش كان جنبك، تقدر تقول الجميع تركوني. صعبان عليك ونفسك مكسورة وحزين. بولس كان عنده حاجة تانية مختلفة، قال لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وعمل فيا إيه؟ وقواني لكي تتمم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد. ده اللي أنا اختبرته، ده بتاع مبارح، ده الموقف اللي أنا كنت موجود فيه، هو أنقذني من فم الأسد. بس عندي يقين ورجاء اللي هو إيه؟ وسينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوت السماوي الذي له المجد إلى دهر الدهور. آمين. أنقذني وحينقذني، قول معي بصوت عالي، أنقذني وحينقذني، أنا مصدق فيه لغاية الآخر. تكلم بيها وقولها واعلنها. في روميا بولس الرسول، الرجل ده جميل واقعي وجميل وعملي جدا، ومش في الارتفاع على طول عايش هنا، لكن عارف إزاي يجدد قلبه ورجاه في المسيح يسوع. في روميا 15:13، الله افتح ايدك معايا، الله خليك واستلمها كده، افتح ايدك معايا، ايوه افتح ايدك، كانك افتح ايدك واستقبس مكتوب كده، بتقول كلمه الله ليملأكم اله الرجاء كل سرور وسلام في الايمان لتزدادوا في الرجاء بقوه الروح القدس. ميل كده، ميل 45 على اللي جنبك وقولها له بصوت عالي، ليملأك اله الرجاء كل سرور والسلام في الإيمان لتزداد في الرجاء بقوة الروح القدس. رد عليه وقول له أمين. هتخفف الحمولة إزاي؟ نمرة 1، نمرة 2، يكون عندك رجاء. الرجاء مش أنت اللي بتجيبه، ده إله الرجاء اللي يملاك بيه لما أنت عايز. نمرة 3، اطلب المعونة. اطلب ايه؟ المعونة. تيجي المعونة منين؟ بولس بيقول حاجة أخيرة، بيقول في قصة المعونة دي بيقول ايه؟ اسمع كده، يقول عدد 11، وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين. اطلب المعونة. هو بيقول بولس الرسول أنا بشكر الله لأجل مساعدتكم بالصلاة. الصلاة خلت أن في ناس كتيرة بيفتكرونا بيشكروا الله علينا وعلى ربنا ادهولنا، ده معزينا ومشجعنا أن الحياة لها معنى. تستاهل، تستحق كل ثمن انه يدفع فيها. طلب المعونة.

عونه انك بتشارك حد حواليك بالالم بالوجع علشان يصلي لك. ناس موثوق بيها، مش اي ناس عشان اقول لهم صلوا علشاني. غلطية 6:2 بتقول كلمه الله: احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. ما اروع ان يكون في جسد، ما اروع ان يكون في جماعه مؤمنين، حد يقدر يشاركنا، حد نقدر نقول احشقنا معاها. في شريط عند اخونا ماهر فايز زمان جميل لو تحب تسمعه اسمه ما انتاش وحداني. ميل على جنبك قوله ما انتاش وحداني، ما انتاش وحداني. الياس عاده بيخلينا محطوطين في الكورنر، تحس انك لوحدك، محدش حاسس بيك، محدش حاسس بيك، ولا حد دريان ولا حد فاهم ولا حد عارف. لكن الحموله لما ترمي عليك ان انا ادور على حد اقول له ده احتياجي، من فضلك صلي معايا. يعقوب 5:16 بتقول كلمه الله: اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، باتجاهات خطا، زلات بمشكله، بازمه، بضيقه، بحاجه مش عارف احلها، وصلوا بعضكم لاجل بعض لكي تشفوا. حاجه من الاثنين، حاجه من الاثنين. مره تاني، اثقال فوق الطاقه، حاجه من الاثنين، حاجه من ثلاثه. يا اما تنهار تحتيها، باي باي، خلاص ربنا معانا كلنا، نحصل بقى شوف ايه اللي هيحصل وايه اللي هيكون. او الاختيار الثاني انك تزيد قدره التحمل. قدرة التحمل تيجي ازاي؟ مع كل ضيقة بتعدي عليك اتعلم انك تجيل ومصدق وماسك فيها ومتكل عليه بكل قلبك علشان يقدر يشددك ويشجعك تقدر تكمل. فالحمولة حتى لو زادت لكن قدرتك زادت مع الوقت. الحاجة الثالثة والأخيرة: خفف الأحمال من عليك، خفف الأحمال. ينفع تيجي حد يقول له صلي لي، ماشي هيصلي لك، لكن في مسؤوليه عليك انك تعمل ايه؟ تاخد قرارك، وقرارك ده مش ربنا قاعد بعيد هناك. بص اقول لك على حاجه، خلاص انا قفلنا، ماشي يا عم، مش عايز انزل تحت عشان بيزن السماعات وبتعمل حاجات كتيره كده، بس انا عايز اقرب منك، ولا انا عايز اقرب منك اقوله لك ببساطه شديده: ايا كان تعاسه حاله حضرتك، ايا كان مزاج اللي جابه اللي جابه اللي جابه ومش عارف ايه، انا بقولها لك بالبلدي وبالعاميه وباللي انت مهما اللي انت بتمر فيه، ما في حد اصدق منه يكون قريب منك ويحس بيك ويسمعك. تعرف لما تجيني انا في قلبي ممكن اقول لك كلمتين وجوايا انا حاكم عليك وبشتكي، ما انت عيل عوج، ما انت لو تتعدل مش هيحصل ده في حياتك، اقول لك كده جوايا يعني. هو عمره ما يقول لك كده، هو ياخد بايديك يسندك ويشجعك ويرفعك ويفكرك بحق ويفكرك بمكانتك ويفكرك بوعوده ويفكرك بامانته ويفكرك بكل حاجه طيبه علشان يرجع ويحطك مره تاني في الحته اللي مفروض انك تكون موجود فيها. صدقني صدقني صدقني كلمته عشان تشجعني وتشجعك الليلة. مهما كانت أثقالك فوق الطاقة، نمرة واحد: سامحني إن أنا حكمت عليك، سامحني إن أنا ما حسيتش بيك، سامحني افتكرتك إن أنت دايما لازم تبقى حلو وتبقى كويس وتبقى جميل وتبقى طعم والمؤمنين لازم يكونوا فرحانين كل الوقت. لو كنت علمتك كده في يوم من الأيام سامحني، أنا آسف، ده مش حق، ده مش حقيقة. رب يسوع اختبر كده، تقول كلمة الله أنه كان يدهش ويكتئب وقال نفسي حزينة. جه عليه وقت وقال إلى متى أحتملكم، إلى متى أكون معك. ده اللي بيوصينا بولس الرسول انه يكون جوانا صبر المسيح. صبر المسيح لانسان هو على الارض في طاقه احتمال، في حته، في مستوى، في امر، لكن لولا ما انه بيجي لالهه وبيرمي كل عنده: في ذلك اليوم تتركونني كلكم ولكني لست وحدي لان الاب معي. وقف معي وقواني، سندني وشجعني وقومني من تاني. بصلي من كل قلبي النهاردة روح الموت اللي ماسك واللي ضاغط على ناس كتيرة بحاجات كتيرة، صلاتي حتى لو كان اليأس، حتى لو كانت الحمولة زايدة، في اسم الرب يسوع ينكسر ده من عليك النهاردة. وينكسر مش لأنه عمل معجزي عجائبي هيحصل، لأنك

كنت جاوبت ولأنك عايز تعمل حاجة مختلفة. إن الإله الذي مش هيخلينا نجرب فوق الاحتمال عارف المستوى لغاية فين. ولو انهرنا أنا حاجة أقول له أنا غلطان لأن ما عرفتش أجيبهم وارميهم عليك، لأن استنيت بني أدمين واستنيت ناس، لأن اتكلت على نفسي وذاتي. لكن النهاردة أنا بقول لك يا رب أشكرك لأنك بترد عقلي وبترد كلمة حكمة جوايا إني أعرف وارمي أحمالي عليك. ارفع قلبك معي أقول له أشكرك يا رب، أشكرك، أشكرك يا سيد، أشكرك، مبارك شخصك يا رب، مبارك شخصك. هللويا هللويا هللويا هللويا. تعالى وانت فاتح ايدك معايا الليلة وقول يا رب انا جاي اسلم نفسي من تاني يا رب، كل اللي فيا يا رب. تعرف تعبي، عارف ازمتي، عارف مشكلتي، عارف ضغوطي، عارف احمالي، عارف اللي عندي يا رب. بعترف قدامك انه صعبان عليا يا رب، صعبان عليا نفسي، صعبان عليا من ناس ومن ناس قريبين، صعبان عليا من اللي انا عملت معاهم خير ووقفت ليهم والنهارده مش موجودين او بيحدفوا عليا طوب. انا جاي لك النهارده يا رب بكل التقل اللي انا حاسس بيه، بكل القطر اللي انا سحبه ورايا وحاسس انه تقيل تقيل. انا جاي النهارده من تاني يا رب، جاي اتعلم ازاي أتجاوب مع عمل نعمتك يا رب، أتجاوب مع الأحمال والأثقال اللي بتيجي في حياتي يا رب. وبصلي في اسمك النهاردة أعرف إزاي أحسبها كل فرح لما تيجي عليا، وأنا عارف أنك عايز تمكنني أكتر، تشدد عودي أكتر عشان أعرف أشيل يا رب، عشان أعرف أدي لك فرصة تثق فيا بمسؤولية أكتر وبأمانة أكتر في ملكوتك اللي أنت حطيتني فيه يا رب. يا رب أنا بصلي في اسمك النهاردة ادينا كلنا نسمح لك تزود قدرة الاحتمال في حياتنا يا رب، بالطريقة اللي أنت بختارها، بالطريقة اللي أنت عايزها يا رب. سامحني على كل ملامة مدفونة كانت جوايا، سامحني على كل شكاية تكلمت بيها، سامحني لاني حاولت مرات ومرات اتكل على ذهني وعلى فهمي وعلى طرقي وعلى فهلوتي وعلى اللي عندي وعلى وسائل الناس وعلى اللي يساعدني وعلى اللي يقف جنبي، ما عرفتش اجي ارميها عليك انت واشيلها لك انت. وانت اللي انا اختبرتك مره ومرات وثقت فيك وشفتك امين، امين للاخر، امين بلا نهايه يا رب. سامحني سامحني، علمني في كل يوم يا رب أعرف أحط عيني عليك، علمني في كل يوم أعرف أتكل على شخصك يا رب، أعرف أرمي همي عندك، علمني أفتح شفتي وأقول لك أنا جاي أرميهم عندك يا رب، أقول لك على اللي تعبني ووجعني شكرا لأنك بتسمع كل الوقت، شكرا لأنك متاح، شكرا لأنك متاح. بتصل بناس ما بيردوش، بتصل بناس بيقفلوا في وش السكة، بتصل بناس تليفونهم مقفول، لكن لما بتصل بيك انت موجود كل الوقت يا رب. وانا بصلي في اسمك علمني، علمني حتى لو انا مش شايفك لكن واثق فيك انك موجود، انك سامعني حاسس بيا، انك مديني ودانك وانك بتكلمني لكن مره كتير انا مش سامع. انا بصلي في اسمك علمني اسمع صوتك يا رب. انت اللي قلت خرافي تسمع صوتي انا اعرفها فتتبعني. نادي عليا من تاني النهارده يا رب، كلمني عشان اعرف اسمعك وامشي وراك يا رب، ما امشيش ورا دماغي اللي تعباني لكن امشي ورا صوتك انت، مهما كان انيني، مهما كان وجعي، مهما كان الحته اللي انا مستحليها لنفسي عشان امشي فيها يا رب. انا بصلي في اسمك النهارده يا رب، ارجع من تاني يا اله الرجاء، املاني بالايمان عشان ازداد في الايمان بكل سلام بقوه الروح القدس يا رب. املاني من تاني يا رب، أنا محتاج إنك تملاني يا رب، جدد قلبي وأشواقي فيك يا رب،
وعلمنا بص للي حواليا، علمنا شارك، علمنا ابعت لي حد اثق فيه، ابعت لي حد اقدر اقول

له صلي معايا، صلي علشاني، علمنا اقتنع اني ضعيف وانا لوحدي يا رب، اني سهل الكسر جدا، علمني افهم انه اثنان خير من واحد، والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا. شدد قلوبنا بيك يا رب.

قدام للإنجيل كانوا قاعدين بقعدة، وكل واحد عم بحكي عن الترجمة تاعت الكتاب المقدس اللي هو بحبها. واحد عم بحكي عن ترجمة قريبة للأصل العبراني أو اليوناني، واحد تاني بحكي عن ترجمة تانية بحسها سهلة وبسيطة كتير، وكلهم كانوا عم بتناقشوا بهذا الموضوع. بعد شوي الرابع، الشخص الرابع اللي فيهم ضل ساكت، وكانوا عم بسألوه ليش انت ساكت، يعني احكي لنا رأيك، اي ترجمة انت بتفضل؟ صار يحكي لهم صراحة انا بفضل ترجمة امي. فتفاجأوا الأربعة وطلعوا عليه، صار يحكوا له أمك، ترجمة أمك هي أمك عاملة ترجمة للكتاب المقدس؟ صار يحكي لهم لا، بس كانت كل يوم بحياتها عم بتترجم الكتاب المقدس بأفعالها، عم بتترجم آيات الكتاب المقدس بحياتها. هل إحنا عم نترجم كتاب تطبيقي منعمل بآياته بحياتنا، أو منترجمه بس نتطلع على الترجمات ونقرأه ونسمع الآيات ونكون سامعين خادعين نفوسنا؟ هل إحنا عم نسمع ونعمل بالكلمة، أو نسمع ونخدع نفوسنا؟

قرارات مهمة كتيرة الإنسان بيتعود إنه ياخدها، سواء قرارات يومية أو قرارات مصيرية. لكن الشيء المهم إن الناس دايما بتحاول تعرف هل القرار اللي أنا باخده ده قرار صائب؟ هل ده جوه مشيئة ربنا لحياتي؟ سؤال بيتسأل من أصغر شخص لأكبر شخص. النهاردة أنا بحب أقدم لك كتاب اسمه كيف تسمع صوت الرب، لأن الناس متحيرة، يا ترى ربنا لما يكون هيكلمني هيكلمني إزاي؟ بأي طريقة هقدر أسمع صوته؟ إزاي أميز صوته؟ لكن الأروع من كده إن الكتاب كمان بيساعدك بطرق عملية لما تسمع صوت الله إزاي تطيعه؟ وإزاي تاخد قرارات يومية؟ إيه الحاجات اللي بتعيق وصول صوت ربنا لحياتك؟ الكتاب ده عملي جدا، وبتكاتب جويس ماير، هي اللي مقدماه بلغات مختلفة. احنا نحب النهاردة نقدمه لك كمساعدة عملية في قراراتك واختياراتك اليومية العادية في حياتك. مش محتاج ان انت تكون شخص عميق او شخص دارس، لكن تكون شخص عادي عشان تدور على صوت ربنا لحياتك وتطيعه. الكتاب ده كان من افضل الكتب مبيعا في الولايات المتحدة، واحنا بنحب نقدمه للقارئ العربي.

0: أهلاً بالأصدقاء في برنامجكم اليومي جديد في جديد مع أحلى الأغاني والاتصال أونلاين. ما ننساش أي حاجة نبعتها للبرنامج لازم تكون جديدة لنا.
1: معنا اتصال. ألو، مين معايا؟
2: شيرين.
1: أهلاً شيرين، في إيه جديد النهاردة؟
2: مفيش جديد.
1: طيب برنامجنا جديد في جديد.

هايلة حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه الشعر هو اللي كتبه عن الحياة وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف. وهنسمعه بعد الفاصل.

العبادة هي إعطاء الله الأولوية الأولى في مشاعرنا. عبادة الله بطريقة صحيحة تعني إن إحنا بنعطي الله أول محبتنا وكمان أفضلها. المحبة دي تليق بالله مش بحد تاني، الله وحده. إذا أحببت أي شخص أو أي شيء آخر أكتر من الله فدي تعتبر عبادة أوثان، لأن العبادة هي أسمى أشكال المحبة، المحبة اللي بنديها لله بالكامل. في العبادة الحقيقية احنا بنعلن أولوية الله في مشاعرنا، وبنعبر عن كده في زي ما بيقول الكتاب المقدس في مرقس 12:30: وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. في العبادة الحقيقية يكون الحب هو الشعور الأسمى، ويكون الله هو موضوع محبتنا العظمى المطلقة، فهو مركز هذه المقابلة البشرية الإلهية اللي احنا بنسميها العبادة. توجد علاقة حب من أسمى وأقدس ما يمكن. نحن نقدر محبة الله الذي أنقذنا وفدانا ولا زال يبحث عنا يوما بعد يوم. نحن نتلذذ بهذه المحبة، نحتفل بها ونقبلها، كما أننا نتجاوب مع هذه المحبة عن طريق إعلان وإظهار أعمق وأسمى وأقوى وأول وأفضل ما لدينا من حب لمن أحب نفوسنا. هذا هو الفعل الحقيقي في العبادة، وهذا هو معنى العبادة، أولوية الله في مشاعرنا.

لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. دي ترنيمة رائعة جت في وقت أنا كنت ما كنتش أعرف الرب، وكان ليا فرصة أن أنا أكون بتعرف على الرب بطريقة غير معتادة. كان ليا هدف أن أنا أدخل الجمعية مش عشان أقابل الرب، لكن كان ليا أهداف تاني. لكن معظم الرب اللي اتعامل معايا بالترنيمة دي، وكان الترنيمة دي هي مدخل أنه يكون الرب بيتعامل في حياتي، ويكون الرب بيغير كل حاجة قديمة حتى لو كان ليها فترة طويلة. أنا وقت ما كان ليه اختبار ان انا اتغير كان ليه فترة طويلة كانت الخطية بتأسرني وبتكسرني، لكن الرب يعمل بالترنيمة دي مدخل رائع لحياة جديدة الرب بيدهاني. ولولا الترنيمة دي يمكن ما كانش الرب بيرتب حاجة معينة، الترنيمة دي كانت بتفرق كتير في حياتي وكان ليها ذكريات رائعة فيما بعد. لأن المؤمن يستحيل انه يكون بيقضي حياته كلها منتصرة، في اوقات بيبقى فيه انكسار. الترنيمة دي كانت بتفكرني باللي عمله معايا الرب، بالنعمة العظيمة اللي الرب عطاني.

بالكرمة نزرع بمحبة لنثمر بالحق.